0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90. وما فيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام. وطبعا عمرو دياب لا ينفع معاه ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة. أنا الأغاني اللي لعبتها دي كلها تقريبا 30% من الأغاني اللي كنت محضرها، 30% معنى كلمة 30%. بس معلش والله احنا المفروض نثبت يعني بعد كده، يعني ممكن نثبت يبقى عندنا دايما تورنيدو لعمرو دياب، ونعمل بعد كده من 3 ل 4 تورنيدو لحد تاني. تيجوا نعمل كده يبقى البرنامج 4 ساعات، قاعد بزود ساعات بمزاجا. المهم النهارده كان عندنا حلقه دسمه جدا جدا، كان عندنا موضوع، كان عندنا وش وظهر، وعدنا البوم محمد فؤاد، البوم حبيبي يا اللي كان انتاج 2005، اللي عدنا العشر اغاني اللي موجودين في الالبوم ده واستمتعنا بيهم، الى جانب طبعا عمرو دياب. ومعظم الاغاني اللي لعبناها النهارده تقريبا 90% كلها اغاني قديمه من اللي انتوا دايما بتحبوها وبتطلبوها وبتكونوا مشتاقين لها جدا. طيب خلوني سريعا، يعني سريعا قوي هسلم على كل الناس اللي موجودين حتى هذه اللحظه بيبعتوا لي تعليق على اغنيه الحقيقه. يعني مي عصام بشكرك جدا جدا جدا، ربنا يكرمك يا رب، مش عارف اقول لك ايه والله على كل الكلام الحلو. ومروه عبد الحليم فرغلي بتقول يا رب نكون عرفنا ندخل الفرحه والسعاده على قلبك زي ما انت دايما بتفرحنا وبتسعدنا، كل الامنيات الطيبه بالصحه والسعاده وراحه البال، ربنا يكرمك. تسلمي لي كمان روبي، رب تكوني اتبسطتي بقى، بقالك كتير ما جيتيش النهارده وانت بتحب عمرو دياب، يا رب تكوني اتبسطتي. طبعا الناس كتير قوي منكم بيقولوا يعني كمل شويه اغاني لعمرو دياب، بس انا يعني ما كنتش عايز اسهركوا اكتر من كده، بس معلش انا عوضها ان شاء الله بعد كده. في كمان ايموز ربنا يخليكي بتقول تسلم ايدك والسهره حلوه والعمر كله سعاده وفرح ونجاح لنجاح، ربنا يكرمك يا رب. رامي نبيل كمان بشكرك جدا جدا، ميرسي على كل الكلام الحلو، بتقول دايما في حته لوحدك يا فنان، ربنا يخليكي يا رب، انتوا اللي دايما في حته لوحدكم في قلبي. في كمان لولا البرد كنت قلت كمل معانا لحد ما النور ينور، الحلقه كانت جميله ونستنى في السهر. عفوا دي اسماء ابو زيد، رب دايما مونسكم كده، وانتوا كمان مونسيني يا اجمل الناس في الدنيا. غزل بتقولي كل سنه وانت معانا ومبسوط يا رب، ربنا يخليكي. انا ساره، ربنا يخليكي يا ساره، بشكرك جدا، مرسي على كلامك الحلو، انا كمان بحبكم اكتر والله، ربنا يكرمك. وفاء كمان مرسي، ربنا يخليكي يا رب وانت طيبه وبخير، مرسي على كل الدعوات القمر اللي دايما بتبعتيها لي وبتقولي حقيقي ولا اجمل من دي ليله، ربنا يخليكي. هديل كمان تسلمي لي بتقولي التورنيدو تحفه وتسلم ايدك واختياراتك، ربنا يخليك يا رب. في كمان نسيت اقول لك ان التورنيدو لوكس دي ايمي صح، لا دي ولاء، عفوا لا جاب الله، وبتقول التورنيدو رائع، الواحد حاسس ان هو في مود التسعينات والايام الحلوه، ولو في وقت كنا نجيب اغنيه كله الا حبيبي وليله من عمري وانا بحبك اكتر. والله هو كان في اغاني كتير، انا اقول لك الاغاني اللي ما اتلعبتش والله يعني كتير جدا. دانيال هادي بتقولي تسلم ايدك، ربنا يخليكي. هند حمدي بتقولي تسلم ايدك، ربنا يخليكي. كمان عندي اميرة بتقولي يسلم ذوقك، ربنا يخليكي، بشكرك جدا. طبعا معلش اكيد في اغاني اتطلبت انا ما لحقتش ان انا العبها برضو، بس ان شاء الله نعوضها، رقم اخره 64. جبت اغنيه يمكن من اللي انت طلبتيهم. في كمان صباح الخير ابو لمسي وعايز اغنيه هتمرد على الوضع الحالي، معلش هعوضها لك مره تانية ومنور الدنيا كلها. التورنيدو كان روعه، يا ريت تجيب اغنيه وحشتيني وضحكت ولسه بتحبه يا قلبي. ده يونس حبيبي يا يونس، ربنا يخليك يا رب، بشكرك جدا جدا. كل شويه اقول دي اخر رساله بس يعني مش عايز اسيبكم والله، كل الرسائل الحلوه دي. عفوا ايا يوسف بشكرك جدا، ام روجي ميرسي جدا على المجهود اللي انتوا عاملينه على الفان بيج طبعا، وميرا طبعا عامله مجهود خطير برضو على الفان بيج، ورانيا نبيل. في كمان ربنا يحرمنا منك يا غالي، وعندما يصل المذيع لمرحله الابداع والرسم على اطار النغمات شابوه، دي ام شهاب ربنا يخليكي، بشكرك جدا، خليك معانا للصبح والله. انا نفسي النبي، انا نفسي. ده مين اللي بعت؟ دي ايمي اعتقد، وبتقول حاول تاخد اجازه يوم الاحد عشان الدور ما يزيدش عليك. لا ان شاء الله باذن الله، يعني بكره كده هظبط نفسي تظبيطه حلوه كده ان شاء الله، يعني وان شاء الله اكون موجود معاكم يوم الاحد. تونادا كمان بشكرك جدا جدا، وبتقول هتحتفل بشو، بتورته شوكولاته ولا فانيليا؟ يعني عادي، ده شغال وده شغال، لسه مش عارف، بس ده شغال وده شغال. طيب النهارده كنا بنتكلم وبنقول قول لي حاجه قررت ان انت تعتزلها، واتكلمنا النهارده عن الفرق ما بين ان واحد يبطل حاجه وواحد يعتزل حاجه. الاعتزال هو فكرة عدم العودة أو عدم الرجوع للحاجة مرة تانية، إنك تبطل الحاجة ممكن ترجع لها بعد سنة اتنين تلاتة، بعد شهر يوم يومين، ولكن لما تعتزل حاجة معينة بيبقى مستحيل خلاص إنك ترجع لها تاني. كل القوانين اللي جوه دماغك بتقولك إنك مش هينفع ترجع للحاجة دي تاني. اتكلمنا النهاردة على حاجات كتيرة جدا جدا ممكن نكون بنعملها بتيجي بيها على نفسيتنا، وبتيجي بيها على صحتنا، وبتيجي بيها على دماغنا وعلى تفكيرنا وعلى نومنا وعلى صحياننا وعلى راحتنا وعلى حاجات كتير. اكتشفنا ان في شوية حاجات كتير قوي محتاجين ان احنا نعتزلها. ليه؟ عشان نبقى احنا احسن، عشان نفسيتنا تبقى احسن، صحتنا تبقى احسن، تفكيرنا يبقى احسن، وحتى الوقت بتاعنا يكون للناس الاحسن اللي تستاهل ان هو يحصلوا على الوقت ده فعلا. المهم ان انت يوم ما تقرر تعتزل حاجة تكون فعلا بتأثر عليك وعلى حياتك، وده لازم تبدلها بالحاجة الاحسن. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. دايما الوقت بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90. ان شاء الله هنتقابل يوم الاحد وحلقه جديده من ساعتين جامدين، وهنتقابل ان شاء الله الجمعه الجايه وحلقه جديده من مفيش نوم. كنت معاكم حسام عصام، اكتر من 3 ساعات عدوا معاكم بسرعه جدا جدا. الاغنيتين اللي جايين دول اهداء مني ليكم، الاغنيتين اللي جايين. عايز اشكركم جدا جدا جدا. اجمل حاجه في الدنيا ان الواحد يبدا سنه جديده من حياته وهو مع اكتر ناس بيحبهم، واعتقد هم كمان بيحبوه. ربنا ما يحرمنيش منكم، انتوا عارفين يعني دايما زي ما بقول كده وهفضل اقولها طول العمر، انا ما عنديش صحاب كتير خالص، صحابي تعدوا على صوابع الايد الواحده، لكن دايما بحس ان انا عندي عيله وعيلة كبيرة وصحاب كتير قوي قوي قوي قوي. ممكن اكون ما شفتهمش، ممكن اكون ما قابلتهمش، ولكن دايما بيفضلوا هم اللي جوه قلبي، هم اللي موقفين معايا في كل المواقف الحلوة والوحشة الصعبة والجميلة. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، يا رب دايما كل سنة موجودين مع بعض، كل سنة بنحتفل مع بعض، كل سنة مبسوطين، كل سنة متقدمين، وكل سنة واحنا دايما مونسين بعض اكتر واكتر. بشكركم، كل سنة وانتم طيبين، يا رب دايما ان شاء الله ايامنا كلها حلوة وسنيننا كلها حلوة، واشوفكم دايما على خير وحلقات جديدة ومفيش نوم على الراديو 90 90. وهقابلكم يوم الحد ان شاء الله، وزي ما قلت لكم كده الاغنيتين اللي جايين دول اهداء مني ليكم.
1: لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده، ملي في ملي القلب يدق اكيد مع عيلت. انا بقى مستخفي بيهم الدفي، بيهم الدفي هم اللي حلتي.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 99 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزراء خارجية الدول العربية أدانوا بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى المبارك من قبل الوزير المتطرف في سلطة الاحتلال الإسرائيلي إتمار بن كفير، وذلك بالتزامن مع الذكرى 78 لنكبة الشعب الفلسطيني وتهجيرهم قسرا خارج وطنهم الأصلي. كما أدانوا الاقتحامات الواسعة من ميليشيات المستوطنين والإجراءات القمعية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك إغلاق البلدة القديمة ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك. 7 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة ومركبة بمدينة غزة مساء أمس. وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه اختلى خلال القصف القيادي البارز بحركة حماس عز الدين الحداد. الوفد اللبناني المشارك بمفاوضات واشنطن أوضح أن المفاوضات الثلاثية التي جمعت لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل أفضت إلى تحقيق تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان، حيث اتفقت الأطراف على تمديد وقف إطلاق النار القائم لمدة إضافية تبلغ 45 يوما، وذلك بما يتيح إطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة اعتبارا من 29 من مايو. مجلس الأمن الدولي أعرب عن دعمه القوي للمرحلة الانتقالية في سوريا، مشيدا بالتزام دمشق الراسخ بالتعايش السلمي مع جيرانها، فيما دعا إلى العودة للمحادثات المباشرة مع إسرائيل نحو تحقيق سلام طويل الأمد. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن في نيويورك لمناقشة تطورات الأوضاع بسوريا. الإمارات أكدت احتفاظها بكامل حقوقها في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي، مجددة التأكيد على نهجها الثابت القائم على دعم أمن المنطقة واستقرارها بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. هذا وأدانت

0: قالت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفتها ودول المنطقة، ما أسفر عن قتلى ومصابين. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد يبدأ اليوم جولة ميدانية موسعة بمحافظات الصعيد تشمل أسوان والأقصر والقنا. تهدف هذه الزيارة لمتابعة جهود الوزارة في ملفات التدريب المهني والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، هذا بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل. ورياضيا، الزمالك يواجه اليوم اتحاد العاصمة الجزائرية في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 19.
1: الدقيقة الأولى.

حكايات فصيلة ورشيدة، بطولة نشوى مصطفى، محمد رضوان، سلوى محمد علي، يوسف إسماعيل، لبنى ونس. شارك في البطولة لشينا لشين، طارق إسماعيل، أحمد خليل، نجاح حسن، دلال الشاطر، هاني عبد الحي.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش. ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة. تأليف عماد مطاوع. إخراج تامر حسني.
1: أنا بفكر بجدية في موضوع القرض يا أبلة رشيدة.
2: ويا ترى فكرتي كويس وحسبتي حسبتك صح وانتي بتفكري في القرض يا عفاف؟
1: إلا فكرت، أنا بقيت مخطط مالي قد الدنيا يا أبلة رشيدة.
2: برافو عليكي،
1: ربنا يبارك له الأستاذ حسن جوزك، قعد معانا قعدة طويلة نبهنا الحاجات كتير قوي.
2: يعني خلاص مفيش لازمة ليا يعني؟
1: لا، واحنا نستغنى عنك بقى، ده كلام برضو، ده انت الخير والبركة. يا ما نفسي أغمض عيني وافتحها ألاقي عنبر الفراخ ده بقى مزرعة كبيرة فيها يجي 10 عنابر.
3: يا ابو علي خليها على الله، انت مكلكع الموضوع ليه بس؟
4: كله على الله يا مجد. طبعا المشروع مش صغير وميزانيته ضخمة، فلازم نعمل حساب لكل تفصيلة.
3: انا معاك في كل اللي بتقوله، بس يعني هو احنا هنعلم الغيب؟ احنا نتكل على الله ونبدأ الشغل.
4: التخطيط مش ضرب وضع يا مجد، ده وضع احتمالات وتحديد اهداف وفرض فروض وتخيل
3: لا لا وحياة والدك، بلاش كلام نشر التسعة ده، انا مش قدك ابو علي.
4: ازاي بقى؟ ده انت تاجر كبير وفي السوق من زمن يا مجدي.
3: ايوه بس سوق الاجهزة الكهربائية والادوات المنزلية حاجة، ومشروع تعبئة وتغليف الخضار والفاكهة ده موال تاني خالص.
4: اي نشاط تجاري لازم يتخطط له كويس، ما ينفعش الدنيا تتساب كده.
3: خلاص يا ابو علي نخطط ونرتب، انا اللي يهمني ندخل على الشغل واحنا مطمنين ومظبطين كل حاجة.
5: عندنا الناحية دي من الجنينة تاخد لها كده يجي 18 نقول 20 خلية، ولو فضينا الحتة دهيا كمان يبقى ممكن ناخد لها قول 6، وممكن بسم الله الرحمن الرحيم.
6: خير يا فصيلة، بتكلمي نفسك ولا ايه؟
5: خضتيني. بكلم نفسي يعني ايه؟ هو انا مجنونة ولا قالولك عليا مجنونة يا سماح؟
6: طب استهجي بالله وقوليلي مالك.
5: انا كنت بخطط.
6: بتخططي لايه يا فصيلة؟ ربنا يستر.
5: بعمل تخطيط عشان اكبر المنحل بتاعنا يا سماح.
6: ازاي بقى يا شريكتي المخالفة؟ عرفيني ورسيني على اللي في راسك.
5: لو فكرنا نستغل المساحة الفاضية دي ونحط خلايا جديدة، تعرفي ممكن تاخد كم خلية؟
6: كم يا اختي؟
5: يعني قولي كده مثلا مش اقل من 20 خلية.
6: 20 مرة واحدة؟
5: ولو قربنا المسافات وكل خلية ساعة اختها جنبها ممكن العدد يزيد.
6: كل خلية هتساع اختها ازاي يعني؟ يعني هو احنا راكبين ميكروباص؟
5: بتبرطمي بتقولي ايه؟
6: بقول احنا كده كويسين والدنيا ماشية والحمد لله يا فصيلة.
5: الحمد لله طبعا، بس انا عايزة اكبر مشروعنا. خلي عندك طموح بقى.
2: وهو ده التخطيط من وجهة نظرك يا فصيلة؟
5: طبعا، انا قست المساحة كويس قوي وعملت حساباتي وخططت تخطيطاتي. مش انت اللي قلتي لازم نخطط والتخطيط مهم جدا قبل ما ناخد اي خطوة، وانا بصراحة كده عايزة اكبر البزنس بتاعي.
2: الموضوع لازم له اصول يا فصيلة، عشان اي مشروع يكبر ويبقى له اسم لازم نمشي خطوة خطوة. بالبلدي كده لازم تعملي الاساس قبل ما تطلعي بالدور التاني، يعني لازم تتأكدي ان مشروعك ناجح وشغال وان جودة المنتج ثابتة، مش يوم حلو ويوم مر، عشان لو كبرتي وانت عندك مشاكل المشاكل دي هتكبر معاكي وتغرقك.
5: يا رشيدة، ما انا كنت بفكر اقدم على قرض عشان ازود عدد الخلايا.
2: قلنا ثبتي رجلك الاول وبعدها تقدري تحسبي المبلغ المطلوب عشان تزودي الخلايا وتجيبيها سواء من المكسب او من القرض.
5: طب اشمعنى انا بقى؟ اشمعنى انا؟ ما انتي بتساعدي عفاف عشان تجيب قرض علشان تعمل مزرعة فراخ كبيرة، ولا هي جت على اختك الغلبانة يعني؟
2: يا لهوي، اعمل ايه يا رب؟ هو الموضوع ده ينفع فيه؟ اشمعنى يا فصيلة؟ القرض لو مش ضروري مفيش مبرر خالص نلجأ له. بلاش تنطي نطة كبيرة مرة واحدة لا تتكسر رقبتك.
6: طب ومجدي وحسن هم راخرين يجيبوا قرض ليه؟ ما احنا ممكن نلم من بعض ونعمل المشروع.
2: لا انا مش مصدقة اني لسه بتناقش. احنا كل مرة يا بنت بنخترع العجلة،
1: لان مشروعهم ميزانيته ضخمة ومش هينفع يعتمدوا على قروض شخصية منك او مني او من اي حد.
2: اقول تاني، طبيعة المشروع هي اللي بتفرض طريقة التمويل. فهمتي يا فصيلة؟
1: خطوة عزيزة يا فصيلة.
6: عزيزة ايه ويونس ايه؟ انا بسألك عن الطلب اللي جيتلك عشانه.
1: انا الصراحة مش عارفة انت عايزة ايه بالظبط يا مرات اخويا.
6: استغفر الله العظيم، مفيش فايدة في العيلة اللي كلها مخهم تخين دي. نقول تاني، انا عايزاكي بدل ما حجيبي 50,000 قرض تخليهم 100,000، تديني نصهم وسدد لي كل شهر قسطهم زي ما الكتاب بيقول.
1: انا مش عارفه اقولك ايه يا فصيله الصراحه، يعني مش هينفع.
6: وايه اللي هيخليه ما ينفعش يعني؟
1: لاننا اتعلمنا ان القرض ده مسؤوليه كبيره قوي، وما ينفعش نغامر ونجيب مبالغ اكتر من المطلوب. محتاجين جنيه نجيب جنيه بس، لاننا لو اخدنا اكتر يبقى بنحمل نفسنا عبء اكبر وبنحكم على مشروعنا بالفشل.

0: حكايات فصيلة ورشيدة. شارك في التمثيل هند حسني، حمدي عباس، حنان الفيوم، نيفين أغا، أحمد عماد، والطفلة ملك محمد. تسجيل عاطف فهيد. مكساج المقدمة والنهاية روماني أمين.
1: لا مستريح ولا اشتغالة، لا تقاسي حوجة ولا تبقي عالة، شغلك بإيدك يفك إيدك يفتح بيبان الخير ويزيدك.
0: كلمات المقدمة والنهاية أحمد درويش، غناء سماح عبدالله، أمنية بكر، بسام، ألحان والموسيقى التصويرية علي شرف. حكايات فصيلة ورشيدة، تأليف عماد مطاوع، إخراج تامر حسني. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا
0: مع إبراهيم عزت.
3: وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى أسمرة في زيارة مشتركة برفقة كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين وممثلي القطاع الخاص، وذلك لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين مصر وإريتريا ودفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. هذا ومن المقرر أن يعقد الوزيران والوفد المرافق لهما لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في إريتريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية غينيا الاستوائية سيمون إيسونو، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور إزاء القضايا الأفريقية. هذا وأشار وزير الخارجية إلى التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى العلمين إفريقيا المقرر عقده بمدينة العلمين خلال يونيو المقبل على هامش القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، معربا عن التطلع لمشاركة شركات غينيا الاستوائية في هذا المنتدى. 7 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة ومركبة بمدينة غزة مساء أمس. وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه اختلى خلال القصف القيادي البارز بحركة حماس عز الدين الحداد. الوفد اللبناني المشارك بمفاوضات واشنطن أوضح أن المفاوضات الثلاثية التي جمعت لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل أفضت إلى تحقيق تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان، حيث اتفقت الأطراف على تمديد وقف إطلاق النار القائم لمدة إضافية تبلغ 45 يوما، وذلك بما يتيح إطلاق مسار أمنية برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة اعتبارا من 29 من مايو الجاري. الإمارات أكدت احتفاظها بكامل حقوقها في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي، مجددة التأكيد على نهجها الثابت القائم على دعم أمن المنطقة واستقرارها بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. هذا وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفتها ودول المنطقة، ما أسفر عن قتلى ومصابين. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد يبدأ اليوم جولة ميدانية موسعة بمحافظات الصعيد تشمل أسوان والأقصر وقنا، وتهدف الزيارة لمتابعة جهود الوزارة في ملفات التدريب المهني والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، هذا بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل. ورياضيا، الزمالك يواجه في 9 من مساء اليوم اتحاد العاصمة الجزائرية في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20.
2: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى أسمرة في زيارة مشتركة برفقة كامل الوزير وزير النقل وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين وممثلي القطاع الخاص، وذلك لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين مصر وإريتريا ودفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. هذا ومن المقرر أن يعقد الوزيران والوفد المرافق لهما لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في إريتريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية غينيا الاستوائية سيمون إيسونو، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور إزاء القضايا الأفريقية. وأشار وزير الخارجية إلى التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى العلمين إفريقيا المقرر عقده بمدينة العلمين خلال يونيو المقبل على هامش القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، معربا عن التطلع لمشاركة شركات غينيا الاستوائية في هذا المنتدى. 7 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة ومركبة بمدينة غزة مساء أمس. وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه اختال خلال القصف القيادي البارز بحركة حماس عز الدين الحداد. الوفد اللبناني المشارك بمفاوضات واشنطن أوضح أن المفاوضات الثلاثية التي جمعت لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل أفضت إلى تحقيق تقدم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان، حيث اتفقت الأطراف على تمديد وقف إطلاق النار القائم لمدة إضافية تبلغ 45 يوما، بما يتيح إطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة الأمريكية اعتبارا من 29 من مايو الجاري. الإمارات العربية المتحدة أكدت احتفاظها بكامل حقوقها في مواجهة أي تهديد أو عمل عدائي، مجددة التأكيد على نهجها الثابت القائم على دعم أمن المنطقة واستقرارها، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات والتهديدات الإيرانية التي استهدفتها ودول المنطقة، ما أسفر عن قتلى ومصابين. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد يبدأ اليوم جولة ميدانية موسعة بمحافظات الصعيد تشمل أسوان والأقصر وقنا، وتهدف هذه الزيارة لمتابعة جهود الوزارة في ملفات التدريب المهني والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، هذا بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل. ورياضيا، الزمالك يواجه في 9 من مساء اليوم اتحاد العاصمة الجزائرية في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 20 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوثائق تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى أسمرة في زيارة مشتركة برفقة كامل الوزير وزير النقل وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين وممثلي القطاع الخاص، وذلك لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين مصر وإريتريا ودفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. هذا ومن المقرر أن يعقد الوزيران أو الوفد المرافق لهما لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في إريتريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية. 7 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة ومركبة بمدينة غزة مساء أمس. وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال خلال القصف القيادي البارز بحركة حماس عز الدين الحداد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يتفق معه بشأن ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه اتفق مع نظيره الصيني أيضا على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحا وخاليا من أي عناصر عسكرية لدعم التدفق الحر للطاقة. السلطات الأمريكية أعلنت اعتقال القيادي البارز في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر السعدي ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته. من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش على مستوى العالم أبو بلال، وذلك في عملية دقيقة نفذتها القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن بلاده تؤيد بقوة توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن، كما أشار لافروف إلى أن هناك حاجة لإصلاح الأمانة العامة للأمم المتحدة. الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكملت استعداداتها التشغيلية والفنية لموسم حج 1447 هجرية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات المقدمة خلال أوقات الذروة. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد يبدأ اليوم جولة ميدانية موسعة بمحافظات الصعيد تشمل أسوان والأقصر والقنا، وتهدف هذه الزيارة لمتابعة جهود الوزارة في ملفات التدريب المهني والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، هذا بالإضافة إلى دعم العمالة غير المنتظمة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل. ورياضيا، كريم كحلة بطل المنتخب الوطني لرفع الأثقال حصل على 3 ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار بالإسماعيلية. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: يا صباح الهنا وصباح السعادة وصباح كل حاجة حلوة على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني من امبارح والنهاردة بقى يعني جاي لكم كده بحاجة مختلفة قوي أظن علينا كلنا مش علي أنا بس. بنتكلم كتير عن السوشيال ميديا وبنقول كلام كتير معظمه مش حلو على السوشيال ميديا ولا على أولادنا اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا أو إزاي بيفكروا. بنتكلم كتير قوي وبنظلمهم بصراحة معظم الوقت. النهاردة أنا جايبة بقى حد جميل قوي عشان يبيض صفحة السوشيال ميديا ولو هقدر أقول عليه إنفلوانسر. بالنسبة لي أنا أول ما شفت الفيديو بتاعي لسه نايمة يا جماعة. إنفلوانسر أحمد خالد منورني النهاردة وهنتكلم معاه عن القصة بتاعته وإيه اللي خلاني أقول لأ ده لازم يطلع معايا في لعبة وحدوتة أول ما شفت الفيديو اللي يعني أنا مش بحب كلمة ترند قوي بس هو الترند اللي هو عامله. أحمد خالد صباح الهنا.
2: صباح الفل.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد.
1: منورني في لعبة وحدوتة ومنور الراديو 90 90.
2: شكرا.
1: عايزة بقى براحتك خالص. انت اول مره الراديو ها؟
2: لا اول مره.
1: منور. منورني.
2: شكرا.
1: طيب عايزه الناس كده نتكلم معاها قبل ما نتكلم في الفيديو اللي شدني وقال لازم اجيب احمد البرنامج ونتكلم معاه واساله كل الاسئله اللي في دماغي عشان نوري الولاد حبايبي السن اللي انا بكلمه في لعبه وحدوته ايه اللي شدني في الفيديو. خليني اسالك انت نفسك احمد يا جماعه عنده 21 سنه صح يا احمد؟
2: مظبوط 21.
1: طيب. فعايزك تقول لي انت نفسك تطلع ايه؟ يعني انت انا عارفه انت بتدرس ايه بس سيبك ما احنا بندرس ايه دلوقتي. انت نفسك تكون ايه بعد 10 20 وات ايفر كام سنه؟
2: اكون حرفيا يعني ناجح في كل الاسبكتس اللي في حياتي حرفيا. مثلا من ناحيه الفلوس، من ناحيه العلاقات، اب ام بقى، صحابي اللي هبقى معاها قدام، كل الكلام ده بقى ناجح فيه حرفيا. وطبعا رضا ربنا في الاول وفي الاخر يعني
1: ده لازم. طيب يعني يا رب يا جماعه ايه انا هحاول امسك نفسي كده ان انا متحمسه قوي لاحمد. انا شفت فيديو طلع لي انت عامله ان انت كنت يعني جبت في ثانويه عامه 95.
2: مظبوط
1: 95 صح؟ يعني ده رقم ما شاء الله اللهم بارك. ده من اربع سنين صح؟
2: 2022 ده تقريبا. اربع سنين
1: 2022 اربعة صح؟
2: بالزبط.
1: طيب ده رقم يعني ما شاء الله يعني دلوقتي اللي بيجيب 95 ده بنعمل له فرح. طيب قول لي انت يعني كان نفسك انت دخلت هندسة سنة.
2: مظبوط.
1: كان نفسك تدخل هندسة؟ نتكلم في النقطة دي شوي.
2: ماشي. انا اصلا بحب الكودينج اللي هو برمجة بقى وبتاع. ماشي. بس انا اصلا ما كنتش عايز هندسة من الاول.
1: اوكي.
2: بس لما انا جبت المجموع ده
1: يعني استخسرت
2: اللي هو ايه بابا ماما بقى اللي هو ايه دكتور يا مهندس. أوكي. وانا علم رياضة فطبيعي هندسة حاجة تانية. فاستحرمت بصراحة ان انا ما فرحهمش بحاجة زي كده. فقلت خلاص بقى مش هستخسر الفرحة.
1: انت استخسرت.
2: انا استخسرت بالظبط.
1: من ضغطهم عليك.
2: طيب. ضغطهم عليا والفرحة اللي انا مش عايز استخسر الفرحة فيهم.
1: يا حبيبي.
2: فيلا بقى يلا هندسة بقى.
1: كان نفسك ايه لو هما ما كانوش ضغطوا عليك؟
2: كمبيوتر ساينس. اللي انا فيها دلوقتي.
1: اللي انت فيها دلوقتي.
2: اللي انا فيها دلوقتي.
1: طيب بصوا يا جماعة احمد دخل هندسة عشان يعني فرحة ماما وبابا وطبعا ربنا يا رب يبارك لكم في بعض وما يحرمكم من بعض ابدا. بس يعني كان في دماغه حاجة تانية ولما دخل اول سنة هنقول لكم ايه اللي حصل وليه غير الحول راح جامعة تانية او تخصص تاني. بس ايه رأيك اما نسمع اغنية كده الاول عشان اشوف ايه رأيك في الاستوديو بتاعنا؟ كنت ايه؟ كنت مشدود قوي ولا خلاص دلوقتي انت احسن؟
2: لا دلوقتي ده الفل
1: بجد
2: جدا.
1: خلاص
2: يلا بينا.
1: يلا بينا نسمع حسين الجسمي 6 الصبح ونرجع تاني. يلا بينا.
2: يلا بينا,
1: يلا بينا.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: لعبة وحدوتة،
0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
2: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ورجعنا لكم تاني، ولسه مشرفني ومنورني احمد خالد. احمد، قبل ما نطلع من اللينك اللي فات، قلنا او قلت لكم كده ان هو كان دخل هندسة،
3: مظبوط،
2: وبعدين حصل دروب كده. يعني كلنا ومعظمنا لما بيسمع مثلا ان حد سقط في مادة، مادتين، ثلاثة، أربعة، أنت سقطت في كم مادة يا أحمد؟
3: 13 مادة.
2: 13 مادة، بقول لك إيه؟ عشان بس أنت قلتها يعني متضايق قوي. لا أنا مش متضايق.
4: ويستاهل سقفة كبيرة!
2: أنا مش بتريق على فكرة، أنا بكلمك بجد، لأن إحنا دلوقتي ممكن يكون ربنا عمل لك، وأنت أكيد دلوقتي عارف.
3: أكيد طبعًا.
2: الموضوع ده بقاله كم سنة؟
3: بقاله 4 سنين او 3 سنين. سنتين.
2: ان انت شلت ال 13 مادة في هندسة.
3: أوه.
2: ودخلت عشان ارضي ماما وبابا، او عشان فرحتهم، وعشان جايب 95%. لما شلت 13 مادة، قولي كده احساسك كان ايه في اللحظة دي، مش دلوقتي.
3: أيوة.
2: يعني دلوقتي اللهم بارك انت اشتغلت على الموضوع وعملنا قصة جايين وهنحكيها.
3: أوه.
2: لما سقطت في 13 مادة، قول لي احمد كده كان في دماغه ايه؟
3: ده كانت صدمه، اللي هو ازاي ده حصل اصلا. ازاي اول ترم 4 مواد، بعد كده الترم الثاني 5 مواد كلهم.
2: اوكي.
3: السمر نفس الكلام. الموضوع بجد غريب.
2: وانت شاطر، انت جايب 95%.
3: بالظبط. فانا ازاي بعمل كده؟ ازاي بسقط اصلا؟ فاكتشفت ان انا اصلا مش بحب الماده العلميه دي
2: اصلا،
3: مش بحب هندسه اصلا. وده مش معناه ان هندسه صعبه،
2: مش اختلاف الطريقه في المذاكره او لان كتير بنقول لاولادنا مذاكره المدرسه غير خالص الجامعه.
3: تماما،
2: ماشي. لكن انت اللي اكتشفته ان انت مش حابب اصلا المواد.
3: لا مش حابب المواد خالص،
2: ولا سبجكت. يا نهار
3: ابيض. حاجه واحده بس كان ليها علاقه بالبيزنس والكودينج، دي بس اللي انا تمام فيها.
2: اوكي،
3: دي اللي انا تمام فيها، غير كده ما لا مفيش.
2: ماشي.
3: الماده فعلا كانت رخمه بالنسبه لنا، وده مش معناه ان هندسه صعبه، لا هندسه سهله على اللي بيحبها.
2: بالظبط،
3: فاهم الفكره؟ زي ما الكمبيوتر ساينس اللي انا فيها دلوقتي صعبه، بس انا عشان بحبها فبعدي فيها،
2: ماشي،
3: بجيب درجات حلوه وتمام.
2: اوكي.
3: بس فساعتها بقى الموضوع كان رخم قوي. فساعتها بقى يعني حاولت ان انا اطلب بقى ان انا احول من هندسه واروح بقى كمبيوتر ساينس، فجت من هنا بقى الطرده من البيت.
2: ايوه. تعالى لنا بقى الطرده من البيت. انت بعد ما شلت 13 ماده وابتديت تحس انه لا انا مش هكمل في الجامعه او في التخصص اللي انا عملته عشان خاطركم، انا هرجع لتخطيطي انا او اللي انا شايفه ان انا بحبه.
3: حلو.
2: طيب، اتناقشت معاهم، ما اقتنعوش
3: خالص.
2: ايه بقى اللي حصل؟
3: قلت لهم ببساطه انا عايز احول من هندسه، لاني بيحصل حاجتين. انا بتضر بسقط في المواد، ومش بعدي اصلا سنه اولى، مش بتعدي سنه اولى، دي مش بتعدي سنه اولى، دي اللي هي بعد اعدادي،
2: ماشي،
3: مش بتعدي اصلا. وفي نفس الوقت الحاجه الثانيه ودي الاهم، خساره فلوس. انت بتدفع في هندسه عين شمس فوق ال 120,000 جنيه. فانا نهار ازرق، 120,000 جنيه ايه؟ وكل اللي بقى ترم بقى على كده، كل ترم دفع وسمر وبتاع. فانا لو قعدت كده انا مش هتخرج منها.
2: اوكي.
3: يعني لو انا حطيت في دماغي انا هتخرج منها، هتخرج منها، بس خساره بقى. خساره ماديه مش طبيعيه. فانا لازم احول، يا اما انتوا هتفضلوا كده،
2: ماشي،
3: تمام. فلا مش هنعرف، مش هنعرف نحول، لا مش هتحول خالص،
2: مش متقبلين.
3: بالظبط. فهي هتبقى في هندسه،
2: ماشي،
3: يا اما انت ايه، بره البيت.
2: قالوا لك كده؟ باباك ومامتك ولا
3: بابا؟ لا بابايا.
2: ماشي.
3: بابايا طبعا، مامتي طبعا، ما فيش حاجه اسمها كده يعني، اللي هو لا خايف عليها جدا يعني
2: طبعا.
3: وفي نفس الوقت بابا ما كانش بيقول كده.
2: بابا على فكره بابا يعني عشان بس اللي بيسمعونا،
3: ما كانش بيقول كده بجد، ما كانش بيقول كده، هو تهديد.
2: طبعا.
3: بس طبعا في مقوله بتقول لك ايه، نو ريسك نو فن.
2: صح.
3: فيلا بقى اطلع بره البيت، وما كانش عايز كده ابدا، وكان طيب. خايف عليا جدا ان انا اطلع بره البيت في وقت زي ده، ما ينفعش.
2: طبعا.
3: تحس ان هو كان متراجع شويه، فاللي هو بقى ايه، طب ممكن تكمل في هندسه. فلا مش هينفع يا بابا، مش هينفع.
2: خرجت من البيت قد ايه؟
3: خرجت من البيت بقى 2 أسبوع ونص او 3 أسابيع، مش فاكر المده قوي. وفي الفتره دي انا كنت بشتغل وبصرف على نفسي بقى ساعتها.
2: تمام. يعني انت خرجت من البيت مش قاعد على جنب بقى واقعد اعيط ولا خليني ارجع في قراري وارجع هندسه.
3: لا عشان اكون صريح اول اول يوم انا كنت قاعد على جنب وبعيط بس
2: طبعا
3: عيطت اليوم كله بس
2: حقك
3: ودي اول مره اعيط اصلا
2: حقك طبعا
3: حقك. مش طبيعي ان انا بعيط بس عيطت بقى اليوم كله لحد ما قلت خلاص بقى امر واقع انا بره البيت في الشارع ما فيش ولا واحد من صحابي عارف المقربين خالص. بس انا كان معايا شويه فلوس دي تعيشني مثلا في الشارع 5 أيام 4 أيام.
2: لا يعني ايه استنى يعني ايه اعيش في الشارع يعني انت مثلا ما رحتش عند حد من قرايبك عمي خالي او يعني مقربين قوي يعني ايه بقى الشارع؟
3: مش عايز اعرف حد خالص لان انا مش بحب ابقى تقيل على حد لان انا لو رحت عند حد انا هقعد مده لان طيب. انا عارف فعلا ان بابا مثلا لما بيحب مثلا اللي هو ايه يعني هيعاقب فاللي هو بقى لا العقاب بتاعه بيبقى شديد الابهاتي طبيعي يعني
2: طيب
3: فاهم الفكره؟ فلا هقعد عندهم كتير. فاول يومين اول 3 ايام كنت ببات في قهوه القهوه دي في مدينه نصر ماشي كانت بتفتح على حظ 24 ساعه فكنت فيها بقى حرفيا
2: مش قادره والله يا جماعه يعني اللي شايفنا في الاستوديو مش قادره يعني قصه انا بالنسبه لي ملهمه جدا. انا خليك تكمل انا اسفه اني بقطعك بس انا عايزه اقول للناس ان احمد لما شفته على السوشيال ميديا احمد خالد لما اتفرجت على الفيديو احنا بنظلم ولادنا كتير قوي دلوقتي ممكن يكون تفكيرنا خايفين عليهم بس الخوف ده بيخلينا ناخد قرارات مش هتفيدهم. فلما شفت احمد وشفت تصرفه وشفت تفكيره قلت لا احمد لازم ولادنا واللي بيسمعوا لعبة وحدوتة والسوبر هيروز الابطال اللي بيسمعوني لازم يشوفوا الاكزامبل ده المثال القمر التحفة ده عشان يتعلموا. كمل يا احمد.
3: فوصلنا لحد فين؟
2: القهوه.
3: فكنت ببات على حظي القهوه دي كانت بتفتح 24 ساعه فالراجل اللي هو المحترم اللي كان بينزل المشاريب للناس ومش عارف ايه انا كنت بنام عادي بس اصلي الفجر وارجع تاني وارجع اكمل نوم تاني. فضلت بقى على كده مثلا قولي بتاع يومين ثلاثه
2: ماشي
3: تمام لحد ما خلاص فلوسي بقى بتخلص
2: طبعا
3: مفيش كنت مثلا باكل وجبه واحده بس في اليوم كله على قد ما اقدر
2: طبعا
3: فما استحملتش بقى الو اعز اصحابي انت لازم
2: تاخدني. وانت في الثلاث ايام دول ماما وبابا بيكلموك؟
3: ما هو الموبايل كان مسحوب مني في الوقت ده ماشي كنت بتصل بقى
2: باللي حواليك بس
3: كنت حافظ ارقامي يعني هو الوحيد اللي هو اعز اصحابي ده كنت حافظ الرقم بتاعه.
2: اسمه ايه؟
3: علي.
2: يا علي.
3: علي سمير.
2: لا علي لازم ياخد سقفه كبيره
4: ويستاهل سقفه كبيره.
2: انت كل الناس الحلوه اللي في القصه هنسقف لهم بس خلينا سريعا اوعوا تروحوا اي حته عشان والله العظيم قصه احمد انا بالنسبه لي يعني انا امبارح كنت بفرج بنتي الفيديو بتاعه ويعني انا مبهوره باحمد فيعني خليكم معانا اوعوا تروحوا اي حته. هنسمع سريعا نانسي عجرم ليالينا ونفوق كده مع بعض ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90. يلا يا احمد
3: يلا بينا
2: يلا.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه منورني أحمد خالد. أحمد، عايز أسألك سريعا قبل ما نرجع للحدوتة الجميلة اللي انت بتحكيها لنا النهاردة. عايز أسألك، لما شلت 13 مادة، 13 صح؟
2: 13
1: لما شلت 13 مادة، احنا دلوقتي السوشيال ميديا بقت مخليانا نقارن ونستنى رأي الناس فينا ونفكر الأول هم هيقولوا ايه علينا. لما شلت 13 مادة، كان كل اللي همك انا هعمل ايه ومركز على احمد، ولا مركز في نظرة الناس؟
2: اللي كنت مركز على حاجة غريبة جدا.
1: ايه بقى؟
2: ولا نظرة الناس. أوكي. ولا مستقبل اللي بيضيع دلوقتي.
1: طيب،
2: لا، انا كنت مركز على حاجة واحدة، الناس هتتعلم مني ايه في القصة دي لما احكيها قدام
1: بزمتكو. طب والله العظيم اعمل ايه؟
3: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: يعني انا لما شفت الفيديو ما يعني مش من فراغ. طيب كمل لي انت. قلت القهوة وقعدت 3 ايام والفلوس خلصت، بعدين
2: بعدها بقى كلمت اللي هو علي. قلت له انت لازم تاخدني عندك في البيت ده لازم. قال لي انت فين؟ انت اجي لك؟ انت مثلا خارج بره البيت؟ خارج مع مين؟
1: مش عارف بقى. 3 ايام دول والتليفون، ما التليفون مقفول.
2: مش معايا اصلا.
1: اوكي،
2: انا يا دوبك جنب اللي هو الناس اللي حواليا. فتعالى انا في المكان الفلاني، تعالى الحقني وخدني البيت.
1: طيب.
2: او شوف اي حاجه.
1: طيب،
2: فقال لي انت فين؟ وتخ...

0: مجتمعيننا هم يا هادي يا علي
1: ويستاهل سقفة كبيرة.
0: هقول لك ليه انا بصمم اركز قوي على النقط دي، لان الناس الحلوه ما بقتش كتير والاصحاب يعني انا مش عايزه اعمل بس بحب اركز عليهم عشان يكتروا اكتر. احنا عايزين الاكزامبلز دي صح. تزيد في حياتنا
2: صح.
0: كمل يا احمد. كنت بتشتغل في سيلز طيب وبعدين؟
2: وبعدها كنت باخد بقى اللي هو الكوميشن ده وبصرف على نفسي بيه.
0: اوكي.
2: ففي الوقت ده اتعلمت البيزنس جدا.
0: طيب
2: ماشي. مع حد اسمه دكتور عمرو، دكتور عمرو عطيه.
0: أوكي.
2: ده بحبه جدا يعني.
0: اوكي.
2: فاتعلمت بقى بيزنس ماشي والسيلز
0: والماركتنج يعني.
2: بالظبط.
0: اوكي.
2: ماستر كلاس.
0: اوكي.
2: فاتعلمت السيلز والماركتنج، فاكتشفت بقى. وفي الوقت ده كنت بروح الجيم.
0: دول في الثلاث اسابيع
2: كل ده
0: صح؟
2: كل ده.
0: طيب
2: ماشي. اكتشفت ان انا بحب السيلز والماركتنج والجيم والبيزنس كده كده. فمن هنا بقى اكتشفت شغفي. فجمعت الشغف ده البيزنس والجيم، فجمعته في حاجة واحدة.
0: أوكي.
2: اسمها فولتا فيزيك. دي الشركة بتاعتي دلوقتي.
0: فولتا فيزيك.
2: فولتا فيزيك.
0: انت سمعين بيقول ايه؟ قول تاني بس. قول الشركة.
2: الشركة
0: بتاعتي
2: دلوقتي اسمها فولتا فيزيك.
0: انا مبهورة بيك. انت خدت في 3 اسابيع غيرت شفت دماغك انك التفكير بتفكر ازاي. اخدت كورس عشان اشتغل على نفسي. انا مش طردت من البيت فهفضل بقى قاعد الكام يوم او ايا كان المدة قد ايه اعيط والافكار كلها سلبية ووحشة. لا، انت حولت تفكيرك تماما وفتحت الشركة بتاعتك.
2: مظبوط.
0: كمل.
2: وساعتها برضو كنت مكمل في الكورس ده ماشي عشان برضو اتعلم يعني كده كده العلم ده مش بيقف
0: طبعا. علامة
2: البيزنس مش بيقف
0: طبعا.
2: فعشان اتعلم وطبق اتعلم وطبق اتعلم وطبق خلاص خدت كل حاجة النوليدج كلها اللي انا عايزها وطبقتها في ايه في فولتا فيزيك بقى دلوقتي بقى لها سنة وشهر حد دلوقتي
0: بقالك سنة وشهر فاتح فولتا فيزيك
2: مزبوط
0: اللهم بارك بتاعك انت بيشتغل معك كم واحد
2: اشتغل معايا واحد ستة
0: ستة بتحلم بايه الفولتا فيزيك؟
2: فولتا فيزيك بحلم انها تبقى اكبر فيتنس كوميونيتي في الميدل ايست كله يعني واحد. اكبر فيتنس امباير في الشرق الاوسط كله لان هي دلوقتي اونلاين كوتشنج ماشي اللي هو تدريب بقى اونلاين لاي حد عايز يعمل الفورمة بتاعه ينزل الجيم يطبق النظام ده وخلاص
0: اوكي
2: اقلم 3 شهور
0: اوكي
2: بعد كده هنبقى بقى سبورتس وير لو بقى جيم بقى اللي هو حاجات رياضية كومبريشن شيرتس اللي هي الليجنز التوبات كده الحاجات دي الحاجات اللي هي الرياضية دي
0: حاسس ان انت هتعمل ده بعد كم سنة
2: ده شهر 10 اللي جاي ده
0: اعمل ايه يا جماعة مش قادرة والله العظيم
1: ويستاهل سقفة كبيرة
0: انا الحماس عندي ليفل الوحش والله فانا بحاول اسيطر على يعني الحماس ما يعلاش عن كده خلينا عشان اصحابك الحلوين قوي دول اللي انت اتكلمت عليهم ولسه هتتكلم انا متأكدة على ناس اكتر خلينا نسمع بهاء سلطان صاحبي يا صاحبي
2: يلا بينا
0: صاحبي يا صاحبي ونرجع تاني لعبة حدوتة على هوا الراديو 99

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: الشقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا.
2: لعبة وحدوتة،
1: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
3: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. ولسه مكملين مع بعض ومع الجميل أحمد خالد. أحمد، بحب كده الولاد اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة. أنت قلت إن أنت ابتديت فولتا فيزيك، عايزة عشان لو حد بيسمعنا ونفسه ياخد خطوة لحاجة وقلقان خايف متردد، ابتديت من الصفر ولا كان معاك فلوس؟
4: فولتا فيزيك لا، ما ابتديتش بأي رسمة أصلا
3: خالص.
4: أنا كان ليا صاحب يعني من زمان قوي،
3: أوكي،
4: اسمه عمر. عمر كان فيتنس ترينر،
3: ماشي،
4: وبيحب الجيم جدا وخبرة ما شاء الله،
3: أكبر يعني. منك ما شاء الله؟
4: لا، هو قدي
3: ما شاء الله،
4: وكان بادئ من سن صغير قوي، 16 سنة ولا 17 سنة في المجال ده،
3: ما شاء الله.
4: كان أصغر واحد على الفلور. فقلت له فكرة، قلت له أنا بحب جدا الفيتنس وبحب الجيم جدا،
3: أوكي.
4: ودي المفاجأة بقى، أن أنا ما عرفش أن أنا أحط أي خطة تمرين أو أكل، ما عرفش كده خالص،
3: ماشي.
4: بس أنا هجيبك أدام أنت عندك خبرة في الموضوع ده، فأنا هجيبك تشتغل معايا ونشتغل مع بعض وتعمل السيرفيس دي، تمام، وانت بقى تاخد الفلوس بتاعتك وفولت تعمل فلوس ونكبر الفيتنس امباير دي.
3: كل واحد في الحته اللي هو فاهمها
4: بالظبط، الحته اللي انا فاهمها حته السيلز، الماركتنج، السوشيال ميديا، هعمل اتنشن على السوشيال ميديا، والكلاينتس اللي يجوا هدخلهم السيرفيس وعمر يستلم. ساعتها كان ما فيش غير عمر.
3: ممكن ادي عمر سالفه كبيره؟
5: شال يستاهل سالفه كبيره.
3: كمل.
4: بس فمشينا بقى خطوة ورا التانية ورا التالتة. في يعني ناس فعلا مستجابة لحاجة زي كده، وفعلا العلم اللي انا اتعلمته اللي هو السيلز بيجيب مع الناس.
3: ابتديت تحس بعد قد ايه ان فكرتي ناجحة؟
4: بعد قد ايه؟ هقولك، ما هي بعد 3 شهور 4 شهور بالكتير قوي.
3: ما شاء الله ما شاء الله.
4: حسيت ان هو لا يعني انا بعمل فلوس، فلوس كويسة جدا. حسيت ان لا، الموضوع ماشي، لا كمل زي ما انت لحد ما توصل للجول بقى اللي هو الاخير ده.
3: طيب قولي كده، انا عارفة وشفت في الفيديو واكيد ناس كتير عارفك ما شاء الله، انت شاطر ان انت حتة الاتنشن اللي كنت بتتكلم عليها من شوية.
4: بالزبط.
3: انا بقولك انت اللهم بارك شاطر قوي فيها. فعايزة اعرف الحلم اللي انت نفسك تحققه لباباك ده، الجزء بقى يا جماعة التاني في الفيديو اللي انا شفته، عايزين نتكلم على الحتة دي بقى.
4: يلا بينا.
3: يلا.
4: هو بابا طير معايا جدا ماليا وجسديا وعصبيا وكل حاجة. ماشي. فمعظم الناس بتعمل ايه؟ اي مثلا اب يعني يزعق لابنه،
3: ايوة،
4: اطلع برا بيتي مثلا، او لا مش هتكمل في ده، اما انت كذا اما كذا. هو مش بيكرهك
3: طبعا،
4: هو خايف عليك جدا وعايز لك احسن حاجة وعايز لك الضمان، عشان كده بيقول لك يا تكمل في هندسة، عشان ده الحاجة اللي هو عارفها. فنقدر ده، بس معظم الناس مش بتقدر ده وتبقى
3: طبعًا
4: ضد باباها بقى وكده
3: طبعا.
4: فلا، الحمد لله يعني الطردة دي علمتني حاجة كتيرة جدا، واصعب قرارات هتاخدها في حياتك وانت في اصعب
3: وقت
4: فترات في حياتك.
3: صح.
4: فقلت بقى لا خلاص، يعني انا ربنا يكرمني في فولتا واعرف اجيب الفلوس اللي انا البادجت بتاعه العربيه اللي هي الكيا، او بحب العربيه الكيا السبورتج جدا،
3: او محدد يعني. احمد ده هتلاقوه في الاعلان، سوري مش في الاعلان في الريل، هو مركز ومطلع الصوره كده، وكمان موديل قديم يعني، مش حاجات جديده. ما سالتوش؟
4: ما هو كل اصلا ما نبقى مع بعض، قال لي العربيه دي.
3: فانت مركز ان انا هشتري العربية دي لبابا زي ما هو بيحلم.
4: لازم، مش جديد، هي بنفس، هي دي
3: الموديل اللي هو
4: عاوزه.
3: فاضل لك قد ايه عشان تشتريها؟
4: يعني ان شاء الله ان شاء الله
3: باذن الله يا رب يا رب
4: ان شاء الله قريب. انا مش عارف انت بالظبط بس ان شاء الله قريب ماشي على بلان صارمه يعني
3: يا رب ان شاء الله يا رب تجيبها الشهر الجاي الاسبوع الجاي
4: يا رب
3: يا رب يا رب. طيب لو رجع بيك الزمن كنت هتدخل هندسه تاني؟
4: لو رجع بيك الزمن
3: ماشي برافو عليك. طيب كنت هتسمع الاصوات الكتير اللي عندك من الاول ولا هتسيب كل حاجه مشيت زي ما؟
4: لا لا انا عايز كل حاجه تمشي زي ما
3: اللي حصل
4: اللي حصل
3: اللي ربنا كاتبه
4: بالظبط. لان كنت ساعتها شايف ان لا يعني يا رب ده يختفي دلوقتي ما يحصليش بس أوكي. اكتشفت ان كل حاجه بتدبير ربنا اللي حصلت دي ادت لي انا دلوقتي.
3: طيب كتير من الولاد اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة عايز أقولك إن هم مثلا لحد 15 سنة من المسجز اللي بتجيلي ده اللي أنا عارفاه إن لحد 15-16 كمان بيسمعوا لعبة وحدوتة. لو حد بيسمعنا دلوقتي عايزاك تعمل له كده روشتة جميلة خطوات تقوله فيها إيه مش روشتة النجاح بس يعني ايه الحاجات اللي يركزوا فيها قوي في السن اللي هم فيه دلوقتي ده عشان ما يبقوش مركزين بس في السوشيال ميديا او مشتتين زي ما احنا بنشوف دلوقتي.
4: حلو. معظم الناس اللي هي الصغيره مثلا اللي هي 15 سنه اللي هم اللي طالعين بيشوفوا السوشيال ميديا للاسف السوشيال ميديا ده بيحب ايه فانا هعمل زيه.
3: طيب
4: اللي انا بقوله لك ان انت شوف هو الحاجات الحلوه اللي عنده ايه حاجات القوه اللي عنده اللي هو عنده ايه واستغلها في الحاجه اللي انت عايز تعملها.
3: اوكي.
4: واستغل سنك الصغير جدا لان انا يعتبر مثلا 21 سنه فانا يعتبر كده اللي هو ايه انا بادئ متاخر برضو بالنسبه لنا. لو انا كنت صغرت شويه لا نفسي ابدا في سن اصغر شويه كتير قوي.
3: اوكي.
4: فاستغل سنك الصغير.
3: اوكي.
4: دور على شغفك من وانت صغير. واهم نصيحه اديها لك في حياتك مفيش حد مضطر ان هو يغير طريقته عشانك عشان انت تنجح. بابا وماما مش مضطرين ان هم يعملوك احلى من كده عشان انت تنجح. صحابك نفس الكلام. اي حد مش مضطر ان هو يغير طريقته عشانك. لا تأقلم وتعامل مع الموضوع وتلون مع الناس. تلون يعني تلون مع الناس ان انت تشوف الشخص اللي قدامك بيتعامل ازاي وتعامل زيه وحقق اللي هو نفسه فيه عشان انت تاخد اللي انت عاوزه. لكن هتخش الند بالند كده توصل اي حاجه.
3: انت قلت كلمة عايزة بس اولا انا مبسوطة قوي من كل اللي انت قلته بس عايزة اسألك سؤال. انت بتقول دور على شغفك ممكن يبقى في السن ده مش عارف يدور على شغفه ازاي قولي ازاي يعني او قول لهم ازاي
4: الطريقة العملية انك تدور على شغفك ازاي انك تجرب كل حاجة كل حاجة تيجي قدامك خش فيها. معظم الناس بتعمل ايه لا الحاجة دي انا مش متأكد هتنجح ولا لا انا مش حابب الحاجه دي ما هو لو انت ما دخلتش في الحاجه دي انت 100% مش هتدور على شغف او مش هتلاقيه. لكن لو دخلت انت 50-50 فلما تجرب كل حاجه واقل حاجه تجربها 6 شهور لكل حاجه ما جابتش معاك خش الحاجه اللي بعدها لحد ما تجيب حاجه وتوصل لحاجه هي دي الحاجه اللي هتكمل معاك دايما.
3: كنت بتخاف يا احمد
4: من ايه؟
3: كنت بتخاف وانت ماشي في المشوار
4: طبعاً.
3: ده
4: طبعا ده طبيعي.
3: الخوف ده خلاك تقف ابدا؟
4: هي بقى الحته اللي انا لو ما كملتش انا 100% مش هوصل دي.
3: صح.
4: كنت خايف بس في نفس الوقت انا عارف ان الناس
3: هتتعلم حاجه.
4: انا كنت ساعتها بحب السوشيال ميديا انا نفسي ابدا السوشيال ميديا فانا عارف ان من الحاجه اللي انا عايشها دلوقتي الناس هتتعلم حاجه لازم
3: اكيد
4: لازم
3: اكيد لازم. انا اتعلمت منك كتير والله العظيم من الفيديو ولما قعدنا النهارده. طيب انت بعد الرحله اللي لسه صغننه ويا رب يكتب لك الخير في كل الرحله بعد كده النجاح بالنسبه لك انت شايفه زي ما الاهالي معظم الاهالي وبعض من الولاد بيشوفوه انه في المجموع انت شايف النجاح ايه؟
4: حتة المجموع انا عايزك تغير الفكر ده تماما لان مفيش حد بقى بيدور على المجموع دلوقتي.
3: طيب.
4: انا عايزك تنجح تنجح بس في المواد ما تشيلش يا ريت ما تشيلش بس تنجح في المواد عشان باباك ومامتك هم عايزين الشهاده.
3: اوكي.
4: بس بعدها شوف انت بقى حياتك.
3: اوكي.
4: واكتر حاجه تتعلمها بالجامعه جنب الدراسه طبعا هي حاجه واحده بس اتعرف على الناس المهمه ولاد الناس المهمه.
3: يعني
4: نقي دايرتك في الجامعه.
3: أوكي.
4: ومن دايرتك دي طلع دايرة تانية سواء مثلا الدايره دي اب وام او صحاب فحاول على قد ما تقدر تنقي دايرتك عشان الجامعه فيها كل الاصناف والاشكال
3: طبعا.
4: فنقي دايرتك الناس المهمه اللي هيعرفوك على الناس المهمه واعمل علاقات على قد ما تقدر في الجامعه يعني هي حته الجامعه.
3: طيب اللي ركز عليه كلام الناس ولا احساسي بنفسي؟
4: احساسي بنفسي طبعا لازم.
3: بتحلم بايه بعد 5 سنين؟
4: بعد 5 سنين فولتا فيزيك تبقى يعني اكبر حاجه في الميدل ايست فيتنس امباير، وفي نفس الوقت ابقى ناجح في كل حاجه بقى ماليا وجسديا وريليشن شيبس كده، ورضا ربنا في الاول في الاخر.
3: يا رب يا رب يديم عليك النجاح والتوفيق وحب الناس ليك، لان دي حاجه ما بنعرفش نشتريها بفلوس. ويخلي لك باباك ومامتك، عايزك تقول لهم كلمه قبل ما نمشي.
4: اقول لهم يعني اطمنوا جدا، حتى لو هتعملوا لي ايه، متعصبين مني مثلا زعلانين مني، اطمنوا هجيب لكم الشهاده اللي انتوا عايزينها، في نفس الوقت هخليكم فخورين جدا، والكيال سبورتاج هتحضر
3: باذن الله
4: كده كده.
3: هم ليهم سقفه كبيره وانت ليك سقفه كبيره قوي يا احمد.
5: ويستاهل سقفه كبيره.
3: احمد خالد انت نورتني النهارده.
4: شكرا.
3: متاكده ان انت هنقعد مع بعض تاني وتقول لي فولتا فيزيك بقت فين وانت بقيت فين. متاكده ان شاء الله ان انت هتبقى في حته حلوه قوي قوي قوي. بالتوفيق والنجاح ونورتني.
4: شكرا جدا.
3: شكرا. ولعبه وحدوته على هوا راديو 99. ان شاء الله اكون معاكم جمعه وسبت جايين من الساعه 10 للساعه 11. بحبكم جدا. ونسمع بقى الشقاوه، عشان الشقاوه اللي كان معايا النهارده ده اللي جنن باباه ومامته شويه، بس كان عنده حق. يلا بينا سعد المجرد وبوسي الشقاوه، وان شاء الله اكون معاكم الاسبوع الجاي. مع السلامه. باي باي.

0: راديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع إبراهيم عزت.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى أسمرة في زيارة مشتركة برفقة كامل الوزير وزير النقل وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين وممثلي القطاع الخاص، وذلك لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين مصر وإريتريا ودفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. هذا ومن المقرر أن يعقد الوزيران والوفد المرافق لهما لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في إريتريا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية. 7 فلسطينيين استشهدوا جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لشقة ومركبة بمدينة غزة مساء أمس، وأعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال خلال القصف القيادي البارز بحركة حماس عز الدين الحداد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يتفق معه بشأن ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وأضاف الرئيس ترامب أنه اتفق مع نظيره الصيني أيضا على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحا وخاليا من أي عناصر عسكرية لدعم التدفق الحر للطاقة. السلطات الأمريكية أعلنت اعتقال القيادي البارز في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر السعدي ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته. من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش على مستوى العالم أبو بلال، وذلك في عملية دقيقة نفذتها القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن بلاده تؤيد بقوة توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن، كما أشار لافروف إلى أن هناك حاجة لإصلاح الأمانة العامة للأمم المتحدة. الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكملت استعداداتها التشغيلية والفنية لموسم حج 1447 هجرية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات خلال أوقات الذروة. اقتصاديا، وزارة الزراعة أعلنت رفع درجة الجاهزية القصوى داخل المجازر الحكومية التي يبلغ عددها 497 مجزرا على مستوى العالم، على مستوى الجمهورية عفوا، والتأكد من جاهزيتها الفنية والبيطرية لاستقبال الأضاحي، وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات. ورياضيا، تشيلسي يلتقي مانشستر سيتي في 5 من مساء اليوم، وذلك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزية. مستمعينا الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 5 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

90 هواها مصري. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: الزمالك يواجه في 9 مساء اليوم اتحاد العاصمة الجزائرية في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. منتخب مصر للناشئين يلتقي تونس في 4 عصرا بأمم أفريقيا. تشيلسي يواجه مانشستر سيتي في 5 مساء بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. كريم كحلة بطل المنتخب الوطني لرفع الأثقال حصل على 3 ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار بالإسماعيلية. وسارة سمير تحصد 3 ميداليات ذهبية ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع إبراهيم عزت.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يتفقد اليوم أعمال تطوير لعدد من المناطق في نطاق محافظة القاهرة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى أسمرة في زيارة مشتركة برفقة كامل الوزير وزير النقل وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين وممثلي القطاع الخاص، وذلك لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين مصر وإريتريا ودفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. هذا ومن المقرر أن يعقد الوزيران والوفد المرافق لهما لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في إريتريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يتفق معه بشأن ضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه اتفق مع نظيره الصيني أيضا على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحا وخاليا من أي عناصر عسكرية لدعم التدفق الحر للطاقة. السلطات الأمريكية أعلنت اعتقال القيادي البارز في كتائب حزب الله العراقية محمد باقر السعدي ونقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمته. من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش على مستوى العالم أبو بلالة، وذلك في عملية دقيقة نفذتها القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن بلاده تؤيد بقوة توسيع تمثيل الدول في مجلس الأمن، كما أشار لافروف إلى أن هناك حاجة لإصلاح الأمانة العامة للأمم المتحدة. الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكملت استعداداتها التشغيلية والفنية لموسم حج 1447 هجريا، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات خلال أوقات الذروة. اقتصاديا، وزارة الزراعة أعلنت رفع درجة الجاهزية القصوى داخل المجازر الحكومية التي يبلغ عددها 497 مجزرا على مستوى الجمهورية، والتأكد من جاهزيتها الفنية والبيطرية، وذلك قبل استقبال عيد الأضحى بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات. ورياضيا، تشيلسي يواجه مانشستر سيتي في الخامسة من مساء اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزية. مستمعين الكرام، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. كل يوم سبت من الساعة 12 ولحد الساعة 2 بكون موجودة معاكم رضوى حسن. في كل حلقة بنتكلم عن موضوع جديد وفكرة جديدة وشركة ناشئة جديدة. كل كلامنا دايما بيكون عن ريادة الأعمال، والحقيقة طول الوقت بنكون مبسوطين جدا وسعداء وفخورين ان بينورنا رواد أعمال مصريين قرروا ان هم يقدموا لنا أفكار جديدة، أفكار مختلفة نواجه بيها التحديات اللي ممكن تكون بتقابلنا يعني، وبيحاولوا كده ان هم يقدموا لنا طول الوقت حلول غير تقليدية لأي حاجة ممكن نكون بنشوفها أو بنعيش فيها. طول الوقت بنتكلم عن أهمية الحفاظ على البيئة، وإن إحنا لازم يكون لينا دور في كده، وإن المكان اللي حوالينا يبقى نظيف، وإننا نحافظ على البيئة خصوصا في ظل التغير المناخي. إحنا خلاص ما بقيناش عارفين إحنا في صيف ولا شتاء ولا إيه بالظبط. عشان كده لازم كل حد فينا من أول البيت لحد أي مكان إحنا بنتواجد فيه يكون لينا دور، نحافظ على الأماكن اللي إحنا موجودين فيها، بيتنا وشغلنا، ما نخليش حوالينا مخلفات. وكمان فكرة التخلص من المخلفات دي ضروري يكون بشكل آمن وسليم عشان صحتنا وحياتنا تبقى أفضل. النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن مشروع سايكل إكس، ودي شركة ناشئة مصرية بدأت من وقت قليل ولكن الحقيقة قدرت إنها تحقق نجاح كبير جدا. بدأت من اسكندرية، وهدف يعني سايكل إكس إنه يتم التخلص من المخلفات بشكل آمن من عندنا من بيوتنا لحد ما توصل للأماكن أو المصانع اللي بتستخدم كل المواد بقى البلاستيك وغيرها من المواد اللي بتطلع كمخلفات، تستخدمها بشكل سليم ويحصل إعادة تدوير. هنعرف كل تفاصيل سايكل إكس وإزاي بدأوا، وإزاي دكتور محمود جبر طبيب الأسنان اللي لفت نظره جدا جدا إن لازم نحافظ على البيئة، والمهندس محمد علي مهندس الزراعة اللي برضو قرر يكون ليه دور، وعشان كده قدموا لنا سايكل إكس اللي هنعرف تفاصيلها معاهم النهاردة على مدار حلقتنا في يلا بينا. خليكم معنا وابعتوا لنا أي أسئلة على 199 أو على صفحة الراديو 99 على الفيسبوك وإنستجرام لو عندكم أي أسئلة، لو عايزين تعرفوا إزاي تتخلصوا من المخلفات بطريقة آمنة سليمة ابعتولنا. هنخرج فاصل ونرجع نبدأ كلامنا على طول
1: مع رضوى حسن. يلا بينا الراديو 90 90 هواها مصري.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: مع رضوى حسن. يلا بينا.
1: لسه موجودة معاكم رضوى حسن في يلا بينا على الراديو 90-90، وبنبدأ كلامنا وحلقتنا مع ضيوفنا اللي منورنا النهاردة، دكتور محمود جبر والمهندس محمد علي، شركاء مؤسسين في سايكل اكس، شركة الناشئة اللي هدفها التخلص من المخلفات والمحافظة على البيئة بطريقة يعني آمنة وسليمة، علشان المخلفات دي كلها يتعمل لها إعادة تدوير، وبالتالي نعيش يعني بشكل آمن ويعني بشكل أفضل، صحتنا تبقى أفضل. والحقيقة يعني تفاصيل كتيرة جدا عايزين نعرفها النهاردة عن سايكل اكس وفكرتها وكل حاجة بقى، وازاي المخلفات دي نقدر من خلالها نكسب فلوس، يعني من كراكيب موجودة عندنا بدل ما تبقى موجودة لا نكسب فلوس ونستفيد احنا كمان. مساء الفل يا دكتور محمود يا باشمهندس محمد، مبسوطة جدا بوجودكم معنا النهاردة.
2: اهلا وسهلا بحضرتك، احنا اللي مبسوطين جدا، حضرتك صوت اعلامي مميز جدا،
1: ربنا يخليك،
2: وحلقات حضرتك دايما مميزه وفي الصميم،
1: ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك، نورنا يا باشمهندس.
3: اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه رضوى، انا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك النهارده، وانا من اشد المعجبين ببرنامج حضرتك يلا بينا،
1: ربنا يخليك،
3: ومن المستمعين راديو 90-90.
1: ربنا يخليك يا باشمهندس، دي حاجه تسعدنا جدا جدا. اكيد دكتور محمود، انا عارفه ان الفكره بدات من عند حضرتك، ويعني الغريب بقى في الموضوع او الجديد بالنسبه لنا انه حضرتك طبيب اسنان، فمنين قررت انه لا انا ههتم بالبيئه بقى واعمل سايكل اكس وكده؟
2: ده حقيقي فعلا، الموضوع كان ليه قصه يعني حابب اشاركها معاكم. الموضوع كان باختصار ان انا كان في طريقي دايما للعياده بقابل عم محمد. عم محمد ده كان راجل كبير في السن، بيمشي على جانب الطريق دايما يلم الكنزات وعلب اللي مرميه على جانب الطريق، وطبعا الموضوع لفت انتباهي. كمان كان احيانا بمر على بعض الصناديق بتاعه القمامه اللي هي كانت موجوده، وكان بيلفت انتباهي الصراحه ان يعني بعض الناس اللي هم بيحاولوا يجمعوا المخلفات اللي موجوده،
1: هم النباشين، يعني
2: النباشين بالظبط، بيضطر ان هو ينشر عشان يطلع ازازه بلاستيك واحده، ينشر محيط 4 أو 5 متر حوالين صندوق الزباله، فكان المنظر بيستفزني احيانا.
1: أيوة.
2: وده كان بدايه الطريق، ان انا في مره يعني استفزني الوضع، واتكلمت مع عم محمد وعرفت ان ده
1: كلمت معاه فعلا.
2: ايوه وقفت واتكلمت معاه وقلت له يعني ليه الوضع كده، قال لي ان ده مصدر رزق الناس كتير، وان في مشكله يعني هم شغالين ده دخلهم. فبدات ابحث في موضوع الموضوع ده، ولقيت ان في مشكله بيئيه كبيره جدا بتحصل نتيجه المخلفات دي.
1: طبعا
2: النهاردة في مصر احنا بننتج اكتر من 100 مليون طن مخلفات سنويا،
1: ده رقم رهيب،
2: رقم كبير جدا طبعا. وفوق طاقة اي مؤسسة او اي دولة على ان هي تحاول تحل المشكلة البيئية دي. مصر بكل جهودها والدولة بتبذل جهود كبيرة جدا عشان رؤية 2030 بتحاول ان هي تسيطر على الوضع ده، بيتمش اعادة التدوير غير 30% من الرقم ده. وطبعا بقية الرقم ده كله بيبقى عبء على المحليات وعبء على الدولة،
1: عشان كده هو محتاج تعاون يعني بين جهود الدولة وبين انتوا مثلا كشباب وشركات ناشئة وكده.
2: بالظبط بالظبط، احنا يعني لما بدأت ابحث شوية في المشكلة البيئية لقيت ان احنا طبعا موضوع الاحتباس الحراري بيتطور كل يوم، ومشكلة المناخ بقت مشكلة عالمية كبيرة، كل العالم بيحاول يواجهها حاليا دلوقتي، وبيحاول ان هو يتكاتف لحل المشكلة دي. النهاردة احنا اخر 11 سنة منظمة البيئة العالمية قالت ان دول احر 11 سنة على مر التاريخ المسجل.
1: خبر.
2: سنة 2025 كانت احر سنة سجلت على مر التاريخ كله، وطبعا المنطقة العربية تحديدا هي الحرارة فيها ضعف النسبة العالمية اللي موجودة، وطبعا ده بيأثر على مصر و...
1: نحن كلنا حاسين يعني مش عارفين احنا صيف ولا شتاء ولا ايه بالظبط.
2: بالظبط مشاكل كتير بتحصل طبعا. نتيجة الموضوع الاحتباس الحراري، درجة حرارة الارض ارتفعت فوق الدرجة ونص، ومقدر لها لو فضل المشكلة البيئية دي موجودة وما تمش مواجهتها هتوصل فوق الدرجتين والثلاثة، ودي أزمة بيئية كبيرة جدا.
1: أكيد.
2: وكان الصميم من الموضوع ده هو مشكلة البيئة، مشكلة المخلفات، يعني مشكلة المخلفات دي، لأن كان إيه اللي بيحصل للمخلفات؟ حاجة من الاتنين، يا إما بيتم دفنها يا إما بيتم حرقها، وفي الحالتين بتحصل مشكلة بيئية. لو اتحرقت بيطلع ثاني أكسيد الكربون
1: طبعا.
2: ولو اتدفنت بيطلع غاز الميثان اللي هو أتقل من ثاني أكسيد الكربون، وده بي بي بيرفع درجة حرارة الكوكب.
1: مشكلة كبيرة.
2: بالضبط. فمن هنا جاء الشغف ان احنا نبدأ نشوف حل للقصة.
1: قلت بقى لا يلا بينا، انا مش هفضل بس طبيب أسنان، انا هحاول احل كمان القصة دي او التحدي ده.
2: وكمان لقيت ان في فرصة اقتصادية كبيرة في الـ في الـ في الـ في النقطة دي، لان اولا المخلفات اللي بتطلع دي كلها دي موارد خام، موارد خام المصانع محتاجاها، محتاجة تشتغل عليها
1: طبعا.
2: كالبلاستيك والورق والمعادن بكل أنواعها، الحديد والنحاس والألمونيوم
1: طبعا.
2: النهاردة في مشكلة موارد في العالم كله، وكل العالم دلوقتي بيدور ازاي يستغل الموارد الموجودة،
1: يعيد استخدام الموارد دي.
2: بالضبط. كمان بتحل مشكلة طاقة، احنا عندنا مشكلة طاقة عالمية زادت طبعا، وحل بدأنا نلمسها في الفترة الأخيرة مع
1: الأزمات طبعا العالمية اللي حاصلة.
2: يعني حضرتك تتخيلي ان مثلا تدوير إزازة بلاستيك واحدة بتوفر طاقة لمصباح كهربائي 20 ساعة، لو موفر طاقة
1: يعني لو عملنا إعادة تدوير لإزازة البلاستيك دي فاحنا كأننا بنوفر كهرباء.
2: بالضبط. إزازة بلاستيك واحدة لو تم إعادة تدويرها بتوفر طاقة للمصباح الموفر اللي في بيوتنا كلنا 20 ساعة متكاملة.
1: يا خبر.
2: لو تم إنتاج إعادة تدوير كيلو واحد من الألمونيوم بيوفر 90% من الطاقة اللي كانت لازمة إن إحنا
1: نعمل. الألمونيوم ده هينتج من الأول.
2: بالضبط. مع ندرة الموارد كمان اللي موجودة. فإعادة تدوير بقى في صلب حل المشكلة البيئية طبعاً. ومشكلة الطاقة.
1: طبعاً أكيد.
2: بالإضافة للمشكلة الاقتصادية طبعاً.
1: طبعاً أكيد. يعني باشمهندس محمد، اول ما دكتور محمود قال لك انا في فكره في دماغي وعايز اعملها وكده، ايه كان رد فعلك ايه؟ برضو مهندس زراعي واكيد مهتم بقصه يعني اعاده التدوير او المحافظه على البيئه عموما.
3: طبعا هو في الاول احكي لحضرتك القصه جت ازاي. دكتور محمود ابن عمتي واحنا اصدقاء جدا وكل كلامنا مع بعض، فلقيته
1: يوم القرايب اللي بيشجعوا بعض
3: جدا وانا بثق فيه جدا يعني.
1: ايوه.
3: فلقيته في يوم بيتصل بيه بيقول لي انا عايزك ضروري. قلت له حاضر. كنا في رمضان خلصنا الفطار ورحت اعتماء، قال لي انا عندي فكره بتقول 1 2 3 4. طبعا انا كمهندس راي كل خلفيتي عن البيئه واعاده التدوير، قش الرز، مخلفات زراعيه، الكلام ده. ما اعرفش يعني كان زيت وبلاستيك والناس اللي ماشيه. قلت له لا اقعد كده فصص لي الموضوع من احكي لي يعني انت عايز ايه ورايح فين. لان الموضوع وارقام كبيره جدا. قال لي انا فكرتي بتقول 1 2 3، فعايزين نطبق الفكره دي على ارض الواقع. طبعا انا سمعت الكلام اقتنعت بيه جدا، وخدني الشغف ان انا ادخل في الموضوع ده. وانا تعودت ان اول ما ادخل في موضوع يعني لازم ادرسه من A to Z.
1: طبعا لازم يبقى فيه دراسه.
3: بالظبط. فعشان اعرف الموضوع ده ماشي ازاي من الالف للياء، بدات ابحث هعمل ايه، ايه الخريطه، هتتجه بقى انهي اتجاه. بدات بالشارع.
1: حلو.
3: بقيت وانا ماشي في الشارع كده اركن عربيتي انزل اشوف الناس دي بتعمل ايه. فتعرفت على شاب كده بياخد حاجات من صندوق
1: القمامة.
3: قلت له تعرفت عليه، قلت له انا فلان وفلاني عايز اسالك على كام حاجه، انا عايز اتعرف على اللي انت بتاخده يعني. قال لي ده الكنز وده بلاستيك وده، وطلع طبعا البلاستيك 27 نوع،
1: انواع
3: كتير. فالراجل عنده من حكم خبرته بيصنف عشان يبيع الحاجه اللي بياخدها من
1: لكل شخص بقى متخصص في حاجه بيبيعها له.
3: بالظبط كده.
1: تمام.
3: فبدات امسك البلوك نوت بتاعتي وايد وراه عشان ما انساش. بدات طبعا زي ما قلت لحضرتك الراجل اللي في الشارع، جبت داتا عن التجار.
1: جميل.
3: همزه الوصل ما بين الراجل اللي في الشارع والسوق، وقعدت مع التجار بتشتغلوا ازاي، ايه اللي مطلوب، السوق مطلوب منه ايه، واحد اتنين تلاتة. نقلت المرحلة التالتة على المصانع الريسايكل نفسها،
1: اعادة التدوير
3: بالظبط. فروحت لصاحب مصنع، كان راجل محترم جدا جدا جدا جدا. قعد معايا قال لي انت ايه فكرتكو، قلت له احنا فكرتنا بتقول كذا كذا كذا، قال لي لا تعالى بقى انا هديك الداتا كلها.
1: جميل.
3: الراجل مرحب جدا بالفكرة وخدني للمصنع كله، شفنا المكان وشفنا إعادة التدوير تبقى ازاي، تصنيف البلاستيك، تصنيف المنتجات المعدنية، كل حاجة بتروح فين وبتيجي منين، وانواع البلاستيك واسعار كل سنة،
1: كل نوع
3: بالضبط. هو كان راجل كويس جدا.
1: فكانت البداية من عند صاحب المصنع ده اللي بنحييه الحقيقة، علشان كان داعم جدا ومشجع يعني للفكرة، وقرر انه هيتعاون معاكم.
3: بالضبط.
1: طيب خلينا نخرج فاصل ونرجع نعرف بقى كل التفاصيل دي حصلت ازاي، والتجار اقنعتوهم ازاي، وحاجات تانية كتير عن سايكل اكس.

0: يلا بينا. يلا بينا مع سايكل اكس على الراديو 90 90. بنرجع لكم تاني وبنكمل كلامنا مع ضيوفنا اللي منورنا النهارده، دكتور محمود جبر والمهندس محمد علي، شركاء مؤسسين في سايكل اكس، الشركه اللي بتشجعنا كلنا نتخلص من اي مخلفات او اي كراكيب موجوده عندنا في البيت علشان يتم استخدامها واعاده تدويرها، وبالتالي يبقى كلنا لينا دور في الحفاظ على البيئه. وكمان يعني احنا مش بس هنتخلص من المخلفات دي، احنا كمان قصادها هناخد مبالغ ماليه نقدر نستفيد بيها او نقط تتحول لنا في رصيدنا على الابلكيشن. فكل التفاصيل دي هنعرفها اكيد على مدار حلقتنا مع ضيوفنا. اولا انا يعني نسيت اشكركم جدا انكم جيتوا لنا مخصوص من اسكندريه، فتحياتنا بقى لكل اهل اسكندريه والبحر، والحمد لله على السلامه.
1: الله يسلمك.
2: بالعكس احنا مبسوطين ان احنا مع حضرتك.
0: ربنا يخليك يا دكتور. يعني باشمهندس محمد، انا عارفه انك قلت لنا كده في قبل الفاصل انك قررت تشوف التجار وتشوف كمان اصحاب المصانع، احكي لنا بقى اقناع التجار كان سهل ولا الموضوع كان صعب، وانت كنت محتاج تعرف منهم ايه يعني او تتعاون معاهم ازاي؟
1: في البداية أنا كنت محتاج أعرف داتة المصانع عشان التوريد، لأن في مصانع كتير بتشتغل في صنف واحد، يعني في مصانع بتشتغل في البلاستيك بس، في مصانع بتشتغل في الكرتون، في مصانع بتشتغل في المعدن، فكنت محتاج حد يوجهني للداتة دي. ابتديت بحد رشح لي يعني صاحب مصنع اللي هو حكينا التجربة بتاعته. هو بصراحة بحكم خبرته في السوق، هو حوالي عمره حوالي 62 سنة، خبرة طويلة في المجال ده. فأعطاني الداتا كلها ووجهني هتروح لفلان وفلان وفلان، وراجل تبنى الفكرة جدا. بدأ يعلمني الأنواع والأصناف وإزاي أفرق ما بين بالضبط، لأن طبعا زي ما قلت لحضرتك كده البلاستيك 27 نوع طبعاً. إن أنت تيجي في يوم وليلة تحفظ 27 نوع، فدي
0: موضوع كبير
1: جدا جدا ومرهق طبعاً. فهو صراحة ساعدنا في القصة دي، وابتديت من عند صاحب المصنع ده للبقية المصانع أقول لهم إحنا جماعة فكرتنا كذا كذا كذا كذا. 90% من الناس استوعبت الموضوع، ما شاء الله الناس كلها عندها وعي وعندها استعداد ان هي تشارك في
0: التعاون.
1: بالظبط. في سبيل كمان ان انت هتوفر منتج كويس جاي من مصدر كويس، ويقلل الكلام اللي احنا بنشوفه في الشارع،
0: الشكل العام اللي بنشوفه للاسف في بعض يعني من بعض النباشين.
1: بالظبط بالظبط. طبعا ده كان في تحدي كبير ان انت تاخد الشوط ده كله وتجمع الداتا دي وتشتغل عليها وتتعلم، لان انت برضو وليد الشغلانه زي ما
0: جديده بالنسبه لكم.
1: بالظبط بالظبط. فده خد مننا وقت طويل، ولكن استفدنا كتير جدا جدا بخبرة من أصحاب المصانع. كان في تجار اللي هو همزة الوصل ما بين الراجل اللي في الشارع وما بين المصنع. في ناس كتير اتعاونت معانا الصراحة، ناس يعني استوعبت الفكرة وتبنت الفكرة وساعدتنا كتير في معلومات كتير عن البيزنس ده.
0: حلو قوي دكتور محمود. أول خطوة بقى خلاص بعد ما عملتوا البحث وقدرت أنكم تتواصلوا مع التجار وأصحاب المصانع وعرفتوا أن الموضوع مهم فعلا وليه جدوى، أول خطوة بقى خدتوها علشان تبدأوا سايكل اكس كانت إيه؟
2: هو على التوازي من البحث الميداني اللي كان بيعمله محمد، كان بيتم بحث تاني برضو، بنشوف بنعمل فاليديشن في السوق للفكرة نفسها، وهل هي دي هتلاقي مع الكاستمر ومع العملاء
0: معانا كمستهلكين
2: كمستهلك والعملاء هتلاقي المردود المطلوب الاقتصادي ولا لا، عشان ما تبقاش فكرة من وحي الخيال.
0: تمام.
2: وده تم ان احنا عملنا فاليديشن تيست
0: تقييم.
2: بالضبط. وجربنا هل احنا عملنا زي كده يعني سيرفي مع الناس كده،
0: استطلاع
2: مع الناس
0: الفكرة مطلوبة ولا لا.
2: بالضبط. بدأنا بالناس المحيطين جدا بالنسبة لنا، وتوسعنا منها كده على صفحة فيسبوك ان احنا بدأنا

0: بقت حريصة ان هي توفر دخل اضافي باي شكل ممكن من اي حاجة بسيطة ولو حاجة بسيطة موجودة في البيت. وبالفعل كان في حاجات كتير بيتم التخلص منها بشكل ملوش جدوى اقتصادية بالنسبة لها, فلما لقيت فرصة ان هي ممكن تتخلص من الحاجات دي بشكل امن وبشكل سليم وفي نفس الوقت في جدوى اقتصادية, فتم التفاعل بشكل كبير. وعلى المحور الثالث برضو كان في بحث تاني بيتم على, احنا عارفين ان مصر كانت حاطه رؤيه 2030 وده دورنا كلنا ان احنا ندعم رؤيه الاستدامه في اللي حطتها الدوله في 2016, وكنا شايفين ان احنا ممكن يبقى لينا دور كمان فاعل في الرؤيه دي, نساعد ولو بشكل بسيط في ان يبقى في بيئه مستدامه واقتصاد مستدام واقتصاد اخضر.
1: تمام.
0: فده كان المنطلق, الاجتماع الثلاث عناصر دول ده اللي خلينا ان احنا ناخد اول اكشن وان احنا نبدا اول خطوه في سايكل اكس.
1: سايكل اكس اكيد لسه عندنا كلام اكتر وتفاصيل اكتر, عايزين نعرف بقى نقدر ازاي يعني ندي المخلفات لسايكل اكس وايه اللي بيحصل فيها وكل الحاجات دي, ولكن بعد الفاصل
2: مع رضوى حسن. يلا بينا. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: 3 العصر على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية

0: يلا بينا مع سايكل اكس على الراديو 90 90. لسه موجوده معاكم رضوى حسن وضيوفنا اللي منورنا النهارده دكتور محمود جبر والمهندس محمد علي، شركاء مؤسسين في سايكل اكس، الشركه الناشئه اللي بتشجعنا جدا ان احنا نتخلص من اي مخلفات موجوده عندنا في البيت مقابل ان احنا نستفيد بفلوس وحاجات تانية كتير، وكمان بتساعد المصانع اللي بتشتغل في اعاده التدوير انها يعني تعمل ده بشكل امن وسليم، وبتساعدنا كلنا ان احنا نحافظ على البيئه وعلى كل الاماكن اللي احنا عايشين فيها والاماكن اللي حوالينا. انا متحمسه جدا اعرف منكم اول اوردر جالكو في سايكل اكس بعد ما خلاص بقى خدتوا الخطوات اللي حكيتوا لنا عليها، فمين هيحكي لنا عن اول اوردر؟
1: احكي لحضرتك.
0: متفضل يا
2: طبعا بعد ما بلغت محمود يلا بينا عايزين اوردرات.
0: أيوة.
2: طبعا الفكره كلها عندنا احنا، والمفروض احنا اللي نشتغل على كل حاجه، فقررت ان انا اللي اشتغل بنفسي.
0: انت اللي اشتغل بنفسك؟
2: بنفسي بعربيتي. وانا اللي اروح اعمل الاوردر.
0: يا خبر.
2: رحت لابس الفيست بتاع سايكل اكس وخدت الميزان بتاعي والادوات اللي انا هاخد بيها الاوردر.
0: تمام.
2: ورحت الاوردر مش هنساه كان في منطقه رشدي في شارع سوريا.
0: تمام.
2: عندنا في اسكندريه. العميله اللي انا طلعت للاوردر بتاعها ست فاضله صف جامعه.
0: أيوة.
2: كانت عايشة برا مصر فترة طويلة واتبسطت جدا اول ما شفتني، قالت لي انا كنت عايشة في امريكا فترة وكل اللي انتوا بتعملوه ده بنسمع عنه في اوروبا امريكا.
0: تمام.
2: ان انا اجي الاقيه في مصر انا متحمسة جدا.
0: حلو.
2: فانا مبسوطة، فبتديني بقى ايه الحاجات، وبعد ما وزنتها لا انا مش عايزة اي ايه مقابل. قلت لها فانا بجيب الرولز بتاعت الشركه واحنا بنعمل كده، وده اول اوردر ولازم حضرتك
0: ده اول عميله
2: اول عميله. اتبسطت جدا جدا و
0: حسيت ان هي رقم واحد، ده حاجه حلوه جدا.
2: بالظبط.
0: يعني
2: هي دكتوره اقتصاد وعرضت علينا اي استشاره في التوقيت ده يعني.
0: جميل.
2: ورحبت بالفكره جدا وجابت لنا كذا اوردر من قرايبها يعني في نفس المحيط. فده كان اول تجربه، وفضلنا كده فتره ان انا ابتدي انا اشتغل بنفسي.
0: اللي بتقوم بدور المندوب اللي بياخد الحاجات
2: في عربيتي.
3: واقول لحضرتك ان العربيه في الوقت ده فيها ازايز بلاستيك، فيها حلل فيها كتب وكان نشيط جدا
0: ما شاء الله.
3: ونشاط محمد ده اللي شجعنا ان احنا ننطلق. يعني هو حماسه الشديد للفكرة وان هو كان عاوز يبدأ على طول، وقال لي يلا بينا هات لنا اول اوردر. بالضبط. ده كان هو السبب الرئيسي.
0: طب حصلت اي حاجة كده غريبة معاك يا باشمهندس محمد؟ قصة غريبة، حد مثلا يعني ما كانش متوقع انه يعني حد هيجي ياخد منهم الاوردر بالسهولة دي؟ احكي لنا كده لو حصل لك اي مواقف.
2: لا هو حصل مواقف كتير. من ضمن المواقف زي ما حضرتك كده ذكرتي، في اوردر بعت فعلا عايز ينفذ اوردر، رحنا له. فالاستاذه اللي فتحت هي قالت لي لا انا كنت حاسه ان انتوا تجربه كده مش حقيقي، انتوا فعلا حقيقي وهتديني مقابل الحاجه دي. قلت لها بالفعل احنا ده شغلنا. عايز اقول لحضرتك الكتب الاولاد بتاعت المدرسه، الورق، المذكرات بتاعت الامتحانات، حاجات من المطبخ، حاجات كتيره جدا. خدت كاش مبلغ، انا فاكر المبلغ كان حوالي 480 جنيه.
0: ما شاء الله.
2: في التوقيت ده.
0: أيوة.
2: فقالت لي معقوله انا الحاجه دي اصلا كانت عامله لي كركبه، كانت عامله لي زحمه ومش عارفه اعمل فيها ايه.
0: Yeah.
2: ان انا حد يجي ياخدها من قدام باب البيت ويديني الكاش نقدي.
0: أيوة بالزبط.
2: لا دي معجزه. اتفاجئت جدا. قلت لها لا احنا موجودين بالفعل، وما شاء الله لحد النهارده هي عميله معانا.
0: ما شاء الله.
3: دي نفس العميله عملت الاوردر رقم
0: 27. هايل. بنشجع كل الناس اللي ما شاء الله متحمسه للفكره، ولسه يعني بنتكلم اكتر عن سايكل اكس على مدار حلقتنا. خليكم معانا، نخرج فاصل ونسمع بقى ايه ايد لوحدها ما تسقفش لدكتور محمود وباشمهندس محمد. يلا بينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عشنا فيك وعشنا ليك يا عمري يا مصر اللي في الحكاية قبلنا عشنا فيك وعشنا ليك يا عمري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع وفاء شهبور.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخدمية يحظى باهتمام كبير من الدولة، بما يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة والحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية. جاء ذلك في مستهل جولة رئيس مجلس الوزراء لتفقد أعمال إعادة إحياء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المعالم والمناطق بمحافظة القاهرة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى أسمرة في زيارة مشتركة برفقة كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين وممثل القطاع الخاص، وذلك لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين مصر وإريتريا ودفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية. ومن المقرر أن يعقد الوزيران والوفد المرافق لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في إريتريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحذيرا بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان، ويواصل الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار مع لبنان بزعم استهداف بنى تحتية لحزب الله اللبناني. رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي تسلم اليوم مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة. جاء ذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني. الرئاسة الروسية الكرملين أعلنت أن رئيس روسيا فلاديمير بوتين سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين يوم الثلاثاء المقبل، وسيناقش الرئيسان الروسي والصيني تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية. الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكملت استعداداتها التشغيلية والفنية لموسم حج 1447 هجريا ضمن خطة شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات خلال أوقات الذروة. وزير الصناعة خالد هاشم أكد أن مصر تنظر إلى التعاون الصناعي والتكنولوجي باعتباره المحرك الرئيسي لبناء شراكات اقتصادية مستدامة بين روسيا والدول الإسلامية، مؤكدا التزام مصر بتعميق الشراكة الصناعية والتكنولوجية مع تلك الدول. جاء ذلك في كلمة لوزير الصناعة خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى روسيا العالم الإسلامي بجمهورية تتارستان الروسية. ورياضيا، الزمالك يلتقي في 9 مساء اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

0: يلا بينا على الراديو 90 90. يلا بينا للراديو 90 90. بنرجع لكم تاني والنهاردة بنتكلم عن سايكل اكس، الشركة الناشئة اللي بتشجعنا جدا ان احنا نتخلص من اي كراكيب او اي مخلفات موجودة عندنا في البيت، والمخلفات دي بيقدر يستفيد بيها المصانع اللي بتشتغل في اعادة التدوير علشان يحصل استدامة وعشان كلنا نحافظ على البيئة وعشان كمان نستفيد يعني مبالغ نقدية ونقط بتضاف لرصيدنا من خلال ابلكيشن سايكل اكس. ضيوفنا اللي منورنا النهارده دكتور محمود جبر والمهندس محمد علي، شركاء مؤسسين في سايكل اكس. عايزه بقى اتكلم معاكم عن ايه اللي بيحصل، يعني لو انا دلوقتي موجوده عندي مخلفات في البيت وعايزه يعني اتواصل معاكم عشان اقدر استفيد من التجربه وابقى بشارك بايجابيه، اولا ايه اللي بيحصل؟ هل لازم اقسم المخلفات دي الاول اصنفها ولا انتوا بتاخدوها تصنفوها؟ واحكوا لنا بقى الموضوع من اوله، يعني قول لنا كده يا دكتور محمود اول ما العميل بيفكر انه يعمل الاوردر.
1: احنا في البدايه حاولنا ان احنا نوفر كل الطرق للعميل اللي يقدر يتواصل معنا بيها. طبعا احنا يهمنا ان الموضوع يبقى ديجيتال اكتر ويبقى الوعي الديجيتال يبقى هو المنتشر. فوفرنا ابلكيشن اندرويد واي او اس بيقدر بخطوات بسيطة جدا بثلاث تكات زراير بالضبط، بيقدر العميل ان هو يعمل الاوردر بتاعه ويقول انواع المخلفات اللي موجودة عنده من بيختارها من التصنيفات اللي موجودة على الابليكيشن زي الورق وزي المعادن وزي البلاستيك والاجهزة الكهربائية وغيرها.
2: نقدر نديكوا كل ده كمان
1: بالزبط. جهزة
2: كهربائية ويعني مش بس أزايز أو ورق أو كده،
1: لا يقدر بكل سهولة أدوات المطبخ المختلفة، الأجهزة الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية بكل أنواعها، الكتب والورق طبعا والكرتون والبلاستيك بكل أنواعه والمعادن بكل مشتقاتها. بيقدر يختار العميل بسهولة جدا الأنواع والوزن التقريبي بالنسبة له.
2: لو مش عارفه، احنا عاده ما بنبقاش عارفين قوي قصه الوزن دي
1: بالظبط، بيضيف الوزن التقريبي او ممكن يضيف صوره كمان للمخلفات اللي عنده دي كمان بكل سهوله، وبيحط ده كله في السله وبيبدا الاوردر كده بالنسبه لنا يظهر على الداشبورد وبنبدا خطوات تنفيذ الاوردر. مجرد احنا ما بيتم الخطوات دي وبيظهر على الداشبورد بيتعين له المندوب الخاص بيه. مجرد ما المندوب يتعين للعميل يقدر العميل يشوف صورته، يشوف اسمه، يتواصل معاه تليفونيا. كمان عشان نسهل على العملاء كمان وفرنا لهم طرق مختلفة كمان، يقدروا يبعتوا لنا رسائل على السوشيال بتاعتنا
2: على سايكل اكس.
1: بالظبط،
2: والابليكيشن اسمه سايكل اكس برضو،
1: سايكل اكس. سايكل اكس بالظبط.
2: يعني لو مش عندهم الابليكيشن ممكن يبعتوا لكم رساله او يكلموكم مثلا في ارقام
1: تليفونيا او واتساب
2: في حلو جدا.
1: في كل صور
2: اي طريقه
1: بالظبط
2: هم عايزينها
1: بالظبط.
2: والمندوب بيجي للعميل،
1: مجرد ما الاوردر استلمنا الاوردر بتبدا كل الخطوات التنفيذيه اللي احنا بنحاول ان احنا نسرع بيها الاوردر. العميل بيختار الوقت المناسب ليه، هو محتاج الاوردر يتنفذ يوم ايه، او لو سايب الوقت مفتوح احنا
2: بنكلمه
1: في اسرع وقت ممكن. وبيروح له المندوب بكل الادوات، الميزان حساس مظبوط، بيروح له بفيست. بيحصل كمان، ودي حاجه جديده جدا في الابلكيشن مش موجوده في يعني كانت حاجه جديده الموجوده، بيحصل لينك كيو ار كود. مجرد ما بيوصل المندوب بيربط الاوردر بتاعه بكيو ار كود مع العميل بحيث
2: يتاكد ان هو ده المندوب الصح. يعني
1: من بدايه ما بدانا الموضوع ده كان عنصر الامان هو اهم عنصر معنا في المنظومه، لان ناس كتير جدا كانت بتخاف ان هي تشترك في موضوع إعادة التدوير ده لأنها بتقلق إن هي أي حد يجي لها حد طبعا. مش مطمن له ومش عارفين له. فموضوع الأمان سواء في اختيار المناديب بالنسبة لنا كان ده عنصر أساسي. كمان موضوع الأمان إن يبقى العميل عارف مين اللي جاي له وشايف صورته وعنده
2: عارف اسمه وعنده كل المعلومات
1: بالضبط. فبيبدأ طبعا بيفضل إن العميل يكون مصنف كل حاجة ده لسهولة أداء الأوردر وما ياخدش وقت المندوب عنده، وبيصنف كل نوع لوحده، بيوزن المندوب كل نوع بسعره ويطلع له إيصال إلكتروني يستلم الفلوس كاش، وده المميز بالنسبة لنا.
2: حاجة جميلة قوي، يعني مش زي اللي احنا عارفينه في حاجات تانية انه الفلوس بتتحول زي النقاط كده، والنقاط دي بنقدر نستبدلها بقى بسلع وكده، لا انتوا بتدوا للعميل المبلغ كاش.
1: بالظبط، احنا دايما مؤمنين ان الكاش بيكسب. فده كان عنصر اساسي بالنسبه لنا ان العميل بيستلم كاش علشان ما يخشش في دايلمة المحفظه او النقاط او الكلام ده، بالاضافه كمان ان احنا بنرجع للعميل يعني
2: يحس ان الاستفاده فوريه كمان.
1: بالظبط بالظبط، هو اتخلص من الكراكيب بشكل فوري واستلم
2: على طول، خد فلوس.
1: بالظبط، كمان ضفنا ميزه كمان على الابلكيشن نظام بوينتس، دي تشجيع للعميل ان هو يعمل اوردرات اكتر على الابلكيشن.
2: كل ما يعمل اوردرات اكتر تجي له نقط.
1: بالظبط،
2: بترجع له يبقى فلوس ولا
1: بترجع له بعد عدد معين من النقط بيرجع له كاش على المحفظه، او ممكن ياخدها مع الاوردر اللي بعد منه زي ما يحب.
2: حلو جدا، ففي يعني ايه حريه في الاختيارات.
1: بالظبط،
2: جميل جدا. باشمهندس محمد، بعد بقى ما ده بيحصل والمندوب خلاص بياخد الاوردر والعميل بياخد الفلوس، ايه اللي بيحصل بعد كده؟
3: احنا طبعا كان التحدي بالنسبه لنا ان احنا الست المصريه بطبيعتها ست عندها وعي كافي ما شاء الله، وده لمسناه من طريقه الشغل واول ما نزلنا للناس في بالاوردرات. يعني كان عنصر الامان زي ما دكتور محمود اتكلم كده بالنسبه للبيوت بتاعتنا كلها، كانت اهم حاجه بالنسبه للعميل ان يكون مندوب موثق. طبعا احنا خدنا المناديب اهلناها، خدت تريننج، بقت بروفيشنال في التعامل مع العميل ومع الديجيتال بتاعنا،
2: وفرت فرص عمل كمان للشباب.
3: بالظبط،
2: دي نقطه مهمه.
3: بالظبط، بعد ما المندوب ما بيخلص الاوردر بيرجع المخزن بيورد الحاجات في المخازن، وفي ستاف في المخازن بيصنف الحاجه، كل صنف في الجزء بتاعه بيتجمع كله، وكل صنف بقى بيتوجه على المصنع اللي هيخش فيه الريسايكل،
2: إعادة التدوير.
3: بالظبط كده،
2: حلو جدا. يعني المصانع دي بتطلع منتجات ايه بالحاجات دي عشان نبقى عارفين كده ايه المنتج النهائي ممكن يبقى ايه؟
1: كل حاجة تتخيليها حضرتك، يعني من اول مثلا البلاستيك بيتم اعادة تدويره في بعض المنتجات اللي موجودة في، بس طبعا مش حاجات بتدخل في الاكل تاني
2: طبعا
1: او بتمس صحة المواطنين. مثلا الالومنيوم بيتم اعادة تدويره في الالوموتال، الشبابيك، الحاجات ديت. طبعا النحاس والحاجات بيتم اعاده تدويره تاني بيخش في الاجهزه الكهربائيه، والورق بيتم اعاده تدويره تاني يبدا يتطبع تاني ويتكبس تاني ويتحول لورق او كرتون وهكذا. تمام. يعني حابب اقول لحضرتك بعد الارقام اللي احنا عملناها لحد دلوقتي، لو احنا بفضل الله يعني بعد مرحله الفاليديشن او
2: زي ما انتوا عملتوا تقييم للفكره.
1: بالظبط، احنا يعتبر بقالنا 3 شهور من بدايه السنه، هو البدايه الفعليه اون جراوند، يعني قدرنا نحقق اكتر من 10,000 اوردر دلوقتي في اسكندريه
2: ما شاء الله. 3 شهور
1: في 3 شهور
2: بفضل ربنا،
1: معانا اكتر من 20 مندوب شغالين في اسكندريه حاليا.
2: هيتوسعوا بقى ان شاء الله لمحافظات تانيه قريب
1: ان شاء الله، احنا بس بنحاول ان احنا نكون واقفين على ارض ثابته كافيه، واكيد في خطه في المستقبل في توسعات هتتم
2: ان شاء الله. اكيد اكيد، ففرصه جميله بقى لكل اهل اسكندريه. لو عندكم اي مخلفات تخلصوا منها بشكل امن واستفيدوا كمان زي ما سمعنا كده كلنا، يعني بمبالغ ماليه ونقاط بتضاف على رصيدكم من سايكل اكس، وكمان ان كلنا يبقى لينا دور ايجابي في المحافظه على البيئه، اكيد دي حاجه مهمه جدا جدا، يعني لازم نشارك فيها. خليكم معانا، لسه عندنا كلام اكتر عن سايكل اكس بس بعد ما نخرج فاصل ونرجع تاني
4: مع رضوى حسن. يلا بينا.

مع رضوى حسن. يلا بينا. الراديو 90 90 هواها مصري.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصر. يلا بينا على الراديو 90.
1: يلا بينا على الراديو 90 بنرجع لكم تاني ولسه بنكمل كلامنا عن سايكل اكس، الشركة الناشئة اللي بتشجعنا ان احنا نتخلص من اي مخلفات موجودة عندنا في البيت علشان المخلفات دي تعمل لها اعادة تدوير ونبقى بنشارك في الحفاظ على البيئة، وكمان بنقدر نستفيد من المخلفات دي ان احنا بنتخلص منها وبنكسب يعني منها فلوس او مبالغ مالية او نقاط بتضاف على رصيد حسابنا. سايكل اكس فكرة بدأت من اسكندرية وإن شاء الله يتوسعوا في باقي المحافظات في الفترة الجاية. ضيوفنا اللي منورنا النهاردة دكتور محمود جبر والمهندس محمد علي، شركاء مؤسسين في سايكل اكس. خلونا بقى معاكم يعني نسمع تجربة حد من العملاء تحكي لنا كده التجربة، أخبارها إيه، كانت سهلة ولا صعبة، واستفادت إزاي من سايكل اكس. معانا أستاذة نغم على التليفون. مساء الخير يا أستاذة نغم. إيه الأخبار، منورانا.
2: شكرا جدا.
1: يعني عايزاكي بس تبقي في مكان يبقى الصوت فيه واضح علشان نعرف نسمعك كويس. احكي لنا بقى عرفتي سايكل اكس ازاي؟
2: والله انا جارتي كانت اتعاملت معايا قبل كده وقالت لي تجربتها كانت لذيذه.
1: جارتك؟ طب حلو، شجعتك يعني.
2: تمام. قررت اني اجرب اعمل اوردر، وبصراحه وصلوا بسرعه والتسديد كان سريع والمناديب كانت محترمه جدا.
1: طيب هايل. انت يعني كان عندك مخلفات كتيرة كنت حابة تتخلصي منها ومش عارفة مثلا تتخلصي منها ازاي يعني، ولا ايه اللي شجعك؟
2: كان عندي طبعا كراكيب كتير وكنت حابة اتخلص منهم، بس في نفس الوقت كنت حابة طريقة تبقى امان،
1: حابة اي حد يخص لكي. ما كنتيش حابة اي حد يعني تبقي مش عارفة فتتعاملي معاه، لا عايزة حاجة تبقى فيها ثقة.
2: انا حابة مثلا يبقى التعامل من خلال شركة، مش اي حد من السارع وخلاص يخش بيتي.
1: تمام.
2: ودي سايكل اكس اللي قدرت توصلها لنا يعني، الحمد لله اصلا مش موجودة.
1: طيب التجربة بقى نفسها يعني، دخلتي عملتي الاوردر على الابليكيشن، كان الموضوع كان سهل ولا كان صعب؟
2: لا كان سهل جدا طبعا، اخترت الاصناف اللي عندي واخترت الوزن التقريبي وسجلت معاهم اوردر، والمندوب وصل لي يعني تقريبا ثاني يوم لان انا كنت بلغني مستعجل.
1: تمام. ولما وصل لك المندوب يعني اخد منك الحاجات ووزنها واخدتي اهم حاجه بقى، اخدتي الفلوس في وقتها على طول؟
2: ايوه حسبوني كاش. المندوب حسبني كاش.
1: حسبوكي كاش؟
2: كان يعني ميزه بالنسبه لي لان اتعاملت مع شركه تانية قبل كده وما كانش الفوائد يعني
1: بيتعاملوا بالنقاط. فدي بالنسبه لك كانت حاجه مهمه.
2: طبعا
1: اكيد
2: المحاسبه تكون كاش.
1: طيب وكررتي معاهم التجربه ولا كانت مره ولسه ما كررتيهاش تاني؟
2: لا تقريبا كده عملت حوالي 4 اوردرات لحد دلوقتي.
1: 4 اوردرات. طيب هايل هايل. نفسك في ايه طوروه في الفتره الجايه، او لو عندك تعليق على حاجه معينه؟ طبعا هم معانا دكتور محمود وبشمهندس محمد.
2: لا بصراحه ما عنديش اي تعليق،
1: مبسوطه جدا ان انا
2: بتعامل مع سايكل اكس. تمام. واتمنى لهم النجاح دايما والتوفيق،
1: وتشجعي بقى كل اللي حواليكي ان هم كمان يتخلصوا من المخلفات بامان. اكيد اكيد. انا بشكرك جدا جدا على وجودك يا استاذه نغم، نورتينا. شكرا. شكرا ليكي، مع السلامه. طيب جميلة ان احنا سمعنا التجربة من حد فعلا يعني مجرب، وقالت انه اهم نقطة بالنسبة لها هي فعلا فكرة الكاش، لان شركات كتيرة مش بتطبق النظام ده. انتوا كنتوا حريصين على موضوع الكاش ده، مش كده يا دكتور محمود؟
3: بالظبط، يعني زي ما قلت لحضرتك دايما الكاش بيكسب، ففعلا لقينا ان دي كانت نقطة ضعف موجودة في في في, في السوق، وكنا حريصين ان العميل يلاقي الفايده والبنفت سريع في ايده مباشره. وده كان لقى قبول عند الناس كبير جدا.
1: جميل جدا جدا. عايزين برضو نتكلم عن المناديب اللي بياخدوا الاوردرات، انتوا بتختاروهم ازاي؟ ولو حد بيسمعنا دلوقتي من اسكندريه وعايز يبدا كده معاكم مع سايكل اكس في انه يعني يبقى ضمن فريق العمل.
4: احنا في البدايه لجأنا للتاجر اللي كلمت حضرتك عليه، صاحب المصنع،
1: صاحب المصنع الداعم جدا
4: بالظبط
1: اللي بنحييه تاني،
4: ان رشح لنا حد يبتدي معانا. رشح لنا ثلاث افراد كانوا شباب بيشتغل في نفس المجال وعنده خبره كبيره في المجال الريسايكل بالخردة بكل حاجه من A to Z. قعدنا معاهم فوصلنا لهم الفكره. الشباب كان عندها استعداد، تأهلوا ان يتعاملوا ازاي مع الاوردر، هنتواصل ازاي، الواتساب طبعا، خدوا فتره تريننج التعامل ازاي في الـ في الـ في الاوردر، وخدنا طبعا بياناته كلها، وكلها كانت شباب كويسه جدا جدا. بداوا يشتغلوا، ينزلوا الاوردرات، ناخد فيدباك من العميل
3: بالزبط.
4: كان الفيدباك ممتاز جدا جدا جدا من الناس. الثلاثه بقوا سته، بقوا تسعه الحمد لله فضل الله. احنا النهارده عندنا 22 مندوب، وبنرحب باي حد لو حابب يخوض معانا التجربه يقدم، واحنا على تم استعداد ان شاء الله.
1: جميل جدا جدا. طبعا فرص يعني عمل جديده بتحاولوا انكم تشجعوا بيها الشباب، ومجال مختلف، واكيد اللي هيشتغل في المجال ده يبقى شخص بيحب انه يبقى ليه دور ايجابي يعني في الحفاظ على البيئه. فطبعا حاجه مهمه جدا، ويعني مجال مهم جدا لاي حد يحب انه يشتغل فيه. خليكم معانا لسه بنتكلم اكتر عن سايكل اكس، وعن يعني بدايتها كشركة ناشئة إن شاء الله تتوسع أكتر وأكتر في الفترة الجاية. لسه عندنا كلام أكتر، وعن الجوائز بقى والحاجات الجميلة اللي حققوها في الفترة اللي فاتت، بس بعد الفاصل
0: مع رضوى حسن. يلا بينا.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من الرابعة وحتى السادسة مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: لسه معاكم رضوى.

0: كمان بمبالغ مالية وبنقاط، يعني أكيد أكيد هتبقى فكرة حلوة إن كلنا نشارك في الحفاظ على البيئة. ضيوفنا النهاردة دكتور محمود جبر والمهندس محمد علي، شركاء مؤسسين في سايكل إكس. طبعا أنتوا كرواد أعمال أكيد صحيح بادئين لسه من فترة قريبة، ولكن ما شاء الله يعني حابين أنكم تتوسعوا وتحققوا حاجات كتير. وأنا عارفة أن أي رائد أعمال بيهمه جدا فكرة أنه يوصل لي حضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين كمان. فأنتوا تعاونتوا مع إضافة، وإضافة كانوا يعني ضيوفنا، وهم هدفهم طول الوقت ان هم يستثمروا في الشركات الناشئة اللي بيبقوا شايفين ان ليها يعني فكر مختلف وعندها هدف مختلف. فكلمونا اكتر عن التعاون ده بينكم وبين إضافة.
1: وفي البداية كنا بعد ما عملنا تجربتنا وبدأنا نلاقي فيه طلب موجود وسوق حقيقي لتجربتنا، كنا حريصين جدا ان احنا نبدأ ندور على شريك استراتيجي يساعدنا ان احنا نبدأ ننطلق يعني فضاء اوسع، ونبدأ ان احنا ننشر تجربتنا ونكبرها. وده كان دور ستارت اب ثينك، كان في اللانش بتاعهم كانوا بدأوا يعني بيبحثوا عن الشركات الناشئة، فتم التواصل معاهم. وبشكر هنا أستاذة ياسمين جدا لأنها هي كانت حلقة الوصل،
0: ياسمين رزق طبعا بشكرها أكيد،
1: كانت حلقة وصل مهمة جدا، ساعدتنا جدا ويعني أمنت بفكرتنا. وبشكر جدا الباشمهندس عصام لأنه كان ليه دور كبير لما قعدنا معاه، آمن جدا بالفكرة وشاف الفرصة. فكانت البداية حصل التواصل والنيجوشيشن والتفاوض بدأ مع من خلال الابليكيشن وستارت اب ثينك.
0: طبعا ستارت اب ثينك هو جزء او هو الابليكيشن او التطبيق الخاص بإضافة، اللي يعني هدفه انه يكون في تواصل بين المستثمرين والشركات الناشئة وكل الناس المهتمة بريادة الاعمال، عشان يعني نرجع نفكر الناس اللي بيسمعوه.
1: بالضبط، بعد مرحلة التواصل والتفاوض بدأنا حصل اتفاق مع إضافة، وكانوا هم فعلا إضافة حقيقية لفكرتنا، وإن هم طورنا شكل كبير جدا الفكرة معاهم، وبدأنا ناخد خطوات أسرع من خلال التواصل مع الخبراء في إضافة، على رأسهم الدكتور شريف الجرحي. أنا بشكره جدا لأن هو ما بيأثرش معنا أبدا في التواصل والدعم، وأستاذة ميار وكل التيم بتاعهم. يعني
0: أكيد طبعا. قول لنا يا باشمهندس محمد بقى، يعني التواصل او التعاون ده كان خلال ايه؟ يعني ساعدوكوا ازاي عشان لو اي رائد اعمال دلوقتي بيسمعنا يعني يعرف ممكن يتقدم له ايه من خلال التعاون مع طبعا يعني شريك زي إضافة؟
2: طبعا إضافة كان كبير، وطبعا ضاف لنا كتير وشرف لنا ان احنا مع إضافة. إضافة قدمت لنا كل الدعم الاستراتيجي والعلمي على رأسهم الدكتور شريف الجرحي، أنا بحييه من هنا. الدكتور شريف راجل جميل، راجل شاطر جدا في شغله، دكتور اقتصاد. أنا طبعا في موضوع الاقتصاد ده يعني مش أحسن حاجة، فما يكون عندي الحماس وأنا في الأرض وفي الواقع، ولكن بتوجيه حد متخصص زي الدكتور شريف ويوجهني إن أنا ماشي صح، وإن الرؤية الفترة اللي جاية هتبقى كذا، فده دعم كبير. بشتغل وببذل مجهود، وفي تيم كبير على رأسهم الدكتور شريف بيدعمني وبيوريني بكرة بتاعي هيبقى عامل ازاي
0: كمنتور يعني او كموجه ليكو، هو بيكون معاكو
2: بالظبط
0: وبيقولوا لكم بقى الخطوات الجايه المفروض تبقى ازاي، ويعني بيشجعوك انكم تاخدوا خطوات افضل.
1: كل التيم كل التيم صراحه بيقدم كل الدعم. يعني احنا لمسنا ده من كل الافراد، العلاقات العامه وكمان تيم السوفت وير والماركتنج، يعني لقينا دعم كبير منهم وما زال الدعم مستمر.
0: وده مهم لأي رائد أعمال إنه يدور على شريك كده يبقى معاه ويدعمه في رحلته، مش كده؟
1: جدا جدا، لأن الشريك الفاعل ده عملة نادرة في الإيكو سيستم عامة. ممكن يبقى فيه شريك بس خامل مش فاعل، لكن إن احنا نلاقي الشريك يدعمنا ويكون شايف الرؤية اللي احنا شايفينها وبيمشي معانا الخطوات وبيزقنا لقدام، فده مكسب.
0: أكيد أكيد طبعا، يعني بنتمنى لكم كل التوفيق بإذن الله مع إضافة، ويعني إن شاء الله نشوف خطوات أكتر وأكبر كمان على أرض الواقع معاهم في الفترة الجاية. خلينا نخرج فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا عن سايكل إكس.
3: مع رضوى حسن. يلا

0: يلا بينا على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع سايكل اكس يعني بيجري بسرعه جدا جدا. وقبل ما نختم حلقتنا مع ضيوفنا اللي منورنا النهارده دكتور محمود جبر والمهندس محمد علي شركاء مؤسسين في سايكل اكس, شجعونا النهارده كلنا نتخلص من كل الكراكيب اللي موجوده عندنا في البيت واللي احنا عاده ما بنبقاش يعني ايه بنفكر نتخلص منها, فهنتخلص منها اكيد كلنا بعد الحلقه دي ان شاء الله.
2: اكيد
1: ان شاء الله. عايزين نبارك لكم بقى على قبل ما نختم, نبارك لكم على الجائزه اللي اخذتوها والمركز الأول في مسابقة قادة المناخ, احكوا لنا عنها, وطبعا ألف مليون مبروك.
2: ربنا يخليكي. هي المسابقة كانت برعاية مؤسسة شباب القادة تحت رعاية الدكتور أحمد فتحي, بشكره جدا, شخصية جميلة جدا ومؤثرة وكان لي دور كبير لمسناه. المسابقة كان اتقدم لها عاملين باتش 3 اللي هو كان شغال الأخير ده,
1: الدفعة الثالثة يعني بالزبط, أو النسخة الثالثة,
2: النسخة الثالثة لقادة المناخ, بيستهدفوا فيه الشركات الناشئة اللي عاملة في مجال المناخ ومجال الطاقة والبيئة. الحمد لله كان المنافسة كانت قوية جدا, احنا كان معانا اكتر من 460 شركة بتنافس, كلها افكار قوية جدا وشركات قوية جدا. قدرنا الحمد لله نوصل للنسخة النهائية مع 117 شركة, وبفضل ربنا نفوز بالمركز الاول
1: ما شاء الله. الف مليون مبروك.
3: الله يبارك.
1: احساسكوا ايه بقى يا باش مهندس محمد؟
3: اول ما كان احساس جميل جدا, نط
2: من الفرحة.
1: لازم طبعا يعني.
3: انا كنت قاعد في المدرج في تقريبا تالت رابع بارتيشن, لقيت نفسي على الستيج فوق على طول من كتر الفرحة.
1: الفرحة حلوة برضو يعني.
3: جدا جدا
1: طبعا اكيد.
3: وبحضور السيد المحافظ القاهرة والدكتورة رئيسة الجهاز القومي للمرأة,
1: المجلس القومي المستشار امل عمار.
2: بالظبط
1: حد
2: جميلة
3: جدا جدا جداً. يعني لقينا ترحيب من كل الناس الجميلة دي. الدكتور أحمد فتحي بصراحة حد جميل جدا, واتكلموا معانا واتبسطوا من الفكرة بتاعتنا خالص,
2: وعدونا كمان ان في يعني مش هما بس مش مجرد مسابقة, لا ده في فرص كمان للشركات اللي هي بتعمل في مجال المناخ
1: للتعاون.
3: بالظبط.
1: طب هايل, وده اللي بتهالي الهدف يعني, ده الهدف من اي فعالية او اي مسابقة بتشاركوا فيها, ان يكون في تعاون حتى بينكم كرواد اعمال. مش
3: اكيد
1: كده؟
3: اكيد الدولة بتبقى حاجة كويسة لما تلاقي الشباب بتدعم حاجة كويسة للبيئة للبلد. وبصراحة الدولة ما تأخرتش وفي حاجات كتير ممكن الواحد يشارك فيها. طبعا. والحمد لله خدنا المركز الأول وكنا مبسوطين جدا.
1: يا رب دايما كده تاخدوا المركز الأول, المركز الأولى على طول.
3: الله يخليك.
1: يا رب إن شاء الله. يعني أنا طبعا كنت سعيدة جدا جدا بوجودكم النهاردة, نورتونا, وبشكركم تاني إنكم جيتوا لنا مخصوص من اسكندرية, وتحياتنا بقى لكل أهل اسكندرية. وإن شاء الله تتوسعوا قريب في الفترة الجاية بقى, ونشوفكم كمان في القاهرة والجيزة وباقي المحافظات
3: إن شاء الله,
1: عشان تبقوا معانا وتنورونا تاني في. يلا بينا
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بشكركم جدا جدا. كان معانا النهاردة دكتور محمود جبر والمهندس محمد علي شركاء مؤسسين في سايكل اكس. يا رب كده كلنا نتشجع ونتخلص من أي مخلفات أو كراكيب عندنا بأمان وبطريقة سليمة, ونستفيد كمان ونفيد غيرنا, ونشجع إنه الشركات الناشئة يبقى يعني بتخلق فرص عمل جديدة لناس تانية, نبقى بنشجعهم انه يشتغلوا في المجال ده وفي المهن دي. دي كانت حلقتنا النهاردة من يلا بينا. استنونا يوم السبت الجاي قبل ساعتين من دلوقتي مع مشروع جديد وفكرة جديدة. قابلكوا السبت الجاي, ودلوقتي بقول لكم سلام
0: مع رضوى حسن. يلا بينا.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل الآن للنقل وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولية.
1: وده يمكن النهاردة حضراتكم مشينا من ميدان طلعت حرب ودخلنا لغاية شارع الشريفين، أو يعني اللي احنا دلوقتي قعدنا إطلاق اسم شارع الفن عليه، وشفنا يعني فعاليات من شبابنا، شباب مصر اللي يفرح من أكاديمية الفنون، وأولاد يعني بتؤكد الولاد دول ان المواهب اللي موجودة في مصر مواهب رائعة، ومصر لن تندب ابدا من كل مواهبها في كل مجالات الفنية. شفنا رسم وغناء ورقص وموسيقى وحاجات جميلة جدا، ويمكن ده كان التوجيه للسيد محافظ القاهرة ان تكون هناك فعاليات اسبوعية في هذا الشارع وفي بعض المناطق الاخرى اللي موجودة في القاهرة التاريخية. ده كله اولا بنعمل تشجيع لشبابنا من الفنانين، ولكن ايضا ده بيسهم في الترويج السياحي لمصر، لان هم كلهم بيعرضوا حاجات ليها الخصوصيه المصريه الشديده. الحقيقه انتقلنا بعد كده زي ما حضراتكم تابعتوا لميدان الاوبرا والتطوير اللي احنا بنعمله هناك، شارع الالفي، المناطق المباني كلها اللي احنا بنحاول نعيد استغلالها وتطويرها عشان تتواءم مع التصور الجديد اللي احنا عايزينه، ان يبقى فيه فنادق، يبقى فيه مباني إدارية محترمة، محلات على مستوى جيد، الشوارع تتقلب جزء منها كبير لمشاة. فكل ده بنشتغل عليه في موضوع القاهرة الخديوية. اعتقد لما دخلنا على القاهرة الإسلامية وحضراتكم شفتوا يعني التطوير اللي تم لطريق صلاح سالم، وبالرغم يمكن من يعني عايز اقول كان هناك نقاش كثير جدا على هذا الطريق لما ابتدينا نشتغل فيه كدولة، ولكن الحمد لله المردود كلنا النهاردة الناس شعر بقد ايه هذا الطريق فرق جامد جدا في سيولة المرور والحركة جوه القاهرة كلها بصفة عامة لما انتهت الاعمال الخاصة بيه. لكن مع ده اكيد حضراتكم تابعتوا حجم التنمية والتطوير اللي بيتم في المناطق الخاصة بمسجد سيدة نفيسة، السيدة عائشة، وايضا الامام الشافعي، وكل المناطق المحيطة بيهم علشان نرفع من كفاءة هذه المناطق وتتحول إلى مناطق تليق فعلا بتاريخ مصر القديم. كان الحقيقة في مباني الحقيقة على مستوى غير لائق على الإطلاق، وأنشطة غير يعني متناسبة على الإطلاق مع هذه المناطق. الحمد لله نقلنا جزء كبير جدا منها، والنهاردة يمكن اتفقنا مع السيد المحافظ على تطوير مناطق كثيرة جدا. يمكن شفتوا حضراتكم بعد إزالة كوبري السيدة عائشة المنطقة بقى شكلها مختلف تماما. أزلنا كمان الموقف الكبير اللي كان موجود أمام المسجد، ويمكن النهاردة كان بالاتفاق مع معالي المحافظ يتعمل مكان هذا الموقف حديقة حضارية على أعلى مستوى علشان تتواءم مع طبيعة المنطقة اللي موجودة هناك بإذن الله. هنا يمكن يعني اختتمنا الزيارة زي ما حضراتكم شايفين بسور القاهرة التاريخية، وبنشوف طبعا السوق اليوم الواحد اللي وزارة التموين النهاردة بالتنسيق مع المحافظة بتعمله في كل المناطق اللي موجودة او الممكن ان احنا نعملها في على مستوى الجمهورية. شفتوا كل اجهزة الدولة مشاركة في هذا السوق، طبعا وزارة التموين، جهاز مستقبل مصر، الجهاز المشروعات الخدمة الوطنية، كل الجهات التابعة للدولة بتشارك في هذا الموضوع وبتقدم السلع باسعار يعني متناسبة جدا جدا مع المواطن، وأقل بكثير من الأسعار اللي موجودة في المحلات الطبيعية. يمكن هنا طبعا بختتم بزيارة السوق التراثي وسوق الحرف التقليدية اللي احنا دايما بنبقى حريصين على إحيائها، وفي توجيه من سيادة الرئيس ان احنا مدارس وبرامج تدريبية لتأهيل شبابنا عشان يعني هذه الحرف لا تندثر وتفضل موجودة لمصر في هذا المكان وفي هذه المنطقة. يمكن الواحد يعني انا بختتم كلامي، واحنا بنلف في المنطقة دي كلها شفنا حديقة الفسطاط، شفنا المنطقة اللي اتعمل لها تنمية ورا سور مجرى العيون، وشفنا كل التنمية اللي بتحصل في القاهرة التاريخية. والحقيقة يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الواحد بيتذكر المناطق دي كلها كانت عاملة ازاي قبل كده. واتمنى ان انتوا كلكم يعني كصحفيين واعلام نفتكر كان شكل المناطق دي شكلها عامل ازاي. النهاردة الحقيقة حاجة الحمد لله يعني تليق بمكانة مصر التاريخية، وبنستعيد فيها فعلا رونق مصر الحضاري، ونأكد الرسالة اللي طلبها مننا سيادة الرئيس ان احنا الخروج من العاصمة القديمة للعاصمة الجديدة علشان ننقذ القاهرة التاريخية ونرجعها يعني الى ما كانت عليه كعاصمة ثقافية وتراثية وحضارية مش لمصر بس ولكن لكل العالم العربي والإسلامي. مرة أخرى كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله يا رب دايما مصر بخير وكل الشعب المصري بخير. شكرا لحضراتكم.
0: مستمعينا الكرام، نقلنا لحضراتكم وقائع المؤتمر الصحفي لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

بجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع وفاء شهبور.
1: بتوجيهات من رئيس الجمهورية، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير النقل كامل الوزير بالرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا لبحث سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. ونقل وزير الخارجية تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الإريتريا، مؤكدا الدعم المصري الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. على هامش الزيارة تم التوقيع على اتفاقية التعاون في النقل البحري بين مصر وإريتريا لتعزيز الربط اللوجستي والتكامل الاقتصادي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى المدبولي استهل جولته التفقدية لمتابعة جهود إعادة إحياء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المعالم والمناطق بمحافظة القاهرة. استهل الجولة بتفقد مشروع رفع كفاءة الواجهات الخارجية والموقع العام لقصر التحرير المعروف بمبنى وزارة الخارجية القديم، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الطابع الحضري والمعماري للمباني التاريخية. وخلال جولته بمنطقة وسط البلد شهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه تدشين مبادرة شارع الفن بمنطقة مثلث البورصة وشارع الشريفين، والتي تستهدف تحويل شوارع العاصمة إلى منصات مفتوحة للإبداع والفنون، إلى جانب مشروع كشك الموسيقى والفنون لتقديم عروض موسيقية وفنية داخل الحدائق والمتنزهات العامة. كما تفقد المدبولي مشروع تحسين الصورة البصرية للميادين والشوارع الرئيسية بمنطقة وسط البلد، والذي يأتي ضمن المخطط الشامل لإحياء قلب القاهرة التاريخية والخديوية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحذيرا بإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان، ويواصل الاحتلال انتهاكاته لوقف إطلاق النار مع لبنان بزعم استهداف بنى تحتية لحزب الله اللبناني. رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الفالح الزيدي تسلم اليوم مهامه رسميا رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة. جاء ذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق محمد شيع السوداني. الرئاسة الروسية الكرملين أعلنت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين يوم الثلاثاء المقبل، وسيناقش رئيسان الروسي والصيني تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية. اقتصاديا، رئيس البورصة المصرية عمر رضوان أكد أن البورصة تستهدف خلال الفترة المقبلة جذب المزيد من الشركات العائلية الكبرى للقيد في السوق باعتبارها تمثل جزءا مهما من هيكل الاقتصاد المصري. وأشار رضوان إلى أن القيد في البورصة يعد أحد الأدوات الرئيسية لضمان استدامة هذه الشركات والحفاظ على استمرارها عبر الأجيال المختلفة. رياضيا، الزمالك يلتقي في 9 مساء اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90 90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول عن وصفات سحرية استخدمها المصري القديم كمضادات حيوية لإيقاف النزيف. الرغبة في استعمال المنتجات الحيوانية والانتفاع بكثير من أعضاء الحيوان المختلفة في التداوي مش وليدة هذا العصر الحديث، بل كانت شائعة جدا بين البشر منذ بدء الخليقة. ومع ظهور هذا الطب الفطري كان العلاج القديم مليان عقاقير حيوانية اللي أثبت العلم الحديث دلوقتي إنها ذات فائدة قيمة. والحقيقة أن المصري القديم استعمل أنواع كتير من الدهنيات الحيوانية وأنواع كتير من العقاقير الحيوانية، وكان من أشهر المستحضرات الدهنية اللي استعملها قدماء المصريين المخلوط الجنائزي اللي اسمه كون فيونرير أو فيونرال كون، وصور مقابر المصري القديم عامرة برسوم هذا المخلوط. وكان بيستخدمه النساء والرجال على السواء، فوق رؤوسهم مربوط بشبكة مخروطية مصنوعة في الغالب كما تدل الرسوم على المعابد من نوع من النبات، وهي حاجة كده تشبه السلة في نسيجها. وفي القفص المخروطي ده بيوضع نوع خاص من الدهان المعطر بحيث ان هو بيلمس الرأس وينصهر تدريجيا ويسيل من قمة الرأس للرقبة للكتفين، وده اللي باين كمان في رسوم قدماء المصريين. واستعمل المصريون القدماء ثلاث أنواع من اللحم الحي لإيقاف النزيف، وكمان اللحم النية واللحم المتعفن. وكان المصري القديم بيسيب اللحم معرض للجو لغاية ما تنمو عليه الفطريات، وبعد كده يجففه ويعالج بيه كمنقوع دواء للأمراض الصدرية. والظاهرة دي بتشبه كتير الظاهرة اللي لاحظها العلامة فليمنج لما ساب شوية لحمة في الجو ونبت عليها نوع من النبات، فكانت النقطة الأولى للكشف عن البنسلين وجميع أنواع المضادات الحيوية. المصري القديم كمان استخدم العلاج بالعقاقير الحيوانية بالفكرة الشعبية، فاستعملوا مثلا دم الحيوانات المختلفة والحشرات وخاصة الوطواط لإيقاف نمو الشعر أو لمنع نموه. المصري القديم سبق فليمنج في اكتشاف البنسلين وداوى بيه، واكتشف أنواع كتيرة من العلاج لغاية النهاردة لسه العالم بيكتشفها. وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق وورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ في زي ما التاريخ بيقول.

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: للصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعك للصبح، سهراً ومعك للصبح.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش
3: يا
2: خطة.
3: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

اسمع الراديو 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

0: سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا
0: لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع وفاء شهبور.
1: بتوجيهات من رئيس الجمهورية، التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير النقل كامل الوزير بالرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا لبحث سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. ونقل وزير الخارجية تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظير الإريتري مؤكدا الدعم المصري الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. على هامش الزيارة تم التوقيع على اتفاقية التعاون في النقل البحري بين مصر وإريتريا لتعزيز الربط اللوجستي والتكامل الاقتصادي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى نظيره الإريتري عثمان صالح لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق حول تطورات الأوضاع الإقليمية وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر. شدد الوزيران على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، وأن مصر ترفض أي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق. عقب انتهاء جولة تفقديات بعدد من الشوارع والمناطق بمنطقة وسط البلد ضمن مخطط الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عبر محور صلاح سالم الجديد لتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة. وخلال مؤتمر صحفي عقب جولته بوسط البلد بمحافظة القاهرة، أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الخروج من العاصمة القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة استهدفت في الأساس إنقاذ القاهرة التاريخية وإعادة إحيائها واستعادة رونقها الحضارية، بما يعيد لها مكانتها كعاصمة ثقافية وتراثية وحضارية ليس لمصر فقط وإنما للعالم العربي والإسلامي بأكمله. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أكد تعاون البعثات النوعية الثلاث للحج القرعة التضامن السياحة بالإضافة إلى البعثة الطبية من أجل خدمة الحجاج المصريين. أوضح أن الحالة العامة لجميع الحجاج المصريين جيدة، مؤكدا عدم ظهور أي حالات وبائية بين صفوف الحجاج. جنوب لبنان شهد تصعيدا إسرائيليا واسعا تخللته سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وتحليق مكثف للمسيرات بالتزامن مع حركة نزوح كثيفة من عدد من البلدات الجنوبية باتجاه مدينتي صيدا وبيروت عقب تحذيرات إسرائيلية طالت مناطق عدة في الزهران وقضاء صيدا. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كما وجه بتوفير كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن واستمرار عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد. رياضيا، تشيلسي يلتقي مانشستر سيتي في الخامسة مساء بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر للناشئين يلتقي تونس في 14:00 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب. الزمالك يلتقي في 9:00 مساء اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. تشيلسي يلتقي مانشستر سيتي في 5:00 مساء بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. معسكر مغلق للأولمبياد الخاص المصري بالإسماعيلية استعدادا للألعاب الإقليمية بتونس 2026. كريم كحلة بطل المنتخب الوطني لرفع الأثقال حصل على 3 ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار بالإسماعيلية. وأخيرا سارة سمير تحصد 3 ميداليات ذهبية ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90.

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة عالم هدفها الحياة.
0: النجمة صفاء أبو السعود، النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5:10 مساء على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشروعات الهندسية وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وتابع الرئيس السيسي خلال الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات والهيئات المعنية بالدولة وكذلك الموقف التنفيذي لمختلف بروتوكولات التعاون الموقعة بين الهيئة الهندسية للقوة المسلحة وعدد من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في العديد من القطاعات الحيوية. وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد ضرورة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن بما يساهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات الخدمية مشددا على ضرورة العمل الجاد نحو الانتهاء من الشق التنموي الخاص بتلك المشروعات بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة المصرية. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد معرض أهلا بالعيد بمنطقة الجمالية وعقب ذلك تفقد رئيس الوزراء معرض الحرف التراثية المقام بشارع المعز بمنطقة بوابة الفتوح أمام مسجد الحاكم بأمر الله. يأتي هذا تنظيمه في إطار حرص الدولة على دعم الصناعات التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتشجيع الحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية. كان رئيس الوزراء تفقد عددا من الشوارع والمناطق بمنطقة وسط البلد ضمن مخطط الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والخدوية، كما توجه عبر محور صلاح سالم الجديد لتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة. وخلال مؤتمر صحفي عقب جولته بوسط البلد بمحافظة القاهرة أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الخروج من العاصمة القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة استهدفت في الأساس إنقاذ القاهرة التاريخية وإعادة إحيائها واستعادة رونقها الحضارية بما يعيد لها مكانتها كعاصمة ثقافية وتراثية وحضارية ليس لمصر فقط وإنما للعالم العربي والإسلامي بأكمله. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى نظير الإريتري عثمان صالح لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق حول تطورات الأوضاع الإقليمية. وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر شدد الوزيران على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له وأن مصر ترفض أي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق. مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج أكد أن تعاون البعثات النوعية الثلاث للحج القرعة التضامن السياحة وبالإضافة إلى البعثة الطبية من أجل خدمة الحجاج المصريين وضح أن الحالة العامة لجميع الحجاج المصريين جيدة مؤكدا عدم ظهور أي حالة وبائية بين صفوف الحجاج. اقتصاديا وزير التنمية والتجارة الداخلية شريف فاروق وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كما وجه بتوفير كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن واستمرار عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد. ورياضيا الزمالك يلتقي في 9 مساء اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32. الدقيقة الأولى.

0: 99 هواها مصري. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 99.
1: مساء الخير، ويا رب دايما كل الخير لمصر، كل الخير للمصريين، كل الخير للي بيسمعني في حلقة جديدة النهاردة من ماذا ولماذا. مستمرين معاكم من أول دلوقتي لحد الساعة 6، وكالعادة والمعتاد عندنا فقرات متعددة ومتنوعة، بنتكلم عن أهم أحداث العالم أو الإقليم أو ما يحدث في مصر، وبنختم كالعادة برضو الحلقة بمقالة اخترناها لكم وبنناقشها مع كاتبها أو صاحب هذه المقالة.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: وبما اننا دايما بنتكلم عن حصاد الاسبوع اللي فات، اهم ما الاحداث واهم الوقائع، هنلاقي انه طبعا زيارة الرئيس الامريكي ترامب للصين هي كانت اللي لفت النظر جدا واستحوذت على اهتمام كل وسائل الاعلام في كل الدول وفي جميع انحاء العالم، لانه ده لقاء السحاب او لقاء الكبابرة زي ما بيقولوا، يعني قطبي العالم، او يعني امريكا الدولة الاكبر، الصين الدولة الأكثر منافسة، ملفات مهمة جدا في وقت صعب جدا، في زي ما احنا عارفين أزمة الشرق الأوسط، أزمة الحرب على إيران، قضية تايوان، وبرضو ده صراع أزلي أبدي ما بين الصين أو أمريكا. الصين ترفض أي انفصال لتايوان وإعلان استقلال، وأمريكا بتعتبر أن دي جوهرة التاج عندها تايوان، لأنه طبعا معروف أن تايوان يعني في مجال الإلكترونيات هي رقم واحد، اللي بتصنع كل الرقائق المستخدمة في كل أجهزة الكمبيوترات وكل التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي. على الرغم ان الزيارة كانت يومين، لكن كان فيها احداث كتيرة جدا وكلام كتير جدا، يعني يومين لكن اخبارها كتير، يعني لانها الزيارة طبعا كمان جت بعد انقطاع 10 سنوات ما فيش رئيس امريكي زار الصين. وطبعا عايز اقول ان الصين دلوقتي مش زي الصين كمان من 10 سنين. موضوع تايوان موضوع حساس جدا، ومن ضمن الحاجات اللي حتى تسأل فيها ترامب هو راجع وقالوا له انتوا عملتوا ايه في تايوان، فترامب كعدته وكمراوغ يعني وكجبروت ومراوغ الاثنين مع بعض، قال لهم عملنا ايه في الصين. عموما تايوان دي بلد رائعة واستثنائية، والصين بلد جميلة، تفهم ايه بقى انت حضرتك؟ ولا حاجة خالص، يعني وكأن شيئا لم يكن. ودي طبعا تعتبر في حد ذاتها اجابة. زيارة لو اتكلمنا على أبعادها الاقتصادية مهمة طبعا بالتأكيد، يعني ترامب اتكلم عن ان في صفقة، وان الصين هتشتري 200 طيارة من بوينج، واشتروا تقريبا 400 محرك من جنرال إلكتريك، والصين وافقت على استيراد كميات كبيرة جدا من المنتجات الزراعية الأمريكية، وزي مثلا فول الصويا وغيره، وهيستوردوا بقى لحمة وأبقار من الصين وحاجات من هذا القبيل. واتفقوا، احنا كلنا كنا فاكرين ان امريكا حرب بقى رفع الجمارك، انما اتفقوا على ان يبقى في خفض للتعريفات الجمركية المتبادلة، يعني كان رفع فرض جمارك رهيبة على الصين الحقيقة. اما بالنسبة بقى للاي اي او الذكاء الاصطناعي، كان بقى هناك في وفد كبير جدا جدا جدا، على فكرة الصين متقدمة جدا في هذا المجال، كان معاه وفد بقى كبير جدا من الأسماء اللي احنا كلنا عارفينها، رؤساء شركات زي شركة أبل وتسلا وإنفيديا، وكانوا عايزين يستثمروا في الذكاء الاصطناعي. وطبعا إيلون ماسك ما نقدرش ننساه، اللي كمان خطف الكاميرات بتاعت كل المصورين والمراسلين الصحفيين. أما بقى فيما يتعلق بمضيق هورمز، الحرب على إيران، الحقيقة أنا يعني ما فهمتش هو إيه الاتفاق اللي تم، لكن هم اتفقوا إنه لازم بقى يبقى مفتوح، إن لازم مضيق هورمز يبقى مفتوح عشان تدفق الطاقة والتجارة العالمية. لكن طب هيبقى مفتوح إزاي؟ بأي طريقة؟ الحقيقة أنه التفاصيل لسه مش واضحة. إنما اتفقوا أن إيران ما ينفعش يبقى عندها سلاح نووي، وأنه ترامب قال أن الصين هتلتزم بوقف إمداد طهران بالمعدات العسكرية والتعاون عشان يلاقوا حلول سلمية. طبعا أنت لو جيت فكرت بالنسبة للصين، إيران ولا تايوان؟ لا طبعا تايوان، يعني تايوان ده كنز كنوز، يعني ودرة التاج زي ما بقول. فيعني لو هو الحوار كان ماشي إيران تايوان، الصين بالتأكيد هتختار تايوان، لأن الرئيس الصيني وجه تحذير شديد جدا أنه فيما يتعلق بإدارة بقى ملف تايوان، وقال أنه إدارة الملف اللي بتتم بطريقة خاطئة أو هتتم بطريقة خاطئة يبقى ده معناه إن ده هيؤدي إلى سوء في العلاقات شديد جدا، ونتيجة خطيرة وهتبقى مرحلة خطيرة جدا. ده الرئيس الصيني قال كده، لكن طبعا ترامب كان سكت وما قالش أي حاجة خالص أو قال أي تصريحات فيما يتعلق بالملف ده. طبعا بقى لما نيجي نتكلم على بقى اللقطات الغريبة اللي حصلت، كل طبعا زيارة رسمية زي دي لازم بقى فيها قفشات وفيها حاجات غريبة بتحصل، يعني انه طبعا الناس ابتدت تركز على انه الوفد هو ماشي كلهم رموا كل الهدايا اللي جات لهم والموبايلات وكل حاجة رموها في صفيحة القمامة، عادي جدا جدا جدا، ولا تذكارات خدوها من الصين ولا شارات ولا دبابيس واي حاجة ليها صيني خلصوا منها خالص. والناس قالت ده مش قلة ذوق يا جماعة ولا حاجة، ده تقليد استخباراتي لتأمين الوفد، وما بقاش فيه أشكال من التجسس، برغم ان ترامب قال يا جماعة الصين بتتجسس علينا واحنا كمان بنتجسس على الصين ومفيش حد احسن من حد. يعني عادي جدا جدا احنا بنتجسس على بعض، والحياة لطيفة جدا. اللقطة التانية اللي كانت فعلا تضحك انه الرئيس ترامب كانوا قاعدين على ترابيزة كده بقى، ترابيزة مباحثات او حاجة كده، فالرئيس الصيني قام، فلما الرئيس الصيني قام بمنتهى الأريحية ترامب راح باصص كده، لقى الأجندة بتاعته يبدو أنه كان بيدون فيها ملاحظات، فراح باصص كده وفتح الأجندة وبص فيها كويس وقعد يفتش فيها عشان يشوف الرئيس كان كاتب إيه. بس طبعا هيشوف إيه؟ ما هو أكيد الرئيس الصيني هيكتب بالصيني، هيكتب بإيه يعني؟ مش معقول هيكتب بالإنجليزي علشان خطر ترامب يقرأ. يعني أنت لو لقيت قدامك كتاب الصيني مش هتفهم أي حاجة، هو بس كده راح قافلها طبعا لأنه ما فهمش أي حاجة، لأن كتاب الصيني لا تقرأ طبعا، ولا حد فينا بيعرف صيني ولا بيقرأ صيني ولا بيكتب صيني. الصيني لغة طبعا هيروغليفية بالنسبة للكوكب كله. يعني المهم ان يعني انه الحاجات اللي كانت غريبه دي طبعا، ومقادب العشاء والاكل اللي كان موجود كل ده بقى حظى باهتمام كبير جدا من الصحافه. يعني الموضوع ما بيبقاش سياسه واقتصاد وحرب ومين وايه، لكن كمان اللقطات اللي ممكن تبقى لطيفه. وبرده يعني برده الرئيس الصيني حب يعني يتباهى بالصين، الصين دوله، طب دوله حضاره طبعا، ما حدش يقدر ينكر ده. وحتى مرة كانوا ماشيين مع بعض وبيقولوا حضارة الصين، فترامب قال له لا ده الحضارة المصرية أقدم منكم. هو أوكي ممكن تبقى أقدم منهم، بس هي حضارة عريقة وليها تاريخ عريق. خدوا بقى في الحديقة التاريخية اللي هي يعني عايز أقول لكم حاجة، أنا بتفرج على الحديقة دي فقاعد يقولوا الشجرة دي عمرها 100 سنة والشجرة دي عمرها 200 سنة. يعني الشجرة اللي عندهم دي عمرها عمر أمريكا، يعني هم كانوا بيزرعوا الشجر وهي عمرها كده، بيزرعوا الشجر من قبل ما أمريكا تبقى دولة أصلا. شكل الجنينة يفرح بصراحة يعني، وكل ما الواحد بيخش ويشوف قد إيه الفخر بالتاريخ، الفخر بالحضارة، يعني شيء جميل جدا جدا. ورسائل مبطنة بقى عايز يوضحها، لكن كمان مدى احتفاظهم بكل ما له علاقة بالتاريخ، ليه علاقة حتى الشجرة ليها معنى عندهم، هي كانت مستخدمة من قبل يعني كل إمبراطور في العصور القديمة كان ده مكان مستخدم، مكان للحكم، وبعد كده تعاقبت عليه يعني الحكام حتى في فترة الشيوعية أو فترة ماو تونغ والمد الشيوعي هناك. لكن في الغالب إزاي قدروا يحتفظوا بيها وقالوا إحنا يعني بنراعيها مراعاة شديدة جدا علشان يشاوروا ويقولوا إحنا حضارتنا أهي. الحضارة بتبقى حجر، بتبقى مبنى، بتبقى شجرة، بتبقى طوبة حتى بتشير لمدى وأهمية هذه الدولة. من ضمن الحاجات الغريبة جدا برضو اللي حصلت الأسبوع اللي فات، فجأة كده فوجئنا ان اسرائيل عامله قاعده عسكريه سريه في العراق، يعني محطه المطار السري. يعني تخيلوا ان دوله مش عارفه ان في قاعده عسكريه، اسرائيل عامله قاعده عسكريه جويه في العراق وبتضرب منها يعني مسيرات شبيهه بالايرانيه على الدول العربيه. وعلى فكره اللي كشفها راعي غنم وبالصدفه. ازاي يا جماعه؟ يعني ازاي انا يعني ممكن دوله تعمل قاعده عسكريه جوه دوله وحد كده يكتشفها بالصدفه؟ ده عامله زي توت عنخ امون كده، ومقبره توت عنخ امون اللي كان طفل صغير برضو مش عارف راح يجيب ميه ولا راح يجيب خضار ولا راح يجيب ايه، انا نسيت بس القصه. لكن برضو هو كان يعني ماشي في مكان ما، لا حفر، لا بسيط كده، لا سلالم، السلالم قادت البعثه كلها لاعظم مقبره اكتشفت حتى الان في التاريخ المصري القديم. يعني اللي كشف القصة دي طبعا صحيفة وول ستريت جورنال، وعامل صدى كبير جدا جدا جدا. يعني واحد بيرعى في غنم في الصحراء في النجف في منطقة فاضية تماما، ولا فيها مطار ولا فيها قاعدة عسكرية، وفجأة شاف كده مروحيات عسكرية بتعدي في الحتة دي المفروض ما فيهاش حد، وراح مبلغ الجيش العراقي. الجيش العراقي خد الموضوع بجدية وبعت قوة مجهزة مع عربيات بقى وتشوف ايه اللي بيحصل. لكن قبل ما القوة توصل للموقع بحوالي تقريبا 15 كيلو كان فيه مفاجأة. القوة العسكرية العراقية ضربت في غارة جوية أدت لاستشهاد جندي عراقي وإصابة آخرين، واضطرت القوة أنها تتراجع لأن ما كانش معاها غطاء جوي بيحميها. في اللحظة دي طبعا العراقيين ما كانوش عارفين مين اللي ضربهم، والحكاية فضلت غامضة. لكن بعد كده تقرير وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين هو اللي كشف الحقيقة. يعني قاعدة بتعمل دعم لوجيستي وعملياتي على الحرب ضد إيران، يعني دي مش وحدة مراقبة مثلا صغيرة مجهزة بقوات خاصة إسرائيلية، لا ده الموضوع يعني غريب. يعني انتوا فكروا معايا كده، يعني امتى اتبنت وطالعين داخلين وطيارات داخله خارجه وصواريخ داخله؟ يعني ازاي ده حصل في دوله، في دوله حتى لو كانت في الصحراء؟ ده مؤشر خطير جدا جدا جدا. طب فين الجيش العراقي؟ طب امريكا دورها ايه في الموضوع؟ هو ده كان موجود من ايام ما كانت امريكا مسيطره مثلا على العراق وبعد كده ما فككوش القاعده دي؟ هل في قاعدة سرية تانية؟ المهم ان بيقولوا دي كانت بتطلق طيارات مسيرة شبه مسيرات، لو تفتكروا كده كان يقولوا لنا مسيرات شاهد الإيرانية، وكانت بتقصف بعض مواقع الدول العربية، وكانت بتنسب في الغالب يعني لإيران. يعني الإسرائيليين دول على فكرة برضو يعني حاجة صعبة قوي التعامل معاهم، لازم يبقى يعني كده والعينين مفنجلة مش مفتحة. يعني في ذكرى النكبة امبارح كان 15 مايو ذكرى النكبة، وازاي الذكرى 78 لهزيمة حرب فلسطين 48، الحقيقة ذكرى سيئة جدا جدا، احتلال إسرائيلي. لكن في نفس الذكرى دي إسرائيل اغتالت قيادي بارز، ونتنياهو في حماس اغتيال عز الدين الحداد، ده قيادي بارز في كتائب قسام في قطاع غزة، 13 قنبلة ضخمة جدا وقعت على بيته، تدمير نفق طوله حقيقي يعني أربع أنفاق طولهم 4 كيلومتر جنوب القطاع. لسه عندنا كلام كتير عايزين نقوله في أحداث الأسبوع اللي فات ونحكيه لكم بشكل سريع. تعالوا نرفع الأذان ونرجع نكمل معاكم.
0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
2: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: حتى العصر على الراديو 99.90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. اللي جاي فيه اسمع الراديو 99.90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 99.90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 99.90.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.
1: رجعنا معاكم مرة تانية وأفكركم بأن احنا كنا بنتكلم قبل الأذان عن ذكرى النكبة، نكبة 48 واحتلال دولة فلسطين الحقيقة وتهجير شعبها وكل اللي احنا عارفينه مش هنكرره. في ذكرى النكبة قلنا انه تم اغتيال عز الدين الحداد القيادي بكتائب القسام، لكن كمان عايزة اقول انه يعني برضو التحركات غريبة جدا. لما نبص على الضفة الغربية برضو هنلاقي الاف المستوطنين ومعهم وزير، يعني داخلين بالوزير بتاعهم وزير المالية الإسرائيلي، حاجة اسمها مقام يوسف في شرق بلد اسمها نابلس. هناك ده موقع متنازع عليه، هم بيقولوا دي مقبرة سيدنا يوسف عليه السلام، النبي يوسف أو سيدنا النبي يوسف عليه السلام، وإن ده النبي يوسف يعني تبعهم وإنه النبي بتاعهم وإنه يعني ده الموقع اللي دفن فيه. في نفس الوقت الروايات الفلسطينية بتقول إن ده مقام لشيخ مسلم واسمه يوسف، يعني حتى دي كمان تاريخيا قال لك لا ده النبي يوسف وتاني وكده الشيخ يوسف، فاستفزاز بقى ديني. يعني المستوطنين عمالين طبعا يحاولوا يقتحموا الأماكن دي ويحاولوا إن هم يعملوا مسيرات ويعملوا اعتداءات على المحلات في الحي الإسلامي، كل ده مع ذكرى نكبة فلسطين. الحقيقة الاتحاد الأوروبي عمال بيفكر ان هو يفرض عقوبات على المستوطنين لانه بيعملوا اعمال عنف في الضفة، وفي نفس الوقت الرئيس الفلسطيني قال في ذكرى النكبة ان غزة منطقة منكوبة، دمر الاحتلال 85% منها. كل ده في الوقت اللي الكنيسة الإسرائيلي عايز يقر قانون يعمل محاكمة عسكرية يحاكم بيها أي حد شارك في هجمات 7 أكتوبر، وتبقى عقوبة الإعدام هي العقوبة المشرعة للناس اللي شاركت في هجمات 7 أكتوبر الشهيرة. وفي نفس الوقت برضو عشان احنا ابتدينا مع احداث ايران وحرب على ايران ابتدينا ننسى الحقيقة فلسطين، وزير المالية الاسرائيلي عمال

سواء بالقرارات أو بالإعدامات أو بالقبض أو بالمسيرات أو بالاعتداءات أو بالاستيطان، يعني مليون طريقة وطريقة لإنهاك هذا الشعب الحقيقة الصابر. أما بقى في لبنان الوضع مش هيختلف كتير قوي. الحقيقة لبنان منكوبة هي كمان، ووزير الأمن الإسرائيلي الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير بيقول إن في خطة الحكومة هتشجع كمان الاستيطان داخل الأرض اللبنانية، يعني الجزء اللي في جنوب لبنان اللي هم احتلوه وبدعوة حرب حزب الله لحد ظهر الليطاني كده، انه طيب احنا هنبتدي بقى نسكن الحته دي، وان هنبتدي نهجر الناس من قطاع غزه ومن الضفه الغربيه نقعدهم في الحته دي باعتبار انه يعني خلاص ده بقت ايه حق بالنسبه لهم ياخدوه زي ما هم عايزين ويسكنوا فيه اللي هم عايزينه. يعني الحقيقه تشجيع الهجره من قطاع غزه ومن الكلام ده كله والضفة الغربية يعني هدفها المستوطنات داخل الحقيقة الضفة الغربية. ففي لبنان برضو يعني مع ربنا معاها، يعني برضو الدنيا زي ما قلت لبنان جنوب لبنان بيحترق كل يوم، والتدخلات العسكرية والتهجير والضرب، يعني لبنان الجميلة كمان يعني بتعاني في نفس الوقت. بس برضو احنا بنتكلم عن ده، لكن في نفس الوقت برضو احب افكرك وافكر نفسي ان في ذكرى النكبة اللي هو 15 مايو كمان دي ذكرى عزيزة علينا جدا، غالية علينا جدا، غالية على كل مصري ومصرية، لانه دي 15 مايو نفضل فاكرينها طول ما احنا عايشين ونوديها لولادنا والاحفادنا ونحكي لهم تدمير ميناء إيلات في العملية التالتة للضفادع البشرية المصرية. فاكرين طبعا فيلم الطريق إلى إيلات اللي بيحكي قصة من قصص الفخر والافتخار اللي قامت به العسكرية المصرية يعني حرب فترة حرب الاستنزاف بعد هزيمة 67. الحقيقة الفيلم كان لو تفتكروا معايا اللي كان بيتكلم عن ثلاث عمليات للضفادع البشرية المصرية، هي تمت على فترات متباعدة لكن هي الفيلم دمجهم واحدة في قصة واحدة. طبعا اعتبارات درامية، الدراما ما بتلتزمش قوي بالواقع، لكن هو في النهاية الفيلم طريق إلى إيلات من أحلى وأجمل الأفلام اللي لازم يعني يتعاد مرة واثنين وثلاثة. يعني الحقيقة يعني احنا ازاي بنحول تاريخ في هزيمة لتاريخ في انتصار. ذكرى النكبة هي ذكرى عملية إيلات. لما يجي نتكلم عن ذكرى 67 وهزيمة 67، واحنا لازم نقول انها هزيمة اتعرض لها الجيش المصري، لكن نشوف الرئيس الراحل الزكي الوطني أنور السادات إزاي افتتح قناة السويس للملاحة الدولية، فضلت مقفولة 8 سنين بعد حرب 67، إزاي افتتحها في يوم النكسة عشان يقول إحنا ما بنستسلمش، أنت تتهزم النهاردة لكن هتشتغل وهتتعب علشان أنت هتنتصر في اللعبة الجاية أو الحرب الجاية. بتمحي فكرة التواريخ والأرقام، هي لعبة على فكرة لعبة الإسرائيليين، لكن كمان إحنا بنلعبها برضو بنفس الطريقة علشان يفضل اليوم ده بدل ما نقول دي ذكرى الهزيمة، لا دي ذكرى الانتصار. يعني كمان يعني عايز اقول انه الفيديو الخاص كمان بقى حاجة تانية، قوات الصاعقة المصرية في مدينة العبور قعد حديث السوشيال ميديا مش في مصر بس، لا ده كمان في اسرائيل. المنظر الحقيقة يفرح وتحس كده بفخر وتحس بأمان واطمئنان. قوات الصاعقة المصرية لأول مرة بيظهروا علنا في الشارع، بيتدربوا في الشارع مش في وحدة عسكرية، وكأنها رسالة للداخل ورسالة للخارج. مصر مش أي دولة تانية، مصر عصية، مصر قوية. رسالة إلى الداخل، اطمنوا انتوا عندكم قوات مسلحة قوية، ما تخافوش، مصر قوية. ودي الرسالة المفروض انها توصل لنا يعني

كويس جدا جدا جدا. يعني إسرائيل غضبانة طبعا ومنفعلة، بس احنا مش غضبانين، احنا فرحانين الحقيقة يعني. وأول ما يغضبوا بننبسط، ما احنا ما عندناش أي مشكلة إن هم الحقيقة يغضبوا أو يزعلوا يعني الحقيقة يعني. وكمان بيزعلوا بقى كمان لما أي حد يقول عليهم قتلة أو محتلين أو مجرمين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. قال يعني هم ملائكة الرحمة على الأرض، يعني أرقام القتلى والشهداء والجرحى والمصابين واحتلال مناطق من الدول، كل ده والمفروض نقول عليهم يا سلام ملائكة تمشي على قدمين. لكن أول حد يتهمهم إنهم محتلين أو قتلى بيزعلوا قوي قوي. زي لعب شاب في برشلونة من أصل عربي اسمه لامين يامال، ده لاعب موهوب محبوب جدا، فريقه فاز بالدوري وخرج يحتفل مع المشجعين في أسبانيا هو ماسك العلم الفلسطيني. جريمة، كان ماسك سنجة الحقيقة، مش علم بلد، مش علم شعب بيباد وبيتعرض لكل أنواع القهر. لا، فجأة هذا النجم الأسباني بس لقى نفسه هجوم رهيب جدا من شخصيات إسرائيلية رسمية وإعلامية، وده بيكشف على فكرة العصبية في الردود دي والعصبية في الهجوم دي بتعكس ارتباك، يعني زعر، يعني ما هو أصل أنت عارف أن جرائمك لن تسقط بالتقادم، جرائمك هتتكتب، اتحفرت في عقول أجيال كاملة، اتحفرت في التاريخ. فأنت مهما كنت عصبي وردود فعلك عصبية، إنما اللي حاصل واللي بيحصل ده لن يمحى من ذاكرة العالم كله. يعني عايز أقول حتى وصلت لأنه يعني إنه وزير الأمن القومي الإسرائيلي ده متطرف اللي هو بن غفير كتب على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، كتب يجب أن ينبه أحدهم على لامين ياسر بضرورة رفع علم لكيان غير موجود ترك خلفه أنهارا من الدم والإرهاب وقتل اليهود. شو بقى لوي الحقائق، إزاي أنك تحول قضية شريفة حقيقية، الأرقام بتتكلم، عدد المصابين بيتكلموا، الناس الجعانة، الناس العطشانة، فبيقولك أن دول اللي بيموتوا الشعب اليهودي. الشعب اليهودي عايز زي الفل وبيروحوا يتغدوا ويتعشوا استيطان، بيخشوا ياخدوا أراضي وحلوين كويسين يعني، ما يعني ما فيش أي حاجة يعني. الحقيقة قصة يامال دي هي بتشير لحاجة مهمة جدا، إن في صحوة في العالم، إن في ناس بدأت الغشاوة تتشال من على عينيها، ابتدت الميديا والدراما والسياسيين اللي زوروا وعي الناس وزوروا التاريخ وأثروا عليهم الحقيقة. لعبة الميديا الشعب الفلسطيني كسبها باقتدار. يعني أنا عايز أقول إنه ما بقوش هم الشعب الغلبان اللي في محيط من القتلة الإرهابيين اللي بيقتلوهم. احنا عارفين الإرهابيين دول مين اللي عملهم ومين اللي صنعهم ومين اللي مولهم. الحقيقة الإرهابيين دول ما قتلوش إسرائيلي واحد، دول قتلوا من العرب المسلمين والمسيحيين يعني أرقام مهولة، لكن ما شفناش إسرائيلي تضرر من هؤلاء الإرهابيين اللي تم تغذيتهم وتمويلهم وادوهم كل الدعم اللوجستي الحقيقة، والدنيا ماشية زي الفل. تعالوا نطلع فاصل أو نسمع مسلسل صفصف ونرجع نكمل معاكم بقية حلقتنا في ماذا ولماذا.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبر، إخراج تامر شحاتة، على الراديو 90 90، على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: يا أبوي أنا زوك، الشغل كله على دماغي، والغدورة استمعجولة عاملة لي فيها هانف، وزعتر ابن أخوي راح لخطيبته في النجع، عامل إيه يا رب بس عامل إيه؟
2: يا نهارك مش فايت، إيه ده؟ أنت بتكلم نفسك يا جعفر؟
3: من غلب يا أخت صفصف، الحمل تقيل علي يا قوي.
4: حمل إيه اللي تقيل يا بن آدم أنت؟ جت من يومين اشتغلت فيهم.
5: هو كده يا سحات غاوي، سهوكة وشكوى عمال على بطال.
2: على العموم زعتر اتصل دلوقتي من الناجع، بيقول انه جاي النهاردة ومعاه ناعسة.
6: ناعسة؟ ناعسة جاي مصر؟
4: يا سلام، وتطلع من ناعسة؟ مالك قلتها كده وانت نعسان كده؟ ناعسة دي مين؟ خالتك؟
3: ناعسة دي اول حب في حياتي يا حاتم بيه، اول من دقلها قلبي ناعسة.
5: يا سنة سوخي يا سنة مش فايتي، وكمان جايبها معاك مصر وعايزها تيجي؟ لا انت لعبت في عداد عمر، جيت في منطق اني هموتك انت وهي.
7: الحقني يا استاذ صفصف، الحقني يا سي حاتم، الحقني.
2: خد لك ساتر يا حاتم، الحرب بدأت.
4: الحمد لله فلتنا بصعوبة في وسط الاشتباك ده.
2: والله احنا غلطانين يا حاتم، ما كانش المفروض نسيبهم يتخانقوا في الشارع كده.
8: مين دول اللي كانوا بيتخانقوا يا صفصف؟
4: جعفر ومعقولة. تصدقي زعتر من جبروته جايب خطيبة جعفر القديمة معاه.
2: وفي على فكرة إشاعات طلع على الفضائيات والمواقع كلها بتقول ناعسة دي كانت مرات جعفر الأولانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
8: فضائيات إيه ومواقع إيه؟ هو أنتوا بتكلموا عن جعفر وناعسة ولا عن رونالدو وجورجينا؟
4: يا سلام، والله ما كنت متصدق أنك أنت ممكن تنطقيها. رونالدو وجورجينا إيه؟ طلعوا بلديات جعفر برضو.
2: يو سيبك من رونالدو ونعسة، قصدي من جعفر وجورجينا. يوه لخبطيني، سيبك بقى من الكلام ده وقوليلي كنت فين طول النهار يا عصمت؟
8: كنت برنامج تدريبي بين المجلس القومي للمرأة وبين منصة كاريرها. ده برنامج تدريبي لتنمية مهارات البنات. بعد البرنامج ده يا إما كل واحدة فينا تفتح مشروع أو تكون جاهزة لسوق العمل.
2: برافو عليك يا عصمت، لازم كل بنت تنمي مهاراتها وتجهز نفسها لسوق العمل.
4: وأنا بقى ست عصمت مجهز لك شغلانة إيه تجنن.
8: إيه هي؟
4: تنزلي تعالج الجروح الخطيرة بتاعت الواد جعفر.
3: دماغي. لا استنوا يا عظام، لا استنوا،
4: هو ايه يا عم؟
3: مفاصلي، لا استنوا يا كلي.
4: يا عم في ايه؟ ايه اصل المياصه اللي انت فيها دي؟ لا استنوا ولا اقول لكم. وانت ايه بتشبع الوجع اللي عندك ولا ايه؟
3: اعمل ايه بس يا بيه، الضرب نازل عليا من كل حته، شلاليت بنيات كله من معقولة.
4: والله عندك حق، انا اول مرة اشوف معقولة شرسة كده. ده لو كان معاها مسيرات كانت حدفتك بيها والله.
3: معلش يا حاتم بيه، كله يهون علشان خاطر نعسة.
4: والله العظيم يا جعفر عندي احساس ان نعسة دي هتكون سبب موتك. حد يجيب حبه القديم لغاية هنا يا راجل يا غبي؟
5: على جثتي، على جثتي نعسة دي تخش العمارة. العمارة ايه دي؟ مش هتعدي من محطة مصر اصلا.
2: يوه اهدي يا معقولة، مش كده تلاقيها هي كمان اتجوزت وخلفت.
5: هما جاية ليه؟ جايين يجددوا الحب القديم ويسمعوا اغاني تامر وشريك.
8: الله الله الله، جملة أحلى شعر يا جميلة، يجددوا الحب القديم ويسمعوا أغاني تامر وشيرين.
2: أوه هو ده وقته يا عصمت، اهدي يا معقولة اهدي، وأنا بقى هحاول أمنع الجريمة اللي هتحصل بأي طريقة.
9: أمنعها يعني أعمل إيه يا صفصف؟ أعمل إيه؟
2: تخلي زعتر ما يجيبش معاه نعسة دي.
8: أحب أبشركم، زعتر ونعسة خرجوا فعلا من نجع.
2: يبقى نتصل بزعتر بالتليفون بسرعة ونقول له ما تجيبش نعسة معاك.
8: أحب أبشركم، زعتر مش معاه تليفون
2: كمان.
9: فين البشرة؟ نفسي أفهم فين البشرة اللي انت بتبشري علينا كل شوية؟ ده انت عمالة تحفليها في وشنا بالطبة والمفتاح يا كاتب.
10: أنا جيت وجبت معايا نعسة.
2: يا خبر يا خبر، مش فايت، الحرب قامت.
10: خبر ايه؟ مش هتسلموا على نعسة؟
9: لا لا احنا مش هنلحق، معقولة هتخلص عليها وعلى جعفر.
10: ما تتعبوش نفسكم، انا هجيبها لكم تشوفوها. يلا تعال يا نعسة.
9: ايه ده؟ ايه ده؟
2: يا زعتر ده؟ ايه يا زعتر؟ دي معزة.
10: ايوه نعسة، كانت معزة عم جعفر وهو صغير وكان بيحبها قوي.
2: يا حلاوة، نعسة الحب القديم طلعت معزة.
6: ايه ده؟ ايه ده؟ نعسة يا عشتي، حبي الاول والاخير بالحضن يا غالية.
9: تصدق لقينا على بعض؟ والله العظيم مراتك دي هبلة واحنا هبل عشان بنحوش بينكم من بعض. معقولة؟ خلصي عليه.
5: ماشي تومر يا سحاتي.
0: كنتم مع يوميات صفصف، النجمة صفاء أبو الصعود،

0: يوميات صفصف. بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
1: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء
0: مع وفاء شغبور.
2: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف والسعي لتعظيم الاستغلال الأمثل لها بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. وخلال اجتماع بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين، شدد الرئيس السيسي على ضرورة إيلاء ملف تطوير منطقة القاهرة التاريخية أهمية قصوى بما يحول المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي ومزار حضري جاذب. الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات والهيئات المعنية بالدولة، وكذلك الموقف التنفيذي لمختلف بروتوكولات التعاون الموقعة بين الهيئة الهندسية وعدد من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية. وخلال اجتماع بحضور وزير الدفاع وعدد من المسؤولين، أكد الرئيس السيسي ضرورة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن بما يساهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد معرض أهلا بالعيد بمنطقة الجمالية، وعقب ذلك تفقد رئيس الوزراء معرض الحرف التراثية المقام بشارع المعز بمنطقة بوابة الفتوح أمام مسجد الحاكم بأمر الله. والذي يأتي تنظيمه في إطار حرص الدولة على دعم الصناعات التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتشجيع الحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية. كان رئيس الوزراء تفقد عددا من الشوارع والمناطق بمنطقة وسط البلد ضمن مخطط الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية، كما توجه عبر محور صلاح سالم الجديد لتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة، وخلال مؤتمر صحفي عقب جولته بوسط البلد بمحافظة القاهرة. أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الخروج من العاصمة القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة استهدفت في الأساس إنقاذ القاهرة التاريخية وإعادة إحيائها واستعادة رونقها الحضارية بما يعيد لها مكانتها كعاصمة ثقافية وتراثية وحضارية ليس لمصر فقط وإنما للعالم العربي والإسلامي بأكمله. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى نظيره الإريتري عثمان صالح لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق حول تطورات الأوضاع الإقليمية. وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد الوزيران على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلون مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، وأن مصر ترفض أي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كما وجه بتوفير كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن واستمرار عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد. ورياضيا، تشيلسي يلتقي الآن مانشستر سيتي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدع.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90.
1: يمكن اتكلمنا عن زيارة ترامب للصين وبعض الاتفاقات اللي تمت وبعض الأحداث اللي تم إلقاء ضوء عليها من خلال وسائل الإعلام، لكن مازال عندنا بعض التساؤلات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الصينية. يعني ممكن نتساءل، هي الصين عايزة من أمريكا أو أمريكا ماذا تريد من الصين؟ هل هذا اللقاء يضع النهاية للحروب في المنطقة والعالم، ولا هي منورة لكسب الوقت؟ هل فعلا أمريكا ابتلعت الطعم أو وقعت في الفخ باستنزافها عسكريا في المنطقة؟ هل الصين هي الأفضل لأنها بتحافظ على نمو اقتصادي دون تورطها في حروب، وأن القادم الصين كقوة عظمى ويتقسم حكم العالم وآخرين؟ الحقيقة عندنا تساؤلات كتيرة جدا، ومعانا دكتور ضياء حلمي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. منور معانا يا دكتور ضياء في ماذا ولماذا.
2: تحياتي وتقديري لحضرتك يا دكتورة.
1: انطباعات وتحياتنا طبعا الأول، انطباعات حضرتك ايه او تحليلك لهذا اللقاء ما بين الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي؟
2: الحقيقة لم يكن مفاجئا أبدا، لأني ذكرت هذا كثيرا، أن في النهاية سيجلس الكبار وأنهم لا يصطدمون. الكبار لا يصطدمون لوعيهم الكامل بمصالحهم الحقيقية. اللي حصل أنه الشخصية الأمريكية فعلا تورطت في الشرق الأوسط وحبت تخرج من هذا المستنقع، وبالتالي لم تجد إلا نافذة الصين، القوة الكبرى الهادئة. والصين قطب عالمي منذ أكثر من 4 سنوات، ولكنها لا تجاهر ولن تجاهر. هي لا تبحث عن منصب أو مسمى أبدا. من يقرأ كونفوشيوس وهو دستور الصين، من يقرأ فكر الرئيس شي جين بينغ وهو فيلسوف سياسة، أنه لا يصطدم ولا يذهب إلا للأمن القومي الصيني فقط. هنا يتحرك وبلا نهاية وبلا حدود. وبالتالي ما حدث أن الولايات المتحدة الأمريكية استنفذت كل الوسائل لتقليل التكنولوجيا الصينية المتقدمة جدا المذهلة، فلم تستطيع، لمحاولة الاستحواذ على شكل الشرق الأوسط وإعادة الهيبة الأمريكية، فلم يكن الأمر إيجابيا بالنسبة لأمريكا، فلجأت إلى الصين في هذه الزيارة التي أعتبرها تاريخية بمعنى الكلمة، لأنها مرحلة جديدة من العالم الجديد.
1: طيب دكتور، يعني حضرتك بتتكلم على أنه رئيس بمسمى فيلسوف السياسة، وأن هي لا تتورط الصين، لكن الصين ما هو ممكن الدولة تكون دولة مسالمة عندها مشروعها الاقتصادي على مستوى العالم، لكن يعني تجر إلى حرب بشكل أو بآخر، لأن طول ما يعني الدنيا أو المناطق كتير ملتهبة في العالم بالطريقة دي، بالتأكيد ده بيأثر كمان على الصين. الصين مستهدفة من خلال الجمارك، علاقتها بإيران، علاقتها بروسيا، يعني برضو سحب البساط من تحت أرجلها بيتم مثلا في أفريقيا من خلال زيارات ماكرون، من خلال التوسع الإسرائيلي. يعني أنا مهما كنت مسالم، أسفة يعني، بقول إن هناك خطط للآخرين لابد من التعاطي معاها في الآخر.
2: لا، الحقيقة الصين مش فكرة إنها مسالمة خالص، لا لا، هي سياسة دولة أنها لا تنجر إلى حروب لا لزوم لها وغير ضرورية. وهي إذا نظرنا في المصلحة الصينية، طبع الصين في كل مشكلة من اللي حضرتك قلتيها كفتي ميزان، والكفة التي تكون أكثر ثقلا هي التي تتبعها. الصين لها علاقات طيبة بإيران حتى الآن، ولكن في كفة الميزان أنها تتدخل لصالح إيران أو تتدخل عسكريا في كفتين الميزان، هذا يضر الصين، لأن الصين لا تدخل في مناورة عسكرية غير محسوبة، وهي ترى أن الولايات المتحدة تورطت في الحرب الإيرانية.
1: بس يقال إن هي أمدت إيران بمعلومات استخباراتية بقمر صناعي.
2: يعني عادي ليس توريط.
1: يعني مساعدات لوجستية يعني في الآخر.
2: ولا وذكية وهادئة ولا يمكن إثباتها. ولكن الصين إنها تبعت جندي صيني هذا أمر يستحيل. ولم تفعل هذا مع فنزويلا وكان لديها علاقات طيبة بفنزويلا الرئيس مادورو. ولكن هي الأمور مصالح. هل تعلمي سيدتي أن الصين تتاجر التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية في المتوسط في حدود 680 مليار دولار سنويا؟
1: لا رقم يعني خيالي
2: رهيب. ليه بقى سيادتك؟ لأن المستهلك الأمريكي يعني مش قادر أقولك بيستهلك منتجات صينية قد إيه، وعندهم قوة شرائية عالية لأن في مستوى رفاهية. وما تقدرش الحكومة الأمريكية ولا الإدارة الأمريكية ولا الرئيس ترامب يجبر المواطن الأمريكي أن يشتري سلعة ما
1: لأنها أغلى،
2: وجد سعرا أفضل وتكنولوجيا متقدمة. على فكرة الزيارة دي حضرتك اقتصادية، ليست إيران على الملف الأول أبدا. ده كان الملف الأول هو التعريفات الجمركية، كيف نتقاسم اقتصاد العالم، كيف يمكن أن نسير جنبا إلى جنب. وبالتالي كانت التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والصين مذهلة فيها وتقدمت حتى على الولايات المتحدة، والولايات المتحدة تعلم هذا جيدا. ده تصريح في البيت الأبيض في 2024 ليس بعيد، لقد اكتشفنا أن الصين تسبقنا في الذكاء الاصطناعي. إذن هذه الزيارة اقتصادية. لماذا أقول؟ لأن كانت هناك أربع زيارات لها تأثير رهيب وواضح ومختلف في هذه المرحلة. الزيارات دي في فبراير الماضي، أن المستشار الألماني ذهب إلى الصين ومعاه 30 رئيس شركة منهم أكبر 3 شركات للسيارات العالمية في ألمانيا والكرة الأرضية. ليه واخد رؤساء الشركات؟ علشان عنده مشكلة في صناعة السيارات وصناعة أخرى. ذهب رئيس وزراء بريطانيا ستارمر وهي لا تحدث، إلى بكين أيضا ذهبوا إلى هناك رئيس وزراء كندا، إذن ماكرون. إذن الرئيس ترامب حينما يصطحب رجال أعمال هي زيارة اقتصادية مصالح.
1: لا وكمان يعني هو برضو خد العاملين في مجال التكنولوجيا، يعني إيلون ماسك، أبل، كل الناس الشركات الكبيرة اللي هي بتعمل في مجال برضو التكنولوجيا كانوا مصاحبين لي في الزيارة. طيب بالنسبة لتايوان، يعني لما تسأل ترامب وقالوا له إيه أخبار ملف تايوان، قال تايوان بلد جميلة قوي والصين بلد جميلة، وما ردش على ملف تايوان. هل هي دي نقطة خلاف بينهم ولا ممكن تسويتها، ولا الصين غير مهتمة في هذا التوقيت بملف تايوان؟
2: لا لا لا، أولا هي كانت محل خلاف، والرئيس دونالد ترامب فعل الصواب لأنه لم يتطرق بالإيجاب أو النفي. ولكن تايوان ليست بلد، وليست بلد جميلة، هي الصين الواحدة، جمهورية الصين الواحدة. هذا ليس كلامي، هناك اتفاقيات دولية من القرن الماضي. الصين الوحيدة هي جزيرة بها صينيين تابعين، وكأن حضرتك بنسأل الناس في واشنطن عايزين يستقلوا، الناس في فلوريدا، هي ولاية أمريكية، هي دي أيضا صينية. ولكن الجملة اللي عايز أحط عليها الضوء، مش الصين لا تهتم في هذه المرحلة، لا، الصين تذهب إلى أبعد من خيالك. لو حد اقترب من تايوان مفيش فيها مزاح، ده مش خط أحمر بس، بخطوط حمراء، وتستخدم قوة عسكرية، ومستعدة الحرب عالمية ثالثة. من يقرأ الشخصية الصينية ده أمن قومي لا جدال فيه. وبالتالي هي القضية حسمت في الغرف المغلقة، بدليل أن الرئيس دونالد ترامب صرح منذ شهر أن أمريكا لا علاقة لها بقضية تايوان، وعلى الصين أن تتعامل مع تايوان.
1: طب وبالبلدي دايما يا دكتور ضياء بنقول طب سيب ونسيب، يعني هي أمريكا خلاص يعني أزعنت في ملف تايوان، مقابل إيه بالنسبة لأمريكا؟
2: أقول لحضرتك البداية منين. من الذي ذهب إلى الآخر؟ دونالد ترامب راح بكين واخد معه وفد ضخم. إذن ده حتى كان هناك يعني بعض المعلقين وبعض المحللين يعني اندهشوا من ان رئيس تشي جين بينج ما قابلش رئيس دونالد ترامب في المطار.
1: ايوه
2: ودي كانت لافته للناس.
1: لا وقف على السجاده الحمراء كمان واستنى لحد ترامب ما وصل عنده. ما كل الاعلام بيركز على الحاجات الصغيره اللي بتبين مدى قوه الدوله في عمليه الاستقبال وعمليه الـ الكلام ده كله وزياره الحديقه التاريخيه وكل الكلام ده.
2: وفي السياسه دي مش نقط صغيره.
1: لا طبعا
2: السياسه الدوليه دي ليها معاني.
1: هي رسائل
2: بالظبط. وقلت وعلى فكره لم يفاجئ الرئيس ترامب لان كان هناك اعداد كامل للزياره بدرجه لون الجرافته. ده بيتم ده رسميا بين الكبار انه لون الجرافات بتاع رئيس الدوله بتاعكم ايه ودول يتفقوا. والزياره كان معدا لا اعدادا رائعا وطيبا بدليل ان الزياره خرجت منذ اللحظه الاولى انسجام تناغم ود. وبالتالي الزيارة كانت بس فقط يعود قصاد الإعلام يبتسموا. وكانت الزيارة معناها في السياسة الدولية والاقتصاد الدولي أن الولايات المتحدة الأمريكية تعترف من هذه النقطة من هذه الزيارة أن الصين قوة كبيرة. من الأول ومن الثاني لا يهم، ولكن قوة اقتصادية ضخمة والتكنولوجيا حاضرة لأن الصين سابقة بشكل مذهل على الأرض بالأرقام. الصين حققت فائض تجاري خيالي في 2025 رغم محاولات المقاطعة ولها أسواق بديلة. بالنسبة لأفريقيا الصين متغلغلة جدا، وزيارة الرئيس ماكرون هو رجل صديق لدول كثيرة وهو رجل عادي ودود بيبحث عن مصالحه. هذا لا يعني أن أفريقيا لن تتعامل مع الصين ولا أحد يسحب البساط ولا شيء. هو دي يعني أمر بالغ التهويل. لا لا الأمر عادي. الصين الآن لديها مصالح مع الشركات الصينية والشركات الأمريكية واتفقوا، ولكن ملف إيران كان حاضرا ولكن هامشيا لأنه تم يعني تصنيف وتوضيح والاتفاق عليه من قبل الزيارة أن الصين وأمريكا يرون أن إيران لا يجب أن تحصل على سلاح نووي. والصين وافقت، والصين وافقت لأن هذا يضر الصين أصلا، علشان الإدارة الإيرانية قدمت نفسها إلى العالم وإلى دول الخليج العربي الشقيق أنها قد تكون في بعض الأحيان إدارة متهورة، وبالتالي لن يأمن العالم بدليل أن أوروبا بالكامل قالت نحن ضد إيران وسنفتح مضيق هرمز بالقوة العسكرية. إذن أوروبا ضد، أمريكا ضد، روسيا لم تتدخل في إيران والصين لم تتدخل التدخل الحقيقي يعني، ومع ذلك الأمر مضى إلى حل سبيل.
1: نقدر نقول ان النهاردة وبعد هذه الزيارة بقينا قاب قوسين او احنا فعلا موجودين في عالم متعدد الاقطاب ولا لسه قدامنا وقت عشان نوصل لده؟
2: عندي دراسة بحثية عام 2018 موجودة وبتاريخها، ثم الطبعة الثانية 2020 وهي 220 صفحة، عنوانها هذه الدراسة عالم متعدد الاقطاب الموعد قريب. واستطيع يعني سعيدا أن أرسل لحضرتك هذه الدراسة.
1: والله يا دكتور يسعدني.
2: على الموبايل وحضرتك شوف التاريخ. ولكن العالم متعدد الأقطاب كان 2018 و2020 اللي هو الموعد قريب، لكن الآن الموعد جاء، الموعد حل خلاص، هو عالم متعدد الأقطاب فعلا الآن.
1: روسيا فين من هذا العالم المتعدد الأقطاب؟
2: ده سؤال رائع. بص يا فندم، الأقطاب الآن أربعة ولكن اثنين واضحين على الساحة، وعادة مثل هذا الأمر يأخذ وقتا، يعني استغرق الأمر في منتصف القرن الماضي سنوات من الصراع، ثم بقت الأقطاب بريطانيا وأمريكا وروسيا الاتحاد السوفيتي وقتها بقى الاتحاد السوفيتي، ثم أصبح قطبي العالم الاتحاد السوفيتي المعسكر الشرقي والولايات المتحدة. الأمر يأخذ سنوات ليصل إلى الجميع. الآن على متعدد الأقطاب رسميا الولايات المتحدة والصين، وهناك المقعد الثالث الذي ستحتل روسيا أو الاتحاد الأوروبي أو أحدهم الثالث وأحدهم الرابع. الاتحاد الأوروبي مجتمعا لأن لا توجد دولة أوروبية يمكن أن تأخذ مقعدا وحدها في العالم الجديد متعدد الأقطاب، سيكون الاتحاد الأوروبي بأكمله قطب وهو قادر، والآن يتمسك ببعض البعض. وروسيا قوة كبيرة جدا عسكريا واقتصاديا وتساندها الصين علنا، وهناك تبادل تجاري ضخم يتعدى 500 مليار بين روسيا والصين فقط. وروسيا أيضا لا علاقات طيبة في أفريقيا ولا أسواق كبيرة، ولكن على القوة العسكرية روسيا مصنفة، روسيا والولايات المتحدة والصين أكبر ثلاث قوة عسكرية في العالم قولا واحدا.
1: أنا بشكر حضرتك جدا جدا دكتور ضياء حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وفي انتظار كتاب حضرتك، وكل الشرف ليا أن أنا أطلع على علم حضرتك ورؤاك الاستراتيجية والمستقبلية إذا حضرتك سمحت لي. وبشكر حضرتك.
2: يشرفني يا فندم.
1: أنا بشكر
2: كل التوفيق لحضرتك.
1: ولحضرتك يا فندم ألف الشكر لدكتور ضياء حلمي.
0: ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي، هدف

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90-90.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. ماذا ولماذا مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 99.
1: كتير مننا وهم احنا بنتابع السوشيال ميديا بنلاقي قصص إنسانية أصحابها بيحكوها وبنتعاطف وفي منا اللي بيتعاطف وبس وفي منا اللي بيقعد يدمع وفي منا اللي بيحمد ربنا على انه مش هذا الانسان وفي منا اللي بياخد اكشن ويروح يتبرع او يدور على رقم الانسان ده او الانسانة دي علشان يساعد ويساهم. اخر قصة من فترة كده كانت ست او سيدة يعني دعت ان هي مصابة بمرض السرطان وقعدت تستعطف الناس وهي تقريبا بلوجرز او حاجة كده وقعدت تقول وتصور نفسها بقى بالمحاليل وتصور نفسها بقى وهي بتعيط عياط مرير. وبعدين وزارة الداخلية قبضت عليها لانها بتجمع تبرعات وتبين ان هي كانت بتكذب على الناس. الفكرة هنا انا مش بتكلم عن ده عشان ادين هذه السيدة خلاص وهتاخد بقى حقها بالقانون، يعني الناس هتاخد حقها بالقانون، لكن فكرة التلاعب بالمشاعر، اثارة المشاعر، ازاي الناس ممكن بتتعاطف، ازاي الناس بتحرك مشاعرها بالطريقة دي، ازاي بيتنصب علينا من البعض. في طبعا تبقى حالات اكيد حقيقية، لكن ازاي انه ممكن جدا الإنسان إيه اللي بيحركه؟ عشان كده كان في تقرير في جريدة الدستور اسمه كيف يقود الذكاء السيكوباتي إلى الاحتيال. الحقيقة يعني التقرير تضمن تصريحات للدكتور أحمد فخري أستاذ علم النفس الإكلينيكي ورئيس قسم العلوم الإنسانية بجامعة عين شمس، وطبعا هو منورنا دلوقتي و على التليفون وعايزين نعرف منه ايه الموضوع بالظبط وزي احنا بنقع ضحايا شخصية المحتال وشخصية الضحية. مساء الخير يا دكتور احمد.

0: نقع في الفخ ده بتاع ما يطلق عليهم المحتال النصاب، اللي بيستلي على بيعمل استيلاء على المال العام، اللي بياخد رشوة. وديت دائما بنحطها او بنصنفها تحت امراض المال. جزء من
1: المال ليه امراض؟
0: تمام. ده البخيل، بس ده جزء تاني. البخلاء واللي ايضا بيبقوا بخلاء في المشاعر، بخلاء مادان وبخلاء في المشاعر.
1: طب والمسرفين؟
0: نعم
1: المسرفين.
0: والمسرفين
1: دول برضو مرضى؟
0: بقى طبعا اللي هو ما بيقدرش يسيطر على سلوكه. فديت بنتبعها تحت تصنيف بنسميه كده أمراض المال، ليه رواسبه بقى في الطفولة وليه صراعاته. بالنسبة للقضية اللي بنتكلم فيها اللي حضرتك أثرتيها بتاعت السيدة اللي عملت نوع من الاحتيال دي، طبعا بتقع بقى شخصيتها في الأصل مش نصب في المشاعر والعواطف. هي الشخصية دي بتمتلك طبعا ذكاء مرتفع، لأن دول بتبقى شخصيات اضطراب في الشخصية يعرف باضطراب الشخصية السيكوباتية اللي هي مضادة للمجتمع. دول دايما سماتهم الرئيسية ان هما بيخلوا من المشاعر خالص، ما عندهمش تعاطف بحد، هما كل مشاعرهم متجهة نحو ارضاء ذواتهم، متمركزين
1: ارضاء نفسهم. ارضاء نفسهم.
0: اللي هي دايما المثل الدارج اللي يقولك انا ومن بعد الطوفان. فالشخصيات دي بتقع تحت النمط ده، ما عندهمش القيم الأخلاقية أو الوازع الديني، بيلبسوا العباية بتاعت كل موقف. لو أنا رجل دين ممكن يخشلي بعباءة الدين بحيث أن ينصب علي، لو أنا رجل دكتور جامعة يخشلي من مدخل طبعة كتب أوراق. ودي ما حصلت معانا فكرة اللي هو النصاب اللي بيرتدي العباءة أو اللغة أو الثقافة أو النمط الشخصية بتاعي، يروح لابس النمط بتاعي ويبتدي يتكلم لي بنفس الحوار. دائما بيبقى ذكاؤهم بقول اعلى مننا سنه،
1: يعني ذكاؤه عالي وقدراته التمثيليه عاليه كمان،
0: عاليه جدا.
1: يعني هو برضو انه يعني انها تعيط في يعني طب انا عيط ازاي وانا مش عايز اعيط؟
0: يعني لا تقدر تعمل المشاعر ديت جامد جدا، وتقدر عندها القدره الفائقه على التمثيل واستعطاف الاخرين، لان دول اكتر ناس برضو بيبقوا عارفين الاوجاع بتاعت الاخرين وكيفية اللعب عليها. نبقى واقفين بنتكلم في مشكلة او حد بيعاني من ازمة، هو عينه على الموبايل بتاعه، عربية لا قدر الله حصل لها حتى، يبتدي هو نازل من عربيته او من الاوتوبيس او ينزل من الميكروباص، عينه على الغنائم اللي هياخدها من الحادثة، مش مهم مين اتعور مين مات. فتخيلي احنا بنتكلم على شخصيه عامله ازاي.
1: طب حضرتك وبنواجه. ايوه بالظبط حضرتك دي شخصيه المحتال، المحتال عليه. يعني انا عايز اسال
0: الضحيه
1: اللي بيتعاطف، هل هو بيحط نفسه مكان الشخصيه دي بيخاف؟ هل هو بيعامل ربنا دي التجاره الرابحه، انا يمكن لما ادفع الفلوس دي يبقى انا ربنا هينجيني؟ ما احنا ساعات بنتعامل بالمنطق ده بس. او بس انا بصدق ليه؟ يعني انا برضو بصدق ليه؟
0: لا ما حضرتك شوفي سؤال رائع جدا جدا جدا. مين النمط؟ هل كلنا بنقع ضحايا للناس دي، ولا في حاجة اسمها اعمال للعقل؟ طيب مين ده؟ الخبر ده منين؟ طريقة الكلام دي عاملة ازاي؟ الاسلوب ده زي بالضبط يعني حد لحضرتك مثل كلنا بنشوفه في الشوارع، اللي بيقول لك انا عيان وايدي ورجلي وده فتح بطني، هي الحاجات اللي بنسمعها وبنشوفها كلنا. ساعات بنطلع كارت اقول طب انا مش هقدر اديك فلوس، انما هقدر اعالجك في المستشفى الفلانيه تجيلي وهوصي عليك هناك، ولا كان سمع وان بيبعد عني خالص وبيبعد عن الحته دي وبتدي يشوف ضحايا تانية. ما بيحبش حد يستخدم معاه اعمال العقل، فين امتى ازاي كيف متى الكلام ده
1: يا بابا. التعاطف مع المرضى او انا بيتي وقع، انا عليا كمبيالات، انا كذا، الشخصيه اللي بتستجيب دي بتستجيب لي يعني اللي هو
0: بتستجيب بقى ديت طبعا زي ما حضرتك
1: ما هي برضو الضحيه دي، ما برضو ده ضحيه.
0: الضحيه طبعا المشاعر، عشان كده هو بينقينا مش اي جمهور بتاعه، الجمهور اللي اكتر تعاطفا، اللي بيأثر في المشاهد المؤلمة، اللي بيأثر في أوجاع

0: الاخرين، اللي اللي اللي اللي عنده فكره العاطفه تسبق.
1: دكتور اتفضل.
0: فدول دايما لما هيعمل فيديو مش اي حد هيتعاطف غير الشخصيات اللي هي ايه دائما بتجري ورا فعل الخير بدون ما تفكر.
1: ده في فنان اتبرع بمبلغ كبير بدون ذكر اسماء، يعني مبلغ كبير يعني.
0: فنان من كم فنان رجل اعمال من كم رجل
1: ما هو يعني
0: الأعمال.
1: الفنان ده كل ما حد يقول ايوه حاجه وجعان بيجري. هل بقى ده يعني هو مثلا يعني هو بيفكر انه مثلا دي الصدقات، يعني داووا مرضاكم بالصدقات ولا ده
0: دي نقطة طبعا
1: ولا يعني هو في شق ديني وشق انساني
0: شق ديني وفي لا شق اللي هي فكره ان انا ما اقدرش استحمل فكره الالم او العوز او الاحتياج لدى الاخرين.
1: ويا دكتور احمد في ناس كمان يعني مثلا ممكن ينصب عليها يتنصب عليها وتدفع فلوس، وبعدين تعرف ان اللي نصب عليها ده مثلا يعني نصاب، فيقول لك انا بنيتي انا دفعت بنيتي وده عند ربنا، انا نيتي كانت كويسه فخلاص اتحسبت يعني. هو
0: انا مع حضرتك برضو لان دي دينيا فعلا يقول لك ايه ما تقعدش تفكر في اللي انت بتديه وانت متصاب هتطلع صدقه، ما تقولش بقى ايه ادم مد بايده وقال لك من الناحيه الدينيه خلاص
1: اعطوا السائل ولو على فرس يعني ده برضو من الاحاديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. البعض بيقول لك كده مش هم شكله ايه، المهم انه سالني.
0: انما هي القضيه الاضخم اللي حضرتك بتناقشيها النهارده اضخم طبعا. ليه؟ لان ده فكره مجتمع وفكره ان احنا بنساعد على نشر
1: التسول الالكتروني كمان
0: وبنساعد المحتال ان هو يبتدي ينصب اللي هي الشباك بتاعته على افراد المجتمع بقى ويوقع ضحايا كتير. فليه بندي الارم او جرس تنبيه ان لا في شخصيات ما يطلعش يعمل كده على النت؟ ما هو ده بيخلينا هنا تفحص بعد كده يا ترى دي مدى مصداقيته، فين اوراقك، فين نوعية المرض؟ عشان كده لو في متخصص دخل كلمها ما كانتش هتقدر تكمل القصة.
1: وبعدين هي نموذج يعني السيدة دي نموذج، لكن كتير انا بشوف ده على النت، انا مش عارفة ادفع فاتورة الكهرباء، انا كذا، وفعلا بيلاقي ناس بتتبرع. ما هو برضو كل يعني قضايا النصب دي اللي بتبقى على السوشيال ميديا. طيب يعني هل يعني احنا نقول ايه للناس اللي بتقع ضحايا لهذا النصب؟
0: لابد ان احنا طبعا يبقى لينا موارد. مش معنى ان انا طلعت على السوشيال ميديا اقدم حاجة بالحرقة اللي بتتعمل ديت والبكاء والصريخ والعويل. لابد بحاجة نتابع فيديوهاتها قبل كده، تاريخها التطوري، يعني اعمل دراسه قدام هتضرر بمبلغ، قدام في فلوس هتدفع او في مساعده.
1: طيب ما هو ببساطه انت في انهي مستشفى؟ انا هاجي المستشفى دي وهدفع الفلوس، جزء من فلوس العلاج للمستشفى مباشره.
0: زي ما بنعمل سيادتك مع اللي بيقول لي لو سمحت انا كنت عايز اكل جعان جدا، تعالى يا حبيبي وماله، تعالى اجيب لك من المطعم ده ولا ده، بيروح ماشي. حد انا بيتي ما فيهوش اكل او سكر او زيت او بتاع، تعال حضرتك تخش
1: او يجيب لك روشيتا ويقول لك بص انا عندي كذا ومش عارف اجيب الدواء.
0: بنقراها ونقول له امال انت ازاي واقف على رجلك، امال انت ازاي ماشي في الطريق كده، الامراض دي على فكره تخليك قاعد في البيت انت ما تقدرش تمشي وبشرتك كويس، يعني في علامات بتدل ان انت كذاب. تاني حاجه تعال اجيب لك الدواء من الصيدليه، أبسط حاجة يعني.
1: هو يا دكتور
0: تاريخ الروشيتا والكلام ده بنلاقين ولا مختومة ولا أي حاجة ولا عليها علامات أي أمراض تستدعي إن أنت تقف تجيبها من البتاع ده. دمن التوى دمن 20 جنيه ولا 15 جنيه، مش محتاج إن أنت تعمل ده. تاني حاجة، وده كان موقف قريب جدا، حد برضو لابس شيك وقال لي إحنا ما فيش في بيتنا ولا نكلة. لما دخلنا قلت له اديني عنوانك انت بتشتغل، قال لي مهنه من المهن قلت له طب كويس ما تعمل ده على الفيس وتعمل دعايه ليك. راح قلت له اديني بقى رقمك كده عشان هجيب لك زباين. راح مطلع تليفون غالي جدا، قلت له لا ده انت تبيعه وتعيش بثمن. اللي موجودين بقى راحوا اللي هم العمال اللي موجودين في السوبر ماركت راح قال لي يا دكتور يا دكتور خلي بالك ده على طول للشغلانه دي وبس بيبقى من بره، انت الوحيد اللي جبته لنا جوه. قلت لهم انا عشان اجيب له ادواته فلقيت الموبايل فعرفنا. فطبعا ده ايه، ده طبعا بحكم مهنتي شويه، انما كان زمان بيتنصب عليا انا برضه يعني.
1: ايوه لا والله انا كنت زمان بيتنصب عليا، بس اكتشفت والله يا دكتور ان كلنا محاطين بناس محتاجه، يعني ممكن يبقى في عيلتي، ممكن يبقى جاري، ممكن يبقى حد في شغلي. يعني الموضوع مش محتاج ان انا اتعرف على ناس جديده،
0: على ناس غريبه.
1: يعني ممكن اقوم بدوري في المجتمع واتعاطف مع ناس اعرفها.
0: ايوه لان خلصت، هل خلصت الدايره بتاعتي ان انا اطلع للدوائر البعيده قوي دي والالم اللي بيصيب بعض الناس من الموضوع ده، ان في ناس فعلا بتستحق. بنبتدي بعد كده نظلم اللي بيستحق في سبيل الشخصية السيكوباتية اللي هي مضادة للمجتمع، اللي هي ما عندهاش وازع ديني، اللي هي ما عندهاش أخلاق، اللي هي بتمارس عدوان تجاه المجتمع بجميع صوره. يعني هنلاقي شخصية مثلا المتعاطي المدمن نفس الشخصية برضو بيعمل الحيل والنصب ويدعي بعض حاجات في سبيل ان هو يتعاطى. وكتير جدا الناس ما تعرفش ان هو مدمن فتتعاطف وتطلع كل اللي في جيبها وتجيب له اكل وتدي له فلوس وتعمل، وهو عايز بس فلوس عشان يحصل، وده مريض طبعا يعني ده مرض. فالشخصيه السايكوباتيه بتتعدد وبتلبس،
1: يعني اي محتال هو شخص سايكوباتي
0: طبعا طبعا، لان بيبقى عنده نوع من الذكاء كيفيه الايقاع بضحاياه. ولو لان الواحد حساس قوي بيلعب جدا على جزئيه المشاعر دي. يعني اللي بنذكرها اللي هي الست اللي ابتدت تعيط وتشتكي وتعمل، هل الشحتة بالمرض بالشكل ده، هل مريض اللي عنده مرض ايا كان المرض، مرض مزمن، مرض ما ييأس منه، مرض صعب الشفاء، مرض محتاج علاج معين، هل بيبتدي ان هو يبرز قوي قوي التعاطف بالشكل ده، ولا بيبقى بكلمات بسيطه؟
1: ولا انا ما شفت، يعني انا الحمد لله رب اما شفت الفيديو ما صدقتش بصراحه. حد مستخدم فلتر، هو انت في ايه ولا في ايه يعني؟ هو يعني عروج وفلتر يعني، حتى
0: ممكن واقلادور ومش عارف ايه وبتاع وتهيئه كامله. صاحب مزاج يعني فاضي قوي للمواضيع دي.
1: اما هو يعني المشهد كله كان المخرج، مش المخرج ما كانش برضو ما كانش واقعي.
0: بس للاسف في بعض نماذج بشريه ودي كتير، لان الانسان بطبعه بفطرته اللي ربنا خلقها عليه اميل للتعاطف مع اخوه، لفكره العطاء، لفكره المسانده. وفي جزء كمان منها ان احنا بنحمي انفسنا، بنقول عشان ربنا كمان ما يوقعنيش
1: ربنا الابتلاء ده.
0: ايوه وبفك دي التحد برضو،
1: ودايما الجزاء من جنس العمل، وزي ما انا ساعدت العيان فربنا يوقف لي اللي يساعدوني اللي هي. لكن طيب ساعدتش تعبان، انت اديت نصاب راح جاب عربيه وراح جاب ذهب وحاجات كده. ففي الفكره انه برضو يعني عقلها وتوكل يعني فكر
0: بالضبط. ولكن في بالضبط ليه فكره اعمال العقل دي مهمه جدا فينا، حتى في النشرات او في البوستات اللي فيها اخبار، ما هي دي برضو نزوه واحتياج، محتاج ان انا انه مصدر الخبر، انه مصدر المقوله دي جايه منين، هل الكلام ده راكب على بعضه ان فعلا يدينا النتيجه اللي بيقولوها. اعمال العقل في اي حاجه بنتعامل بيها في حياتنا، حد بيقول لي حاجه كلام مرسل، فين الدلائل بتاعته، جبته منين، مصدرك ايه. ففكره التحري والتقصي الوقائع، سواء بالسؤال سواء بأعمال العقل سواء
1: على فكرة يا دكتور. أعمال العقل يعني أنا بشوف طبعا قصة الكلاب بالشارع دلوقتي، والمجتمع منقسم حرام عليكم والتانيين لا احنا بنخاف. أنا بشوف أنه مثلا فيديوهات عن كلاب بتطارد أطفال، ويبقى الفيديو من الأردن، الفيديو من اليمن، يعني هو عايز يأكد وجهة نظره. أنا بصرف النظر عن مين صح ومين غلط، لكن ما أنت برضو وأنت بتشوف الفيديو بيصعب عليك تتعاطف. لازم يكون طفل على فكرة، يعني مش حد كبير، فبرضو أنت بتتعاطف مع الطفل، بتتعاطف مع الست، يعني في كده درجات للتعاطف. فتبص برضو ما فين أعمال العقل، ما أنت ارجع لأصل الفيديو هتلاقيه من حتة تانية. وده برضو بصرف النظر عن القضية نفسها قضية، يعني اللي هي المجتمع كله بيتكلم فيها دلوقتي، التلاعب بالمشاعر.
0: بالمشاعر، ودي الوتر الحساس بتاع اي انسان عنده مشاعر، بتبتدي ان هي الشخصيات ديت كيف اجذب ضحاياي، وانه الاماكن اللي اجذب منها الضحايا دول، والضحايا دول نوعيته، بيبقى عامل دراسة علينا المجتمعات اللي هينزل مثلا او اللي هيتسوق فيها الموضوع ده بتاعه او العود بتاعه.
1: ده بقت برضو الشخصية السايكوباتية دي مش بس علشان تحتال وتاخد فلوس، ده انا ممكن كمان ازيف فيديو وازيف معلومة عشان اكد وجهة نظري.
0: بالضبط.
1: يعني هي كمان بقى ده احتيال برضو، يعني إن
0: أنا ونشر الاشاعات اللي هي الكاذبة اللي بدون مصدر، ما هي ديت نوع من العداء تجاه المجتمع، ان انا اضل المجتمع ده اخليه يكره او يحب، اخليه يبغض او يرغب. ففكرة اللعب بالمشاعر ديت مش شخصية سوية اللي هتكون بيها ابدا. حتى في علاقتنا كبشر، في علاقتنا مش بنلاقي الكذاب اللي بيلفق تهم للناس، اللي بيجيب سيرة الناس، اللي بيتكلم عن الناس. هل الشخصية دي بتبقى شخصية سوية؟ هي بداية لتكوين شخصية سيكوباتية مضادة للمجتمع، او شخصية سيكوباتية ومضادة للمجتمع، وبتقوم بده بتوقع الناس في بعض، تختلف بقى، والامراض اللي احنا اتكلمنا عنها.
1: امان ربنا يا رب يكفينا شر ان احنا نبقى سايكوباتيين او ضحايا
0: للسايكوباتيين.
1: انا بشكر حضرتك جدا جدا دكتور احمد فخري، استاذ علم النفس الاكلينيكي ورئيس قسم العلوم الانسانيه بجامعه عين شمس، وخير ختام لحلقه النهارده من ماذا ولماذا. بشكر زميلي في الاعداد علاء سرحان، بشكر مهندس الاستوديو المهندس محمد ساري، ونتقابل على الف خير ان شاء الله ومن غير شر السبت الجاي، حلقه جديده من ماذا ولماذا في نفس الميعاد من 4 لـ 6. وما يفوتكوش تسمعوا الاخبار بصوت زميلتي الجميله المتالقه وفاء شعبور.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع وفاء شهبور.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف والسعي لتعظيم الاستغلال الأمثل لها بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. وخلال اجتماع بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين، شدد الرئيس السيسي على ضرورة إيلاء ملف تطوير منطقة القاهرة التاريخية أهمية قصوى بما يحول المنطقة إلى مقصد سياحي عالمي ومزار حضري جاذب. الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات والهيئات المعنية بالدولة، وكذلك الموقف التنفيذي لمختلف بروتوكولات التعاون الموقعة بين الهيئة الهندسية وعدد من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية. وخلال اجتماع بحضور وزير الدفاع وعدد من المسؤولين، أكد الرئيس السيسي ضرورة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن بما يساهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد معرض أهلا بالعيد بمنطقة الجمالية، وعقب ذلك تفقد رئيس الوزراء معرض الحرف التراثية المقام بشارع المعز بمنطقة بوابة الفتوح أمام مسجد الحاكم بأمر الله، الذي يأتي تنظيمه في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتشجيع الحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية. كان رئيس الوزراء تفقد عددا من الشوارع والمناطق بمنطقة وسط البلد ضمن مخطط الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية، كما توجه عبر محور صلاح سالم الجديد لتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة. وخلال مؤتمر صحفي عقب جولته بوسط البلد بمحافظة القاهرة، أكد رئيس مجلس الوزراء على أن الخروج من العاصمة القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة استهدفت في الأساس إنقاذ القاهرة التاريخية وإعادة إحيائها واستعادة رونقها الحضرية بما يعيد لها مكانتها كعاصمة ثقافية وتراثية وحضارية ليس لمصر فقط وإنما للعالم العربي والإسلامي بأكمله. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى نظيره الإريتري عثمان صالح لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق حول تطورات الأوضاع الإقليمية. وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد الوزيران على أن أمن وإدارة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، وأن مصر ترفض أي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض ترتيبات أو أدوار أمنية في هذا السياق. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كما وجه بتوفير كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن واستمرار عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد. ورياضيا، الزمالك يلتقي في 9 مساء اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: يا مساء الفل والجمال والكريستال على اي حد بيسمع راديو 90 90. معاكو ياسمين محفوظ ومي إيهاب في اللي انت شايفه. هنكون معاكم من الساعة 6 للساعة 8. مساء الورد يا ياسمين. مساء ياسمين. ياسمين
2: مساء الفل على احلى واجمل واجدع مي في الدنيا.
1: يا لهوي
2: اقسم بالله هفضل اقولها كل حلقة.
1: لا يحتمل.
2: لا لا لا لازم يحتمل. ما تهزريش. خاصة انت النهاردة جاية بفكرة وبسؤال انا عجزت عن اجابته.
1: عجزت عن
2: اجابته على مدار يعني سنيني دي كلها.
1: ما تقوليش سنيني. انت بنت امبارح اصلا.
2: ايام ما كان
1: بقى موجودة اول امبارح بالليل.
2: ده حقيقة. ساعة بالليل.
1: بالظبط. فلا ما تقوليش كده.
2: بالظبط يعني. فالسؤال بقى انت شايف التجاهل بقى يعني التجاهل ده.
1: لما حد بيتجاهلك انت بتبقى شايف الموضوع ده هل ان هو مثلا مهتم زياده فبيحاول ما يبقاش
2: عشان ما يكونش مبهوق يعني
1: عشان كاريزما فاهمه حاجات كده ولا بتشوف ان هو فعلا مش عايزك في حياته يعني
2: غرور وتناكه وبتاع كلام من ده.
1: وهل انت لما حد بيتجاهلك بقى رد فعلك بيبقى ايه؟ بتعلي عليه في التجاهل مثلا؟ بتدي له مبررات زي ما واحده مثلا بتدي لخطيبها اصله مثلا مشغول فما كلمنيش.
2: ممكن اجاوبك على السؤال ده بس في اخر الحلقه.
1: هتجاوبيني بس انا عايزه اقول حاجه قبل ما تجاوبيني.
2: لا هتقولي لي ايه يا ياسمين انت بتعملي لما حد بيتجاهلك؟
1: طيب ماشي خلاص اخر الحلقه.
2: بليز
1: بس خليها دلوقتي
2: عشان الاجابه الثالثه هتصدمك.
1: اوكي. الصوره السابعه ستفاجئك
2: بالظبط كده.
1: طيب يا جماعه في ناس كتير بتقعد تبرر للناس اللي بتتجاهلهم ان هم مش فاضيين ان هم حالتهم النفسيه لا تسمح ان هم ان هم ان هم عايزه اقول لكم على حاجه. انا شفت فيديو من كام يوم يا ياسمين رائد فضاء
2: ايوه
1: بعت فويس نوت لخطيبته
2: وهو في الفضاء
1: يعني في
2: كوكب اخر.
1: فهو علق على كل الرجاله هدم لهم كل سقف المبررات بتاعتهم. فيعني ايه مفيش حد يقدر يقول حاجه من
2: اللي الرجاله بتعلق تقول له ايه انت غاوي ترند يا عم.
1: ما بالظبط
2: انت بتعلق الريتش. هو ده الرجاله بتاعتهم.
1: ما هيقولوا ايه طيب ما بعد اللي حصل.
2: يعني انا عايزه يعني كتير جدا مر بالتجربه دي اكيد اكيد اكيد اكيد. وخدي بالك من حاجه تانية مهم احنا بنعملها. احنا بنتجاهل برده ساعات. فاحنا مطالبين احنا بنيجي نتجاهل حد يبقى عندنا اسبابنا ايه. فعشان بس لا يعني عارف لا استثني منكم احد ولا استثني نفسي. هو نفس القصه احنا برضو بنتجاهل بس فعلا تجاهل عن تجاهل بيفرق. فده اللي هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله.
1: وطبعا نسمع اليسا ونرجع بقى نبدا بقى الحلقه.
2: يلا بينا.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: خش يا فنانة. مكملين على راديو 90 90 هواها مصري. وسؤال حلقتنا النهاردة التجاهل انت شايفه ازاي؟ هل هو مثلا يعني حد مش عايزك في حياته، ولا نوع من انواع اللي هو
2: عايز بقى كاريزما وجامد وكده
1: بقى حسين فهمي في نفسه
2: يعني صنعه بقى وحاجات حلوه؟
1: انت مع فكره التقل اصلا؟ يعني فكره مثلا ايه، يعني فكره ان في حد بيتقل، هل احنا عندنا متسع من الوقت ان احنا نتقل وناخد وقت ونروح؟
2: بصي، هو احنا عامه ما بقاش عندنا طاقه عموما، زي ما قلنا الطاقه على قد الشهيق والزفير، يا دوب
1: يا دوب
2: طالعه داخله يعني. لكن في نفس الوقت غالبا ده اللي بقى ماشي بقى في الحياة بشكل عام، ان البنات اللي بتستخدم الالعاب الذهنية المايند جيمز والالعاب الذهنية، هي دي في الاخر اللي بتوصل اللي هي عايزاه. ده قولا واحدا.
1: بس ده مجهود خارق،
2: وده مجهود احنا ما عندناش طاقه عليه عامه.
1: ده حد قاعد فاضي ما وروش حاجه من الموضوع ده،
2: يقعد يفكر بقى ويتكتك ويخطط وبتاع، وتقعد تسال شات جي بي تي وتسال صحابها
1: اللي
2: لحد ما توصل لطريقه التقل المثاليه اللي تجيب معاه.
1: كراجل بقى بيتقل؟
2: لا، لو راجل بيتقل انا اعتقد ان هو البنت نفسها مش فارقه معاه، لان الراجل غالبا غير البنت. يعني لما بيبقى معجب او حاجه بيبقى عنده، عارفه، غريزه الصيد، صياد.
1: ايوه،
2: بيطارد. أيوة. ويعمل ويسط
1: لغايه
2: لحد ما يخليها تحبه، بعد
1: كده النرجسه تطلع بقى
2: بالظبط
1: تطلع على السطح.
2: فلا، فالبنت في بنات كتير بتستخدم موضوع التقل ده علشان ايه؟ عشان هو بيجيب مع الطرف الثاني، هي بتشتغل برضو على
1: السيكولوجيه بتاعه الراجل.
2: هي
1: بتتقل بقى، هو يتمسك بيها اكتر.
2: بالظبط. انا اشرف.
1: يلا بينا يا اشرف.
2: يا اشرف،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك
3: يا عروسه النيل؟
1: عروسه
3: البحر الابيض المتوسط.
1: ايوه، اسكندريه.
2: الزاويه الحمراء.
1: الزاويه الحمراء اللي منها
3: يعني تنسى دورات الاذاعه.
1: لسه هيجي لك دورات
2: ثاني.
1: بصك على عينك.
3: انت منوره بيتك،
1: ربنا يعزك يا رب. ده من
3: زمان طبعا. والله يا سنين انت من عنيشانه وبسطانه، وصوتك لينا نسمه جميله.
1: انا مع الراي ده جدا. انا ربنا يخليك يا رب، يخليك ليا ويخليك. والله ما هي السبب،
3: ربنا يبارك لك. معاك اشرف شقه من الزاويه الحمراء.
1: طبعا انت مسميه من الزاويه الحمراء.
3: انا بكلمك على طول. ده انا من ابناء 90 90.
1: يا عم ده شرفنا
3: لينا. وانت استاذه كبيره معانا من زمان، وعشره طيبه، وربنا ما يحرمنا منك ولا من استاذه معي.
1: ربنا يخليك يا اشرف.
2: تسلم، ربنا يخليك.
1: قول لنا بقى يا اشرف.
3: لا، اقول لك انا بقى الاول بحق الايام المفترضه دي، تبقوا ماشيين وصاعدين على جبل عرفات انتوا الاثنين ان شاء الله.
1: يا رب يا رب، اللهم امين. ايه رايك بقى في السؤال
2: اللي جاي لنا؟
3: لا والله، الحلقه كل حلقه ليكم بتبقى مميزه، وربنا يوفقكم ان شاء الله.
1: تسلم. التجاهل انت شايفه ازاي؟
3: انا بلاقي راي استاذه ياسمين في الاخر 100% بصراحه.
1: يعني
3: الحلقه انا بقتنع برايها في الاخر 100%.
1: طب الحمد لله.
3: انت عارفه الحقيقه استاذه مي، بس انت بتلعبي معانا شويه.
1: بنهزر
2: طبعا مع بعضينا.
1: بص، الميزه في مي بتعمل حاجه حلوه قوي، فكره الراي والراي الاخر، فاحنا بنلعب قصاد بعض. وبعدين يعني انا لا، هي مي بتبقى على فكره معايا في الراي ده، بس هي عارفه احنا بنلعب بعض
2: شويه.
3: لا، موضوعات جميله وموضوعات.
1: ربنا يخليك يا اشرف، يومك زي الفل.
3: ربنا يبارك لنا.
1: ربنا يخليك. بس احنا ما خدناش اجابه لسه من اشرف. هو عشان مقتنع بالاجابه اللي بتحصل في الاخر، فانا كان قايل مش حد مجهود. هما يفكروا مع نفسهم.
2: خلينا نفكركم ان احنا رقمنا هو 2 18 10 8 66. تقدروا تبعتوا لنا على الواتساب على 010 490 90 4، او صفحتنا على فيسبوك الراديو 90 90.
1: هواها مصري ما تنسيش.
2: هواها مصري ده كده. طيب تعالوا نطلع بقى نسمع محمود الياسيني ونرجع نكمل حلقتنا. يلا بينا.

سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: شجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
2: شايفه
0: مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
3: اللي انت شايفه على راديو 90 90، ومعكم ياسمين محفوظ ومي إيهاب، ولسه بنتكلم عن التجاهل. انا فكرت قبل ما يجي ان انا يعني احاول اتجاهل ياسمين، بحيث ان هي على الهواء تبقى بطاقه اللي هو ايه اللي هي لسه واخده الحاجه كده في وشها قبل ما تيجي. بس ما قدرتش بصراحه، انا بحب ياسمين يا جماعه
4: يا روح قلبي،
3: فما ينفعش. فاحنا ممكن نختبر ده في احد المستمعين الاخرين اللي هو نتجاهل الرد عليه. بس طبعا ده مش هيكون مادي، لان احنا بنحب مادي برضو. يا مادي مساء الورد.
5: مساء الجمال وكريستيلا على
3: فلت مني. ازيك يا مادي؟
5: حلويات الإذاعة، بونبونية وشوكولاتاية.
3: ربنا يعزك، كلك ذوق. ايه رأيك يا جدي؟ ايه الأخبار؟
5: أخبار ايه؟ أخبار التجاهل ولا أخبار أنا؟
3: أخبارك أنت وبعدين أخبار التجاهل، مفيش مشكلة عادي. أنت عايز تجاوب عليه جاوب عليه.
5: أنا تمام الحمد لله. بس التجاهل يعني هو بجد، هو زي ما أنت قلتي ما عندناش طاقة بجد يعني.
3: بس أنا كنت بتكلم كبنات، انت ليه خدت كام على نفسك؟
5: لا ولا
3: بشر، ولا طاقه بشر، مفيش طاقه
5: ولا حتى صبيان. ولا حتى صبيان، خلاص ما بقاش فيه طاقه بجد. فاهم اللي هو اللي شفنا بعين نشوفه باتنين
3: بالظبط. الله الله بحب الامثله. لا لا لا لا لا، انت كده دخلت في منافسه قويه مع مي في الحاجات اللي دلوقتي قلت انت جايب الكلام ده منين. لا لا لا
5: اقول من الحياه، التراث بتاع تعليمه منين يعني؟
3: لا لا، كانت بتقولي هو انت المره اللي فاتت بتقولي هو انت كنت مطبقه في موقف تكاتك قوي.
5: لا هو ده التراث المصري، ما هو الامثله الشعبيه بتاعتنا هو ده التراث.
3: نصحى للكلام كده.
5: ايوه انا مش هنجيبه من بره يعني.
3: كان قال طب معلش ممكن تقول لي مقوله ثانيه، عشان هي النهارده مستند الارسطو اللي شفنا بعين نشوفه باتنين.
5: ايوه
3: اوكي،
5: بس
3: على وضعك يا مادي انا مش هقول اكتر من كده.
5: هو ده الطبيعي. هو لو بس بالنسبه للبنات، هو البنات هو طبيعي، هو الثقل صنع.
3: شفتي زي ما انا قلت، انت رايك زيي
5: مش هتيجي مره واحده.
3: طب هي لو ماشيه معاك، لو بنت ماشيه معاك يعني عادي جدا وما بتتقالش والكلام ده كله عادي، لو مش في دماغها اصلا، انت بتبص لها باي بصه؟ الراجل عموما بعد وقت بيزهق منها اصلا. مين هو ممكن يبقى عايش شويه شطه كده في العلاقه، شويه بهارات كده، لكن لو هي ماشيه سلسه كده يزهق.
5: لا بصي، هو الصد في الاول بيجيب نتيجه، بس كتر الصد هيبعد.
3: بس في البدايه فعلا هو بينجذب للبنت اللي بتقول لا في الغالب.
5: ايوه هو ده طبيعي.
3: طب ما لو قالت اه
5: ده طبيعي، ده لو عجباه. شكرا. ما هو ده طبيعي لو عجباه، بس لو مش عجباه لا هيبقى لا.
3: انا بتكلم لو عجباه يعني هتعجبه اكتر لو هي قالت له لا وتقلت عليه.
5: ايوه اوكي ده في الاول، بس لو فضل لو قطرت بقى لا
3: هيزهق بقى. ما احنا بننام بدري. صح،
5: هيهرب اكيد.
3: نورتني يا مادي، يومك زي الفل.
5: عايز اقول بس هابي بيرث داي النهارده
3: لوجي
5: الزعيم. الزعيم
3: لوجي امبارح. الزعيم طبعا، والزعيم عادل امام
5: وشابوه للمتحده وقناة الوثائقيه على الاحتفاء.
3: طبعا النجم الزعيم الكبير حبيبنا كلنا.
5: طبعا
3: هابي
5: بيرث داي مش هننسى
3: مين يا من المنصوره.
5: مش هننسى كمان هابي بيرث داي حتحيس وحسام عصام.
3: طبعا محمود الغالي و90 90. احنا النهارده يا جماعه بنحتفل بحسام عصام واحمد خيري زمايلنا الغاليين، عيد ميلادهم
4: الطيبين
3: هما الاثنين. وبلوجي صديقه البرنامج
5: طبعا.
3: نورتنا يا مادي.
5: هم بقى كل عظماء برج الثور، انا كمان برج الثور.
3: ايوه بقى
5: عظماء برج الثور، حط لهم بقى انت على زوجك
3: ملوك العند. يلا بينا يلا بينا. باي باي، مع السلامه يا مادي. تصالح عيد ميلاد كتير قوي يا جماعه، يا ربنا يكتر من اعيادنا كلنا.
4: طبعا اكيد اكيد.
3: هنسمع شيرين ونرجع. يلا بينا
4: يلا بينا. حابه الاغنيه الجديده على فكره،
3: تبعها انا لسه ما سمعتهاش على فكره.
4: طب يلا بينا نسمعها.
3: يلا بينا.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90-90.
1: لسه بنتكلم عن التجاهل ماشي، وبتعمل ايه لما حد بيتجاهلك، وامتى بتستخدم سلاح التجاهل؟ انا بعتبره سلاح. ليه بقى؟ اكتر حاجة ياسمين ممكن تأثر في نفسية الإنسان إن هو حد مهم عنده يتجاهله.
2: في مقولة بتقولك إن التجاهل صدقة على فقراء الأدب.
1: الله الله على المقولات اللي ملهاش علاقة بالتكاتك. بحبهاش دي بقى، تجيش معايا.
2: دايما يقولك إيه مثلا، في حد طول الوقت بيحاول يستفزك مثلا إن هو يقولك كلام مثلا فاكره هيضايقك، فانت لا بتتجاهلي
1: بتجاهلي. بالظبط. ايوه، ما انا بقول لك ده وسيله انا بستخدمها في الوقت ده،
2: بس على السوشيال ميديا عشان بس اكون واضحه، عشان اكون صريحه معاكي، على السوشيال ميديا حد مثلا
1: يخش عارفه
2: التطور العالمي
1: الالكتروني، تفتح الستوري بتاعتك بصي مش انت يعني
2: هتبعت لي الريلز مش هرد عليها.
1: بالظبط كده،
2: هو ده.
1: مش هنتبادل الكوميكس سويا زي قبل كده.
2: بالظبط. لا، لكن في فكره مثلا حد يخش على السوشيال ميديا نوع من انواع الاختيال المعنوي، ان هو يغلط فيكي، يتطاول عليكي، فانت لما ترد عليه بتعملي قيمه.
1: احنا هنعمل على راي الزميله العزيزه
2: الفنانه
1: رضوى الشربيني، وهنعمل ايه؟ بلوك على الواتساب، بلوك على الفيسبوك، بلوك بلوك بلوك.
2: هل تفتكر البلوك اصلا وسيله الدفاع عن الكرامة مثلا، ولا هو هروب من المواجهة؟
1: لأن أنا عن نفسي أعمل البلوك بعد ما واجه، صح؟ مش قبل.
2: لا، أنا أشتم وأعمل بلوك.
1: ما لازم، أما خلاص
2: تمام. وأسيبه كام يوم كده عشان مثلا لو في حاجة في نفسه نفسه يعني يرد،
1: ما يعرفش يرد،
2: بعمل بلوك على طول. لكن لأن البلوك ده برضو نوع من أنواع التجاهل.
1: طبعا. إحنا معنا أحمد سمير سريعا. يا أحمد
3: مساء الورد والفل.
1: يا مساء الجمال عليك احمد، دايما منورنا. ويعني انا اسف ان احنا اتاخرنا عليك.
3: صدقيني ما بكلمش حد غير حضرتك.
1: ده شرف كبير لينا يا احمد كده، ودايما منورنا
3: حضرتك. انا ليا الشرف، وكمان بتبسط لما بعمل مداخلات يعني، وبتضايق اول لو ما عملتش مداخله مع استاذه مي.
1: ده احنا شرف لينا خالص.
2: اهلا بيك يا احمد، منورنا.
3: قول
1: لنا يا احمد، بتعمل ايه لما حد بيتجاهلك؟
3: لما حد يتجاهلني يا لهو عليا،
1: يا لهو يا لهو،
3: ده تقوم فيها حرب. دي
1: تقوم فيها حرب. هتقوم ازاي بيتجاهلك؟ هتقوم حرب فيها هو حد بيتجاهلك؟ هتقوم حرب ازاي؟ في طرف مختفي هيستنى وتجاهله، في طرف مش موجود.
3: حتى تجاهلني يا لهو يا حمتي،
1: تعمل ايه بقى؟ حمتك تعمل ايه بقى؟
3: احمد ربنا واشكر فضله ربنا واشكر فضله ان ما حصلش يعني، الحمد لله واشكر.
2: طب انت تجاهلت حد قبل كده؟
3: أيوة. في تجاهل اللي هو اللي عن قصد ده، في حد ده وجالي دماغي او انا مش عايز اتعامل معاه،
1: بتريح دماغك يعني. لكن انت في حد ممكن يبقى مهم عندك وكلعبة نفسية كده تتجاهله؟
3: مستحيل.
1: طب وانت بما ان محدش تجاهلك قبل كده، لما بقى حد يتجاهلك بتعمل ايه؟ يعني تفكر كده رد فعلك هيكون ايه؟
2: ما هو قالك يا حمتي
3: صعب عليا يعني.
1: نسمع يا حمتي ده توصل ايه؟
3: خلاص هعمل ايه؟ المعاملة هتبقى بالمثل اكيد.
1: هتعلي عليه؟
3: لو لا مش هعلي، هو لو غلي عليا هردها له، هعرفه بس ان متعملش معايا كده تاني، هردها له في موقف ما. انا كمان هتجاهله وبطريقة اكتر يعني، هعلي عليه زي ما حضرتك.
1: ايوه كده، على وضعك يا احمد. ما قلت لي يا احمد يومك زي الفل،
3: ربنا يخليك.
1: تعالوا نطلع بقى نسمع الحب جاني جاني خدني ورماني، يلا بينا ونرجع نكمل.
2: ويهدوا التجاهل بقى، يهدوا التجاهل.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف وتعظيم الاستغلال الأمثل لها بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. وخلال اجتماع بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين، شدد الرئيس السيسي على الاهتمام بملف تطوير القاهرة التاريخية وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي. الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع موقف المشروعات التي يتم تنفيذها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية. وخلال اجتماع بحضور وزير الدفاع وعدد من المسؤولين، أكد الرئيس السيسي ضرورة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن بما يساهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تفقد معرض أهلا بالعيد بمنطقة الجمالية ومعرض الحرف التراثية المقام بشارع المعز الذي يأتي تنظيمه في إطار حرص الدولة على دعم الصناعات التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية. كان رئيس الوزراء قد تفقد عددا من الشوارع بمنطقة وسط البلد، كما تابع أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة. وخلال مؤتمر صحفي عقب جولته بوسط القاهرة، أكد رئيس الوزراء أن الخروج إلى العاصمة الجديدة استهدف إنقاذ القاهرة التاريخية وإعادة إحيائها واستعادة رمقها الحضاري. على هامش زيارته الحالية لإريتريا، شارك وزير خارجية بدر عبد العاطي في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإريتري بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات المصرية ونظرائهم من الجانب الإريتري. تم خلال المنتدى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والبناء على الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية. اقتصاديا، وزير التموين والتجارة الداخلية الشريف فاروق وجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كما وجه بتوفير كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن واستمرار عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد. رياضيا، الزمالك يلتقي في التاسعة مساء اتحاد العاصمة الجزائري في اياب نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 30.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب على الراديو 90 90.
1: خشي ياسمين كده تقتحمي الهواء.
2: انا بحب الناس. الدخله بتاعتك انت بصراحه بتبقى اقوى.
1: صح تقتحمي الهواء
2: والله كده
1: سبهلك المره دي. لسه معاكم ياسمين محفوظ ومي ايهاب في اللي انت شايفه, ولسه بنتكلم عن التجاهل. وتعالوا قبل ما نكمل بقى كلام في حلقتنا نشوف بعتوا لنا ايه على الواتساب. خلينا نفكركم ان احنا رقم الواتساب بتاعنا هو 010-490-904, ورقم التليفون هو 2-18-10-866. وبعتذر للمكالمه اللي فاتت ان الخط قطع واحنا بنتكلم, فعشان ما تفتكرش بس ان انا قفلت ولا حاجه
2: او احنا جهل ولا حاجه.
1: اه بالظبط كده. طيب مادي بيقول لي يا مايوش البلوك ده للناس الضعيفه, لكن انا اسيبه كده زي النيش منظر وما يلزمنيش. يا بنتي يعني مستمعين البرنامج
2: زي النيش منظر وما يلزمنيش.
1: ايوه لازم
2: الكلام ده
1: اللي
2: عامل
1: بتاعي.
2: حصل
1: انا بحييك يا مادي والله,
2: عشان تعرفي جمهور البرنامج بناخد من بعض احنا, يعني انا وهم
1: فينا
2: من بعض. انا والله يا مادي احنا بنعمل بلوك لما نزهق منهم, اللي هو ايه خصح مش عايزينهم في حياتنا بشكل عام, فاللي هم بقى ايه حتى النيش مش عايزينه. صح كده؟
1: اه صحيح.
2: ممكن
1: نكسر الحاجات اللي في النيش اصلا.
2: ما بالظبط.
1: غادة
2: من الإسماعيلية
1: بتقول مساء الجمال وكريستال على أمراض 90 90, منورني الدنيا والحلقة حلوة قوي كلها سعادة وبهجة. الله الله
2: حبيبي.
1: والموضوع جميل. أنا عن نفسي بزعل لما حد يتجاهلني, خصوصا لو غالي عليا, وبعتبر ده قلة التقدير, بس برجع أحط له أعذار عشان غالي عليا ومش عايز أخسره. بطلي تحطي أعذار يا غادة
2: على فكرة.
1: اللي يتجاهلك تعلي عليه تعملي بلوك. لما يرجع بقى يهتم نبقى نهتم بيه تاني.
2: مفيش حد يبقى عزيز عليك ويتجاهلك, يعني الفكرة بالزبط. كلها اصل بص هقول لك على حاجه, لما حد يتجاهلك متعمد وهو شايف وعارف انت قد ايه بتحترميه وبتقدريه بجد, دي اكتر حاجه بتوجع ان هو مش مقدرك. فلو بيتجاهلك وشايف قد انت
1: والتقدير قلنا خسرنا كتير, وقلنا في تقدير في بقاء, ما فيش تقدير ايه اللقاء.
2: الله ينور عليكي. ما دي في نفسك قوي
1: صح.
2: لا انا بتكلم بجد ان دي حاجه بتوجع قوي. فكر مثلا انا بحب مي قوي وبقدرها وحقيقي كنت يعني وقفت معاها ومش فاجي مثلا ارد ابعت لها تتجاهلني, اديها عذر مره واثنين, ممكن تكون تعبانه, ممكن تكون مش قادره, ممكن تكون
1: بقى ما فيش اعذار.
2: لا ثواني,
1: لو راجل ما بيدوش
2: اعذار على حاجه, لا
1: راجل بيبقى على الفضاء وبيبعت لها.
2: لا بس ساعات مش بقى في تجاهل, لا ساعات مثلا ممكن اكون انا في نفسيه انا مش قادر ارد عليك. هو صحيح ما فيش عذر, بس انا لو بعتك يعني انا مثلا انا واصحابي متفقين اتفاق حلو قوي. لو انت تعبان نفسيا ومش قادر ترد قول لي يا ياسمين, او قولي يا ياسمين خليني بص ههدى واكلمك. انا
1: بص يا ياسمين انا مقتنعه ان في دراسه بتقول ان لو انت بعت لشخص حاجه وما ردش في خلال 5 دقائق يبقى الشخص ده ما بيحبكش. مين اللي عمل الدراسه دي؟ انا وصحابي عملناها زي ما انت بتتكلمي عن صحابك. فلا هو اخرنا 5 دقائق ما جاش الرد.
2: الدراسه عملناها انت وصحابك.
1: قعدنا كده وعملناها فالدنيا تمام. فلكن موضوع ان احنا هنقعد ندي
2: انا بتكلم في العلاقات الانسانيه, مش بتكلم في العلاقات يعني دلوقتي
1: انا بتكلم في العلاقات الانسانيه.
2: لا هقول لك, لا
1: تجاهليني ليه؟
2: لا احنا دلوقتي في مرحله او في وقت يعني احنا فعلا الضغط النفسي عندنا بقى زايد قوي. تمام. فساعات انت بتمر بظرف انا مش قادره اشرحه لك.
1: انا ممكن اقول للي قدامي انا دلوقتي مش في حاله نفسيه اقدر اتكلم, اول ما هبقى كويسه هرجع اكلمك تاني, لكن ما بقاش تجاهلته.
2: لا مش تجاهل, انا ممكن مثلا دلوقتي احنا معنا اتفاق يا جماعه انا اول ما بكوسها بكلمك. لكن في ناس بقى بتبقى متعمده تجاهلك, وده نوع من انواع الامراض النفسيه اللي لازم بجد يروحوا للدكتور عشان يتعالجوا منه, اللي هو النرجسيه. فكره انا شايفك انت قلقانه عليا, انا حتى مش بطمنك, انا حتى مش بقولك انا كويس. فده بجد ده يتعمل له ستيم بلوك, لانه ما يستاهلش حتى لحظه انك تقلقي عليه.
1: بصي انا معاكي في اللي انت بتقوليها يا ياسمين, لكن في نفس الوقت عندي اعتراض على حاجه بسيطه قوي في كلامك.
2: اوكي.
1: الموضوع النرجسيه ده يا جماعه انا حاسه ان هو بقى ترند.
2: مش ترند,
1: الناس كلها
2: صلى على النبي
1: بقت شايفه الناس كلها نرجسيين. انا حاسه ان المصطلحات دي من ساعه ما ظهرت في حياتنا,
2: هقول لك سك ونرجسي والكلام ده
1: وهو
2: قال خيرها.
1: بس هقول لك على حاجه, انا مثلا اكتشفت ان المصطلحات
2: كنا بنتكسك على بعض زمان وما فيهاش حاجه.
1: من ساعة المصطلحات دي طلعت بقت هي دي مشكلة.
2: النرجسية دي من أشخاص ودم أكثرهم للأسف يعني الشديد اللي عندهم نقص في حياتهم. نقص بمعنى إيه؟ أنا فكرت أنا أتجاهلك ومش مقدر.
1: إحنا زمان كان أخذنا نعرف الحمصية والمهلبية. النرجسية دي لما بدأت تطلع كمصطلح بدأت الناس كلها تقول على الناس كلها نرجسيين. كل واحدة هتلاقي بتقول لك أنا جزء من النرجسي.
2: ما ثواني لك عشان زمان أنت كان ما كانش عندك التشخيص فأنت ما أنتش فاهمة. أنت مش فاهمة الشخص. فظهر لك مع الوقت.
1: إحنا لما كنا عايشين في الكنافة بقى كنا مبسوطين أكتر.
2: لا بالعكس. وكان محيرك أنت مش فاهمة البني آدم ده إيه ومش عارفة تتعامل معاه إزاي. لكن مع الوقت لما ظهر بقى هو مصطلح النرجسية ده موجود على فكرة. أنت لو تابعت أعمال أسامة نور عكاشة.
1: لا لا
2: أنا جايلك من زمن آخر صحيح.
1: هو موجود. أنا أقصد إن من ساعة ما بدأنا نقول مش نقول يعني نقتنع بالمصطلحات دي قوي بقينا بنحكم. يعني ممكن يكون انسان انت مثلا مش عايزه اقيس عليكي بس يعني هقول مثلا انت عندك عيب في شخصيتك.
2: ايوه
1: عيب كلنا. انا عندي عيب في شخصيتي فانت دلوقتي عندك عيب في شخصيتك. فانا بدل ما اقول ان ده انسان كويس عنده عيب في شخصيته لا باخد العيب ده واقعد احلل فيه. ده اكيد نرجسيه.
2: انت عارف النرجس ده هو مين عشان بس احنا فاهمين الموضوع ده غلط.
1: انا عارفه
2: انا بس
1: علم نفسي يا
2: سيدي انا ما اقصدش عشان بس في يعني بتكلم في ناس كتيره جدا بتتكلم اي حد نرجسي. النرجس ده بالنسبة لي الشخص اللي بيبقى شايفك منورة.
1: أيوه.
2: تمام. وبقى عنده آه
1: بيبقى عنده رغبة كبيرة جدا في إن يمتلكك عشان يطفيكي.
2: بالظبط. وونس على فكرة ما خلاص بقى يفضل يمتص فيك ويمتص في طاقتك.
1: يعني
2: هو مصاص طاقة ومصاص نور ومصاص كل حاجة. أول لو لقيت تاني بتقف على رجلك بيرجع لك تاني عشان ده مريض. فده النرجس من وجهة نظري.
1: أيوه.
2: فعشان كده
1: أنا أقصد إن المصطلح ده بقى بيتقال على أي حد تقريبا عنده عيب حاليا. فاللي هو كل الناس ماشيه تتهم بعض بالنرجسيه.
2: طب ده حقيقي
1: اصلا؟ خلاص طب شايفه كده خلاص.
2: يعني هنلون الحقيقه وزي الفاشه. نسبه كبيره جدا مش هقول كلهم نرجسيه وللاسف هم اكتر ناس مش عارفين هو مرضى. للاسف الشديد. بس الاسوء من النرجسي بقى انا ضد فكره ان احنا كلنا مرضى نفسيين عشان بس نكون متفقين. كلنا عندنا امراض نفسيه بنسب متفاوته
1: ومش عاديه يعني.
2: لكن الاسوء واللي احنا مش قادرين ندركه ان في مرضى نفوس.
1: بيقول لك في ناس لو الارض اتشقت وبلعتهم الارض هيجي لها تسمم.
2: وللاسف هو ما اكثرهم. وللاسف تحسي
1: ودول دايما مشكلتهم في الحياه طيبه قلبهم فاهمه.
2: دايما
1: بوستات عن طيبه القلب
2: والنزوليه
1: والنقاء
2: والناس كلهم وحشين وان العالم كله منافق.
1: يا جماعه طب لما كلكم حلوين كده امال اللي بيؤذونا وبيعملوا في مين دول بيجوا منين؟ طيب
2: يعني انا مش فاهمه يعني من اي فده للاسف. ودول اكتر لعلمك انا طول الوقت عندي قناعه تامه بين اي حد بيتكلم عن النفسيات والنفسنا وان ده نفس وما اعرفش هو اللي مريض نفسي ومحتاج يتعالج.
1: بالظبط كده.
2: ده قولا واحدا.
1: تنزل نقول ايه تاني على الواتساب سريعا؟
2: يلا بينا.
1: رقم اخره 50. دي هند حمدي بتقول مساء الفل حلوه الحلقه قوي ما شاء الله دايما من نجاح لنجاح. شكرا شكرا شكرا يا هند. وعايزه تقول لحسام عصام كل سنه وانت طيب. كل سنه وحسام بالف خير يا رب. نجمنا دايما كده متالق وكل سنه وهو بالف خير. مادي بيقول لي انت ما جبتيش اغنيتي الاسبوع اللي فات. لا انا جبتها. انا جبت لك اغنيه الاسبوع اللي فات انت طلبتها وانا شغلتها
2: غالبا.
1: انا طلبت اصاله شكرا وانا ذاكرتي ما ترجعش ورايا.
2: صح انا فاكره.
1: احمد ابراهيم يقول مساء الخير والفل والياسمين على كوكتيل البرنامج مي وياسمين. في موضوع الحلقه انا شايف انه اللي بيتجاهل الشخص ده بيكون مش عايزه في حياته. اللي حصل فيه كده المفروض ينسحب بسرعه وما يقلش من نفسه. انا معاك يا احمد. سامح حسين بيقول مساء الفل عليكم. سامح حسين انا اسفه جدا. بتقول مساء الفل عليكم احلى اذاعه. بالنسبه للتجاهل بيكون حسب الاشخاص. بمعنى ممكن ناس بنحبهم يتجاهلونا وبيكون واضح ده لكن بنكون مش شايفينه او مش عايزين نشوف ونصدق انه بيتجاهلنا. واشخاص تانية لو عاديه في حياتنا هتقابل التجاهل بالتجاهل.
2: صح جدا. برافو عليك يا سامح.
1: معاكي جدا. هند من اسكندريه بتقول التجاهل بالنسبه لي افضل سلاح للناس الحقوده. والله هي اروق حاجه. يعني بصي احنا دايما كده بقول ان البقاء يا جماعه مش للاقوى. الاقوى ده ممكن يموت مجلوط عادي. فالبقاء للاروق.
2: صحيح.
1: بس كده. ففوق كده واللي تلاقيه بيحقد عليك كده هنعمل ايه؟ هنتجاهله عادي جدا. تعالى نطلع نسمع سعد المجرد ونرجع نكمل حلقتنا.
2: يلا بينا.

0: 90 90. هواها مصري. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
1: الزمالك يلتقي في التاسعة مساء الاتحاد العاصمة الجزائري في اياب نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. منتخب مصر تحت 17 عاما يفوز على نظري التونسي بهدفين مقابل هدف في كأس الامم الافريقية. مصر تنال شرف تنظيم النسخة المقبلة من بطولة شمال افريقيا لكرة القدم تحت 20 عاما. مانشستر سيتي يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل. وأخيرا ماركوس راشفورد يوافق على تخفيض راتبه للاستمرار في صفوف برشلونة للموسم المقبل.
0: صوت الملعب على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: إيه الجديد؟ مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 99.90. هذا البرنامج برعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاء تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. الراديو 99.90 هواها مصري.

0: يا جماعة خليني اقول لكم كده سريعا، ماشي؟
1: ايوه على تنصلي هتقوليه.
0: نتكلم بجد بقى،
1: اوكي؟
0: كلمتين بجد. اللي يتجاهلك متعمد ده ملوش مكان في حياتك، لان انت في غنى عن الالعاب النفسيه والذهنيه، ده طاقه ومجهود مهدر.
1: صحيح.
0: انت ممكن تستخدمه في حاجه مفيده، يعني ممكن تطلعه في حاجه حلوه، تروح تلعب رياضه مثلا، تلعب بدل، اي حاجه تطلع فيها الطاقه دي بدل ما انت بتطلعها مع ناس عمالين بيستنزفوا فيك كل الوقت، ماشي؟ انت بقى تتجاهل مين؟ زي ما قلنا كده، اعتزل ما يؤذيك. طبعا انا بروح لما يؤذيني وباخده بالحضن، بس مش ده الموضوع. انا بقول لكم انتوا يا جماعه اعتزلوا ما يؤذيكم. تحب تقول لنا ايه بقى ياسمين كده قبل ما نقفل؟
1: اللي يتجاهلك بنقص. بس دور حواليك وبدايتك هتلاقي ناس بتقدرك، ناس بتحترمك، ناس مش بتتجاهلك. يعني انا هقول لك على حاجه، انا في ظرف انا مريت بيه حرفيا، في ناس ما سابتنيش غير لما انا رديت عليها حرفيا. ويمكن علاقتنا تكاد تكون سطحيه،
0: وفي ناس تلاقيها كانت علاقتكم قويه وما شفتيش منهم اي حاجه.
1: حضرتك ده كان اخرهم مسج على الواتساب،
0: كتر خيره.
1: تمام. لكن في ناس حاولت اللي هو مش هنسيبك غير لما تردي، وكانوا مقدرين الظرف اللي بمر بيه. تمام. فهنا بيعرفك انا ليه اصلا اسيب دول وامسك في دول.
0: لا بالظبط كده.
1: فهي الفكره هنا، اللي تتجاهله او سوري اللي يتجاهلك ده ما يستحقش يكون في حياتك اصلا. خاصة لما انت تكون بتقدره وبتحترمه
0: وتكون محتاجه في وقت معين او في ظرف معين وما تلاقيهوش جنبك، لا خلاص يبقى وقت ما نبقى كويسين والدنيا جميله
1: ومنورين هتلاقيهم بيرجعوا لك. فانت في اللحظه دي بقى تعمل لهم بلوك.
0: بالظبط كده، تبقى خدت حقك بقى كده بشياكه.
1: بالظبط،
0: صح كده.
1: بالظبط.
0: احنا كنا معاكم النهارده ياسمين محفوظ ومي اهف اللي انت شايفه، توحشونا جدا. لحد ما نتقابلكم الاسبوع الجاي تاني. باي باي.
1: باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف وتعظيم الاستغلال الأمثل لها بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. وخلال اجتماع بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين، شدد الرئيس السيسي على الاهتمام بملف تطوير القاهرة التاريخية وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي. الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية. وخلال اجتماع بحضور وزير الدفاع وعدد من المسؤولين، أكد الرئيس السيسي ضرورة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن بما يساهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تفقد معرض أهل بالعيد بمنطقة الجمالية ومعرض الحرف التراثية المقام بشارع المعز الذي يأتي تنظيمه في إطار حرص الدولة على دعم الصناعات التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية. كان رئيس الوزراء قد تفقد عددا من الشوارع بمنطقة وسط البلد، كما تابع أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة. وخلال مؤتمر صحفي عقب جولته بوسط القاهرة، أكد رئيس الوزراء أن الخروج إلى العاصمة الجديدة استهدف إنقاذ القاهرة التاريخية وإعادة إحيائها واستعادة رونقها الحضاري. على هامش زيارته الحالية لإريتريا، شارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإريتري بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات المصرية ونظرائهم من الجانب الإريتري. تم خلال المنتدى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين والبناء على الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لا يعلم ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب، وقال ترامب أنه من مصلحة إيران التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم تفعل ذلك. اقتصاديا، وزيرة الإسكان أرندا المنشاوي وصلت إلى أذربيجان استعدادا للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته 13 والذي يعقد خلال الفترة من 17 إلى 22 من الشهر الجاري. تأتي مشاركة مصر في المنتدى الحضري العالمي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بقضايا التنمية العمرانية المستدامة. رياضيا، الزمالك التقي في 9 مساء اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زور موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على راديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: على الراديو 99.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر،
0: وبرعاية اتحاد شركة التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية

جواها مصري. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90.90.

0: مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. الأحداث اللي في المنطقة وفي مصر مشتعلة وكثيفة وكثيرة، بمعنى احنا تقريبا في منطقة الشرق الأوسط ما بيعديش أسبوع إلا نلاقي أحداث كبيرة ومؤثرة وزاد تأثير مباشر. كان زمان الناس بتعتقد انه اي حدث في اي منطقة في العالم لا يخص مصر، او لا يخصك، او لا يخص اللي قاعد في الدقي ولا في عبدين ولا في عين شمس ولا في ولاء ولا في البعير. الكلام ده مش حقيقي. الاحداث كلها بتؤثر في بعض على كل شيء. زيارة الرئيس ترامب الى الصين عملت انخفاض في سعر البترول. تخيل، زيارة عادية، لانه الاقتصاديين اعتقدوا والناس اعتقدوا انه هذه الزيارة تقلل حدة التوتر في المعركة اللي دايرة بين امريكا واسرائيل من جانب وايران من جانب اخر. فتلاقي السعر البترول ينزل. رئيس الوزراء النهاردة يروح ياخد بعضه ويروح وسط البلد، فتلاقي كلام كتير جدا جدا على انه وسط البلد هتصبح ممشى كبير. ده كلام كتب النهاردة، هتصبح ممشى كبير وتمنع فيها العربيات عشان وسط البلد هتبقى حاجة زي كده، زي الممرات اللي هي ما فيهاش سيارات وتبقى منطقة سياحية داخلية. اي حركة في اي مكان في الدنيا بتلاقي ايه، يتلوها احداث. الاسبوع اللي قبل اللي فات، يا شباب مش كده، صدر قبل اللي فات
1: الحد الجاي يبقى العدد الرابع ان شاء
0: الله، العدد الرابع من شهر كده، احنا خلاص اقتربنا على شهر. صدرت جريده مهمه جدا، جورنال مصر، جورنال قديم من حوالي 15 سنه مش كده، ولا 20 سنه،
1: يعني لا اكتر يعني تقريبا حوالي
0: 14 سنه. ده جورنال كان مهم ومؤثر وفي وقت من الاوقات. لظروف ما الجورنال مع يعني اتجمد صح كده، اتجمد
1: يعني لم يغلق. توقف اصداره 2015 تقريبا، 2016 يعني، اخر 2015 كده اول 2016 يعني، لاسباب كتير بقى يعني ما فيش محل لذكرها بقى، ارتفاع الورق
0: اي حاجه. خلاص بقى متقطع بقى، خلاص بقى
1: انا بعترف على طول.
0: الجورنال صدر من حوالي اقتربنا على الشهر اهو، وصدر برئاسة تحرير الزميلة العزيزة ويعني وصديقة القديرة شيماء القرنشاوي اللي هي المتحدثة الآن. يعني شيماء القرنشاوي صحفية مهمة جدا، هي بنت المصر اليوم، بنت الأخبار في الأساس، بنت المصر اليوم، مدير تحرير في مصر اليوم، تاريخ كويس جدا جدا جدا في العمل القضائي. يعني انا ما قابلتش
1: ما حدش يسمع بقى كده
0: بتاعت محاكم
1: دلوقتي،
0: لا هقول على القضاء بقى بكل اشكال يعني.
1: سك على
0: ما قابلتش قاضي او مستشار او مسؤول في وزارة العدل او في وزارة الداخلية الا ويعرف شيماء القرنشاوي. يعني تاريخ كبير جدا من العمل الصحفي، العمل القضائي. انا من الناس اللي انا كنت عارف الخبر طبعا قبلها بشويتين، ان هي ان شاء الله جايه رئيس تحرير جورنال مصر. اتبسطت جدا، اتصلت بيها باركت لها، اتبسطت جدا لانه خدوا بالكم وعايز اقول لكم على حاجه صغيره كده، عدد رؤساء التحرير من السيدات في مصر قليل جدا صح كده؟
1: صح.
0: انا بتهيألي مين يعني، في سوسن، زميلتنا سوسن مراد في الاهرام
1: يعني، وفي طبعا زميلات في مواقع الكترونيه، لكن
0: لا رؤساء تحرير انا بكلم على رؤساء تحرير مؤسسات،
1: رئيسات بقى، رئيسات
0: رئيسات مش ترنت بتتكلم على
1: يعني طبعا هو في رئيسات تحرير اساتذه كبار.
0: لا مين حاليا في الوقت الحالي مين يعني؟ انا اخر واحده كانت زميله عزيزه الاستاذه علا الشافعي، كانت رئيس تحرير الاستاذ.
1: طبعا دلوقتي
0: بس حاليا رئيس الوزراء.
1: طبعا
0: يعني مين رئيس التحرير حاليا في غير انت وسوسن مراد؟
1: والله ده سؤال للطالب المتميز، لان انا لما فكرت او لما يعني تم اختياري كرئيس تحرير لجورنال مصر، انا ما فكرتش ان انا هبقى ست رئيس تحرير او ان انا هعمل حاجه مختلفه يعني راجل وست صحفي وصحفيه. لا انا فكرت ان انا اعمل تجربه حلوه، ما فكرتش ان انا يعني هبقى عشان ست بقى فانا هبقى، بالعكس انا شايفه
0: لا اصلا شايف
1: انه يعني الصحافه الصحافة صحافة اللي بيحبها بينجح فيها، راجل بقى ست شاب صغير حتى طالب في الجامعة. يعني في أنا بشوف مشاريع تخرج من يعني بنسعد إن إحنا مثلا بنشرف عليها أو بنشارك في الإشراف عليها أو حد من الزملاء، فبيجي قدامي كده بالصدفة بشوف حاجات نماذج الحقيقة يعني تفرح وتخليك مبسوط قوي إنه الشغلانة دي مش زي ما بيدعي ناس كتير
0: بس
1: إنها تخلص ولا
0: بس عايز أقولك على حاجة يا شباب بعد إذنك. حظ الصحفيات الزميلات قليل في رئاسة التحرير.
1: أيوة عشان أنتوا ما بتدوناش فرصة.
0: الله عليك.
1: أنتوا الرجالة متحيزين لنفسهم.
0: إحنا وقتها ذكور.
1: خلي بالك إنه ال يعني الست، أنا والله العظيم مش تحيز ولا حاجة، لأن أنا عندي وجهة نظر في إنه لا، في شغلانات ما ينفعش الست تشتغلها. ويعني هفاجئك وأقول لك مثلا أنا ما عدا رئيس التحرير، كل شغلات الست ما ينفعش تشتغلها ما عدا رئيس التحرير. يعني أنا مثلا كان عندي وجهة نظر في إنه العمل القضائي ده شاق جدا جدا على
0: القضية
1: جدا، شاق نفسيا وإنسانيا. ومع ذلك
0: بس دي يعني تعرف دي معركة كبيرة، معركة فقهية وفقهية كبيرة،
1: معركة
0: وفقهية
1: نفسية
0: ومعركة فقهية.
1: أنا لما أنا
0: الفقهاء أنا في الـ في الـ في, الـ في الفقه الإسلامي لحد وقت قريب كانوا يحرموا العمل، كانوا يرفضوه.
1: والله انت عارف انا ما يعني ما وصلتش افكاري لفكره الحرام والحلال، بس انا لما اشتغلت في الملف القضائي وحبيته قوي وعشت معاه قوي وتفاصيله وكل يعني مصادرنا واصدقائنا وانا كمان من بيت قضائي، يعني انا اتربيت يعني غير الوالده ان هي طبعا ربنا يديها الصحه يا رب من كبار الصحفيين القضائيين في الاخبار. انا خالي اللي عشت معاه طفولتي لانه بابايا كان مسافر في اعاره، هو اللي رباني، خالي قاضي. ده انا كنت بشوفه
0: مدرسه قضائيه.
1: لا لا لا لا لا حاجه تاني خالص، يعني انت فعلا ارتبطت بالقاضي. سبحان الله بقى هي جت كده بان انا كمان لما اشتغل في الملف القضائي. فلا انا كنت بشوفه عمل شاق جدا جدا على الست انها تتحمله وان هي يعني تتولى
0: مسؤوليه.
1: هي طبعا يعني الحمد لله هي نجحت وعملت معادله صعبه جدا جدا وحققت معادله صعبه ونتائجها يعني بسم الله ما شاء الله في العمل القضائي الستات أثبتوا. لكن أنا كنت فعلا من أكتر الناس، ويمكن كان في يعني أساتذة كتير من ومستشارين كتير وأوضاء كتير كانوا بيقولوا لي أنت إزاي كده، إزاي أنت ست ومش عايزة وما لأ وإزاي، وإحنا كنا فاكرين أن أنت هتبقي يعني من اللي هيخوضوا المعركة عشان الستات.
0: والعمل الصحفي القضائي برضو صعب يا شيماء؟
1: بص هو مش سهل بصراحة. يعني مش سهل برضو نفسيا. انت بتشوف يعني انا اقولك على حاجة، انا في بداية شغلي في الملف القضائي ولما كنت بشوف المتهمين في الاقفاص، وانا اشتغلت صحافة من بعد ما اتخرجت مباشرة 21 سنة بالظبط، يعني الا شهور كمان، فلما كنت بشوف الناس في القفص والمجرمين والكلبشات
0: كنت تخضي؟
1: انا حصل لي شويه مشاكل نفسيه في اني قعدت فتره مش قادره اتعاطف غير مع المجرم.
0: ازاي؟
1: وحياه ربنا
0: ازاي ده
1: بتكلم شويه على نفسي قلت لا ده انا كده رايحه
0: ده قاتل
1: قاتل ومسجل وسارق بالاكراه بس لما هو انت بقى
0: شو لحظه ضعف صح؟
1: مش بس كده، انت بتتعامل بشخصيتك. انا لسه صغيره لسه الدنيا بتتفتح قدامي، وبعدين فجاه لقيت حواليا كل الخارجين على القانون كل النماذج اللي خارجه على القانون فانت مش قادر تصدق، فبقيت لا ارادي اقعد اقول لا لا اكيد كان في ضغط اكبر من كده عليه هو اللي خلاه يعمل كده. لا لا لا اكيد المجني عليه ده ولا الضحيه ده هو استفزه عشان يخليه يعمل كده. والله
0: التعب ده ازاي بقى جه ازاي؟
1: ما انا بقول لك
0: شايفاه في لحظه ضعف، شايفه المتهم في لحظه ضعف،
1: ان هو في لحظه ضعف انت كبني ادم لسه يعني بيور بقى ولسه نقي ولسه طيب ولسه مش متخيل ان الدنيا فيها كده. انا لسه خارجه من الجامعه عندي 20 سنه
0: إن
1: ما اعرفش حاجه غير المدرسه وبعدين الكليه والبيت ما اعرفش حاجه، فانا طالعة من الدار للنار. رحت المحاكم وشفت وقلت لا ده الموضوع بقى لا انت لازم بقى شمع ايه يعني تعملي شيفت للي حصل لك ده، لان هتلاقي نفسك في القفص في يوم من الايام. فلقيت انه المساله يعني صعبه نفسيا انه حد يتقبلها ويتعامل معاها
0: برضه يندرج برضه نفس الاحساس انت كصحفيه قضائيه، يندرج برضه على الضابط الملازم لما يروح القسم اول ما يتعين، يندرج على وكيل النيابه برضه لما يروح يتعامل يبتدي يتعامل مع الخريجين على القانون.
1: ما هو انت دي مراحل اصلها في حياتك، انت بتبقى لسه متخرج لسه او لسه يعني دنيتك ايه عباره عن ايه،
0: مفيش حاجه،
1: دنيتك صغيره، دنيتك صغيره قوي، صحابك في المدرسه، صحابك في الجامعه، اهلك في البيت. فطبعا عشان كده الحياه العمليه بتشكل جزء كبير جدا جدا من شخصياتنا بعد كده. يعني انا دلوقتي لا انا ازعم يعني ان انا الشغل في الصحافه عموما وفي الملف القضائي كمان خصوصا لا اداني خبرات كتير جدا وخلاني
0: يعني عندي واقع المجرمين ده شيماء. ما ده واقع مجرمين.
1: شكرا يا استاذ احمد، مجامله
0: رهيبه. يعني اضاف لك ايه في حياتك؟ يعني ايه الرؤيه اللي شفتيها في الحياه؟
1: السؤال ده واقع المجرمين.
0: انا هقول لك يعني اديك مثال.
1: لا اضاف لي، انت بتتكلم صح.
0: ما هو ده بسالك عليه.
1: لا
0: المتحدثه هي الزميله العزيزه الصحفيه الكاتبه الصحفيه القديره شيماء القرنشاوي، رئيس تحرير جورنال مصر. كملي اتفضل.
1: لا اضاف لي، مش بالعكس، ده اضاف لي كتير جدا. اولا انت لما بتشوف الدنيا من النقطه دي تحديدا، لا طريقه تفكيرك وحكمك على الاشياء والامور لا بتختلف 180 درجه. انت طول الوقت شايف النقطه السوداء عند الناس، طول الوقت شايف الجانب السيء، الجزء الشرير اللي بيخرج بقى وبيترجم في شكل ذنب وفي شكل جريمة وفي شكل يعني لا يعني
0: خليك تشوف المجتمع انك تدركي انك اي شخص وراء حكاية.
1: لا هو طبعا كل شخص فينا
0: وراء حكاية،
1: كل بني آدم فينا، البني آدم جواه خير وشر. العبرة بس ان انت تقدر تكتف الشر اللي جواك وما تخليهوش يطلع بأي شكل كان، وتقدر طول الوقت انك تخلي الخير هو اللي يكسب. هي دي المعركة الحقيقية.
0: بس ده كلام مثالي.
1: مش مثالي والله ولا حاجة. بيتهيألك انت على فكرة لحظة، يعني هم دايما كانوا بيقولوا ايه، الجريمة لحظة. ليه لحظة؟ لأن هي دي النقطة اللي بيفقد فيها البني آدم السيطرة على الخير والشر.
0: صحيح.
1: فالشر بيقدر يكسبه.
0: في واحد راح للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه نصحه، النبي صلى الله عليه وسلم نصحه
1: عليه
0: قال له لا تغضب.
1: صح.
0: لا تغضب اللي هي لحظة، اللي هي اللحظة
1: طبعا
0: اللي
1: بتتكلم هي دي. ما انا عشان كده بقول لك الخير والشر جوانا، اعتقد يعني انا ده تفسيري، ما اعرفش ايه يعني، اعتقد ان هم متساويين، لكن البني ادم الكويس الصالح اللي بيقدر يخلي الخير دايما سابق بخطوه واثنين وثلاثه، ما يخليش
0: صالح يعني الصلاح يعني
1: ما يروحش المحكمه ما يروحش القفص. ما انا جايه من المحاكم، هقول لك ايه؟ طيب انا جايه من المحاكم. خليني بس اقول لك والله، بعيدا عن الجانب الضلمه في الحكايه، من امتع الملفات الصحفيه ملف الحوادث والقضايا. انا منحازه لهذا الملف انحياز يعني كامل.
0: انت عارف انا اشتغلت شويه برضه تحيات
1: يا فندم. الصحافه دي المحوادث دي مصنع الرجال في الصحافه. يا فندم الحوادث دي اللي بشتغلش حوادث ده
0: الانحياز الشديد ده.
1: لا عمر بقى، انا مش عايزه اقول للساده المستمعين بس قد ايه، عشان لا يكونوا عشان يفضلوا فاكرني صغيره يعني في السن وكده. فانا كده انا عمري راح في الحوادث
0: ده. طب هقول لك حاجه تانية. اي رئيس تحرير لما بيتولى رئيس تحرير بيغلب عليه مساره، يغلب عليه ملفه. يعني مثلا هديك مثال، انت بكره عامله الملف، عامله المنشط، يعني بنسبه 80% يبقى حادثه مثلا. هو ده الغالب، مش طبعا مش بضروره يكون كده يعني.
1: لا طبعا لا يعني جزء كبير من كلامك صح، بس انت طبعا يعني ما تقدرش تعمل ده دلوقتي لانه انت في اعتبارات بقى تانية كتير مهمه. اعتبارات
0: انت عشان جورنال سياسي
1: واحنا كمان جورنال في الاساس جورنال بتاع الناس. يعني احنا لينا اسم كبير جدا, لينا نصيب كبير جدا من اسمنا جورنال مصر, احنا للناس للمصريين. يعني خليني اقول لك برضو يعني ان الجورنال مش بيتباع في الاسواق, الجورنال بيوزع للاماكن الرسميه والجهات الرسميه, فدي مسؤوليه كبيره جدا ومسؤوليه مضاعفه. انت هنا صحفي ومواطن وكمان يعني بتوصل الرسالة كصحفي وكمواطن, بتقول للمسؤول اللي المواطن عايز يقوله من غير ما انت تبقى نازل للسوق للمواطن. فدي مسؤولية مضاعفة ومسؤولية كبيرة ان انت يعني. وبعدين برضو لغة الخطاب مع المسؤول صحفيا لا لازم طول الوقت تخلي بالك منها علشان خاطر تحافظ على زي ما بنقول كده شعرة معاوية في الصحافة. تبقاش انت صحافة فجة وصحافة عايزة طول الوقت خناق واشتباك واحتكاك وصدام, وفي نفس الوقت انت تحقق للناس اللي هي عايزاه, تخلي الناس تقرأ اللي نفسها تقراه واللي هي مفتقدات, توصل صوتها, تقول مشاكلها, تجيب لها حل هي مستنيه المشكلة,
0: فتقدر تقول لك برافو عليك. احنا مش دورنا عرض الحلول, احنا دورنا ان احنا نكون جسر تواصل.
1: لا انا اقصد ان الاستجابات انت لما تشتغل على حاجة وبيجي لك استجابة وانت راجل صحفي قديم واستاذ, دي بتبقى من اسعد اللحظات على الصحفي طبعا. لما بيجي لك استجابة من مسؤول او تحرك,
0: دي لحظة فوز
1: كبيرة, كاس العالم. كاس العالم فعلا, فاحنا وعايز اقول لك ان احنا الحمد لله
0: زملكاويه. اهلاويه
1: طبعا, زملكاويه. انت عايز
0: لا بس عشان النهارده في نهائي, النهارده في الزمالك
1: يعني الحمد لله يعني ربنا مع
0: يعني
1: الزمالك.
0: يعني تحلي خليك رئيس تحلي وحايد, خليك انت رئيس تحلي وحايد يعني, ودي بطوله قاريه وبطوله مهمه جدا.
1: والله ويعني انا يعني من اسره اهلاويه, فانا مش هقدر ان هم يعني يرموني في الشارع لو انا احنا عندنا متطرفين حب الاهلي يعني, احنا
0: دواعش
1: متعصبين ارهابيين حب الاهلي
0: يعني حتى تبني الفوز في بطولة قارية تأخذي يعني عليه يعني.
1: يعني أنا بتمنى الفوز طبعا للزمالك وكل حاجة, سامحني يا رب وكل حاجة برضو يعني. لا والله لا بالعكس والله يعني أنت عارف أنا مش متعصبة كورة الحقيقة خالص.
0: كل ده مش متعصبة؟
1: لا والله مش
0: متعصبة يعني
1: عشان البيت بس,
0: كسر لي السن
1: في آخر يوم البيت وبتاع
0: الراجل أهلاوي وبتاع.
1: ده أنا ماما, ده أنا ماما يا نهار أبيض على الآية. أنا ماما مربية الأحفاد دلوقتي على حب الأهلي زي حب الأب والأم كده على الوطن. لا لا لا لا, ده أنا ماما
0: عضو في النادي الأهلي وبتاع
1: الحمد لله
0: كل حاجة أهلي. بس ده ما يمنعش برضه إنك تتحلي بروح رياضية عالية جدا.
1: يعني أنت قلت الناس إن أنا حوادث في الأول
0: وأنا
1: وقفت حكي وبعدين عملت يعني طب أنا أعمل يا جماعة, أنا بحب الزمالك, أنا بحب الأهلي والزمالك.
0: بقى عشان في ماتش مهم جدا جدا يعني.
1: ده والله ربنا مع الزمالك يا رب ويفرح جماهيره ان شاء الله. والله بالعكس انا
0: يعني البطوله القاريه مهمه جدا
1: يعني, لا هو متوقع ان هو يكسب ان شاء الله يعني, المؤشرات بتقول ان هو ان شاء الله يعني هيكسب النهارده.
0: طب انا زملكاوي يا استاذ شمال,
1: احنا خلي بال حضرتك
0: يا استاذ شمال زملكاوي,
1: احنا الجورنال النهارده بيتقفل, النهارده عندنا تقفيل الجورنال.
0: ايوه,
1: فاحنا اساسا يعني هنفضل فاتحين صفحه الرياضه وهنفضل قاعدين سهرانين عشان خاطركم, عشان خاطر صاد عين الزمالك,
0: عشان الزمالك يكسب,
1: وفاتحين صفحات الرياضه عشان الزمالك, وربنا يوفقكم ان شاء الله يكسبوا على طول من ال 90 دقيقه, ما نقعدش لغايه الساعه 1 بالليل يبقى في اكسترا تايم ولا في ضربات جزاء ولا الكلام ده.
0: كل ده جاي عليكم خساره, كل ده جاي عليكم خساره,
1: نروح بدري كلنا.
0: انت شايفه واقع الصحافه شيماء, انت كرئيس تحرير وانت طبعا خبره كويسه يعني, خبره حقيقيه كويسه يعني, وانت كمان بنت تجربه رائده يعني, بنت المصري اليوم, والمصري اليوم المصري كان بياخد الدوري
1: وكاس,
0: كان بياخد الدوري وكاس يعني, احنا قعدنا في المصري اليوم
1: طبعا.
0: كنا رقم واحد في مصر
1: طبعا, دي حقيقه.
0: انت فانت جايه من تيم بطل
1: الحمد لله.
0: البطوله دي تعمل لك ازمه انك انت جورنان اولي اسم كويس, لكنك انت برضو انت الجورنان الصحافه الورقيه دلوقتي برضو عندها مشاكل مشاكل كبيره. لسه النهارده كان الدكتور محمود خليل بيقول لي, استاذنا الكبير يعني
1: طبعا,
0: بيقول لي كورونا هي اللي قتلت الصحافه الورقيه يعني, هي كانت خلاص بتموت, بس اللي شيع الصحافه الورقيه لما جت كورونا.
1: والله يعني مش عايزين نظلم كورونا, هي اللي صعبه. الصحافه الورقيه
0: كصحافه الورقيه
1: الصحافه الورقيه
0: انت طالعه انت طالعه بتعملي تحدي يعني
1: طالعه اكتر حاجه ظلمت الصحافه الورقيه السوشيال ميديا الحقيقه يعني هي كل يوم بترتكب جريمه في حق الصحافه الورقيه وفي حق الصحافه عموما
0: السوشيال ميديا
1: السوشيال ميديا طبعا طبعا في حق الصحافه يعني احنا بنواجه يعني مشكله كبيره جدا جدا جدا في بسبب السوشيال ميديا في الصحافه اولا انت قدامك جيل دلوقتي كل مصادر معلوماته مواقع التواصل الاجتماعي فده غير ان هو طبعا يعني معلوماته او يعني تعلقه وارتباطه بالجورنال بالصحيفه يكاد يكون منعدم وبعد شويه هيبقى ارتباطه اصلا حتى بالمواقع الالكترونيه الاخباريه نفس الكلام لانه هو خلاص هو اعتاد على ده ده الاسهل ده المتاح طول الوقت في ايده ده هو يعني على تواصل معاه طول الوقت دايم يعني الله اعلم طبعا هو يعني كل حد اكيد بيلاقي الحاجه اللي هو عايزها في صفحه بقى في منصه في مش عارفه في فيديو فريل فالجيل كل شويه بيبعد عن مصادر المعلومات الحقيقيه الدقيقه الصحيحه ودي مشكله
0: بس احنا عايزين نفرق بين السوشيال ميديا كمنصات والاعلام التقليدي في المعلومه في الاعلام التقليدي موثقه وعليها ضوابط وعليها ضوابط
1: ده انا بالعكس ده انا يعني قناعتي انه الصحافه الورقيه دي وثيقه مستند مش حتى يعني حتى كمان مش زي الصحافة الإلكترونية يعني مع احترامي طبعا والصحافة الإلكترونية دلوقتي يعني هي بتحتل المركز الأول في الجماهيرية والشعبية عند الصحافة الورقية لكن أنا بتصور إنه لا الصحافة الورقية والجورنان ده وثيقة ومستند ومرجع انت تقدر بضغطة زرار تشيل الخبر اللي انت عايزه من اي موقع صحيح. الكتروني لكن ما تقدرش تعمل ده في الجورنان الجورنان ده مستند معاك
0: بس
1: في ايدك
0: معدات القراءة يعني شبه يعني انتهت يعني
1: يعني بص مش يعني يعني الحمد لله شكرا على الطاقة الايجابية طبعا
0: لا لا لا لا لا, لا, لا. انا احنا بنناقش بشكل موضوعي انا بسألك انا بقولك ده انت في تحدي
1: دي حقيقة
0: انت في تحدي وانت كده عارفة ده كويس جدا
1: يعني. يعني طبعا بس انت في الاخر المعيار بتاعك ان انت بتقدم صحافة نظيفة فده الحمد لله حتى لو انت مش يعني عندك تحديات الشغلانة وتحديات السوق بتاع السوق كالصحافة كصنعة وان محدش بيقرأ والورق والتطور اللي حاصل ومئة ألف حاجة بتزقك ومئة ألف حاجة بتحاربك بس انت في الاخر معيارك ان انت بتقدم صحافة نظيفة فده يفضل طول الوقت مطمنك ان انت الحمد لله هتوصل يعني لو وصلت النهاردة العشرة بكرة هيبقوا 20 بعد شوية العشرين دول ممكن حتى يحكوا البعض
0: انت بتراهن على الوعي
1: طبعا براهن على الوعي وبراهن على انه على فكرة وده الحمد لله الحمد لله يمكن أنا كل فريق الجورنال مصر فريق الزملاء الأعزاء الأفاضل
0: مين فريقك يا شمال؟
1: فريقي انا منهم انا احنا كلنا فريق واحد
0: انا
1: كلهم كباتن وكلهم كوتشات يعني
0: ايوه
1: طبعا صاحبة عمري طبعا مدير عام التحرير استاذ وفاء بكري صديقه عمري وصديقه ويعني يعني بص افتح القوس بقى اختي وصاحبتي وعشره عمر واستاذه كبيره جدا
0: طبعا وفاء زميل عزيز
1: طبعا
0: عارفه وفاء بدات صحبتي في الرياضه
1: ايه
0: بدات صحفيه رياضه
1: دي حقيقه
0: انا
1: طبعا ايوه طبعا وفاء صحفيه رياضه وبعدين صحفيه اخبار وتحقيقات
0: والشر وزير الاسكان
1: اعلامي طبعا الدكتور مصطفى مبولي كان وزير اسكان حوالي 4 سنين فهي لا وفاء استاذه يعني استاذه يعني فانا
0: مين تاني
1: معانا طبعا الاستاذ وليد عرابي الاستاذ ايهاب علي الاستاذ احمد سعد كلنا مجموعة وطبعا أساتذة زملاء
0: تحية لهم كلهم
1: كتير طبعا كلهم زملاء أفاضل وأعزاء جدا جدا وأصدقاء أعزاء قبل ما يبقوا زملاء والحمد لله إحنا على مدار الأعداد اللي فاتت الحمد لله الفيدباك جاي لنا إيجابي جدا الحمد لله
0: أنا عملت لكم قصة برضه سيادتك برضه عندنا
1: شكرا يا أستاذ على فكرة دي ضريبة الصداقة ضريبة العشاء اللي إحنا لازم نصيد بعض
0: نكمل بعد الفاصل
1: جدا
0: احنا عايزين نتكلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي الفتره اللي فاتت دي عمل حبه جولات مهمه جدا
1: جدا
0: يعني في الخليج وافريقيا يعني
1: طبعا
0: وكان ليها تاثير كبير برضه حابين ان احنا نعرج على هذه المساكن بصفه ان احنا معانا سيدة رئيس التحرير من السيدات. بعد الفاصل مع الكاتبة الصحفية الزميلة العزيزة شيماء القرنشاوي رئيس تحرير جورنال مصر. بعد الفاصل
2: رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر على الراديو 90-90.
1: مساءكم مصري جدا. كتاب التاريخ فصوله بتحكي حكايات كتير، واحنا مع بعض هنقسم تاريخ مصر لفصول ونقراه كل فصل ورقة ورقة. الفصل الأول في كتاب التاريخ بيتكلم طبعا عن الحضارة المصرية القديمة، الفصل الثاني والثالث والرابع وباقي الكتاب هتكون حكاياتنا كمان مع الحضارات وحكايتها اللي اتبعت على تاريخ مصر. كتاب التاريخ هنحكي منه كل الحكايات في زي ما التاريخ بيقول. وحكاية التاريخ معانا النهاردة بتقول عن وصفات سحرية استخدمها المصري القديم كمضادات حيوية لإيقاف النزيف. الرغبة في استعمال المنتجات الحيوانية والانتفاع بكثير من أعضاء الحيوان المختلفة في التداوي مش وليدة هذا العصر الحديث، بل كانت شائعة جدا بين البشر منذ بدء الخليقة. ومع ظهور هذا الطب الفطري كان العلاج القديم مليان عقاقير حيوانية اللي أثبت العلم الحديث دلوقتي إنها ذات فائدة قيمة. والحقيقة أن المصري القديم استعمل أنواع كتير من الدهنيات الحيوانية وأنواع كتير من العقاقير الحيوانية، وكان من أشهر المستحضرات الدهنية اللي استعملها قدماء المصريين المخلوط الجنائزي اللي اسمه كون فيونرير أو فيونرال كون، وصور مقابر المصري القديم عامرة برسوم هذا المخلوط. وكان بيستخدموا النساء والرجال على السواء، فوق رؤوسهم مربوط بشبكة مخروطية مصنوعة في الغالب كما تدل الرسوم على المعابد من نوع من النبات، وهي حاجة كده تشبه السلة في نسيجها. وفي القفص المخروطي ده بيوضع نوع خاص من الدهان المعطر بحيث ان هو بيلمس الرأس وينصهر تدريجيا ويسيل من قمة الرأس للرقبة للكتفين، وده اللي باين كمان في رسوم قدماء المصريين. واستعمل المصريون القدماء ثلاث أنواع من اللحم الحي لإيقاف النزيف، وكمان اللحم النية واللحم المتعفن. وكان المصري القديم بيسيب اللحم معرض للجو لغاية ما تنمو عليه الفطريات، وبعد كده يجففه ويعالج بيه كمنقوع دواء للأمراض الصدرية. والظاهرة دي بتشبه كتير الظاهرة اللي لاحظها العلامة فليمنج لما ساب شوية لحمة في الجو ونبت عليها نوع من النبات، فكانت النقطة الأولى للكشف عن البنسلين وجميع أنواع المضادات الحيوية. المصري القديم كمان استخدم العلاج بالعقاقير الحيوانية بالفكرة الشعبية، فاستعملوا مثلا دم الحيوانات المختلفة والحشرات وخاصة الوطواط لإيقاف نمو الشعر أو لمنع نموه. المصري القديم سبق فليمنج في اكتشاف البنسلين وداوى بيه، واكتشف أنواع كتير

0: كتيرة من العلاج لغاية النهاردة لسه العالم بيكتشفها.
1: وزي ما قلنا إن كتاب التاريخ مليان ورق وورق، أنا بسنت بكر ودي ورقة النهاردة. الحكاية الجاية هنكمل مع بعض القراءة في كتاب التاريخ فزي ما التاريخ بيقول.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: هتشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف وتعظيم الاستغلال الأمثل لها بما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. وخلال اجتماع بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين، شدد الرئيس السيسي على الاهتمام بملف تطوير القاهرة التاريخية وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تفقد معرض أهلا بالعيد بمنطقة الجمالية ومعرض الحرف التراثية المقام بشارع المعز الذي يأتي تنظيمه في إطار حرص الدولة على دعم الصناعات التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية. كان رئيس الوزراء قد تفقد عددا من الشوارع بمنطقة وسط البلد، كما تابع أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة. وخلال مؤتمر صحفي عقب جولته بوسط القاهرة، أكد رئيس الوزراء أن الخروج إلى العاصمة الجديدة استهدف إنقاذ القاهرة التاريخية وإعادة إحيائها واستعادة رمقها الحضاري. محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وذلك في مشهد يعكس الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة التي تنفذها الدولة وفق أعلى المعايير العالمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لا يعلم ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب، وقال ترامب إنه من مصلحة إيران التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم تفعل ذلك. وسائل أعلام إيرانية كشفت أن عددا من الدول الأوروبية بدأت محادثات مع طهران بهدف تأمين عبور سفنها عبر مضيق هرمز في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة وتشديد الإجراءات الإيرانية داخل الممر البحري الحيوي. وفقا للتلفزيون الإيراني، فإن المفاوضات الأوروبية جاءت بعد سماح إيران بمرور سفن تابعة لدول آسيوية من بينها الصين واليابان وباكستان، مشيرا إلى أن الاتصالات الجارية تتم مع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني للحصول على تصاريح العبور. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي تابع انتظام عمل الشبكة القومية للغاز الطبيعي وجاهزيتها لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة وزيادة معدلات الاستهلاك. جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي. رياضيا، الزمالك يلتقي حاليا مع اتحاد العاصمة الجزائري في اياب نهائي بطولة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الان 28.
0: الدقيقة الأولى.

رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90-90. حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مساء الخير. بما أننا في حضرة أخبار اليوم وفي حضرة الزميلة العزيزة الكاتبة الصحفية الأستاذة شيماء القرنشاوي بنت أخبار اليوم وهي رئيس تحرير جورنال مصر، أحب أبارك لصديقي العزيز الكاتب الصحفي الكبير محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم اللي حصل على زمالة كلية الدفاع الوطني النهاردة. وده حاجة يعني أنا محمود لينا سنتين كل ما نيجي نكلمه نقول له أنت فين، أنت عايزينك، تعالى روح تعالى. دراسة شقة جدا جدا يستحق عليها، احنا بنهنيه. وشيماء
1: مبروك طبعا لمحمود صديق عزيز وزميل عزيز، يعني يا رب كده من نجاح لنجاح وبالتوفيق إن شاء الله. ألف مبروك يا محمود.
0: مبروك مرة تانية. وأنا ما كنتش عارفه محمود والله أنا أقول لك على هو ولا كنت فكره والاثنين ما
1: عليك. أنا شاهدة
0: أشهد
1: أشهد بذل.
0: دلوقتي شيماء القرنشاوي، أنا عايزك تقرأي معايا الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الأخيرة دي. طبعا الإقليم مضطرب، الحروب احنا من يوم 7 أكتوبر لحد دلوقتي الحروب لم تنقطع، يعني المنطقة فعلا مشتعلة. الرئيس سافر الخليج ودي المرة الثانية سافر الخليج الأسبوع اللي فات، طبعا دي كل دي تحركات من أجل قرار السلام واستقرار المنطقة
1: طبعا.
0: وبعد كده سافر كينيا. انت كيف تقرأي التحركات الرئاسة الدولة المصرية في خضم هذه الأزمات الكبيرة؟ يعني
1: الحقيقة انه تحركات سيادة الرئيس يعني خصوصا مؤخرا لدول الخليج ولأشقائنا في الخليج يعني رسالة واضحة ما تحتملش اي لبس من اي نوع، يعني احنا معاكم، احنا يعني ظهر وسند، احنا بندعمكم دعم مطلق، ما مش عايزين اي حاجه ليكوا غير السلام والاستقرار. انتوا يعني في القلب كده زي ما احنا بنقول بالبلدي يعني بالمصري كده، على عكس ما كان بيدعي يعني اصحاب الادعاءات المشبوهه والمسمومه على السوشيال ميديا انه مصر متراجعه ومصر متخاذله ومصر مش واقفه جنب اشقائها ومصر مش عارف ايه لا ومصر ما كانش منتظر منها. لا احنا يعني، وده دايما على فكرة اللي بيظهر في تحركات سيادة الرئيس انه احنا مش بتوع كلام، احنا بتوع افعال. الرئيس السيسي زار المنطقة وزار دول الخليج تحديدا في اجواء في بداية الهجمات الإيرانية، في اجواء كانت كل المجالات الجوية مقفولة، يعني ريسك رهيب ومخاطرة ومجازفة رهيبة انه يعني يتحرك تحرك زي ده في توقيت كل المجالات الجوية مقفولة وكل الاجواء مقفولة وحظر طيران في كل البلاد. فدي يعني رسائل واضحة وصريحة ما تحتملش اي لبس. احنا يعني الكلام والادعاءات بتاعت اللي بيتقال على السوشيال ميديا ده كلام فارغ، يعني انا اسفة يعني كلام فارغ فعلا
0: وثبت يعني ثبت يقين
1: ده بقول لك
0: مصر لا تعين عنه. يعني
1: المجالات الجوية مقفولة وست رئيس رايح داخل البلاد دي زورها وبيقول لهم احنا معاكم. فمن اول يوم يعني من اول الهجمات ومن اول الحرب الإيرانية يعني. فاحنا يعني التحركات الرئاسية دايما بتأكد ان مصر صوت العقل ومصر يعني بلد مواقف مش بلد كلام ولا بلد يعني شعارات ولا منشورات ولا بوستات ولا الكلام ده. احنا بنتحرك بأفعال. زيارات الرئيس وتحركاته مش يعني سواء في دول الخليج او حتى في الدول الأفريقية كلها رسائل وكلها يعني بتؤكد ان احنا بنمتلك قدر كبير جدا جدا من العقل الدبلوماسي الواعي جدا اللي طول الوقت بيأكد انه مصر بلد كبيرة وبلد عظيمة وبلد بتقود مش لا تؤجج صراعات ولا تشعل خلافات ولا بتقوي جنب بتقوي طرف على طرف. بالعكس احنا طول الوقت بنسعى للتفاوض وللسلام وانه نقعد على مائدة المفاوضات كده زي ما بيقولوا علشان استقرار الشعوب
0: واستقرار محرر دبلوماسي مش محرر قضائي.
1: بعد ايه خلاص المستمعين كلهم خلاص مستنيين الكلافشات والبوكس واقف تحت الاستوديو.
0: ده محرح وتسلي.
1: على فكرة انا مدينة وبعترف اهو انا مدينة بانه اللي خلاني فعلا احب الملف الخارجي والسياسة الدولية السيد اسلام عفيفي زوج العزيز، لانه هو يعني الحقيقة
0: الاستاذ اسلام عفيفي هو رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم.
1: تمام يعني برضو مصر
0: والله عزيز ده رئيسي انت ما تتبريش بداية
1: انا هحاول في التحقيق على المطلوب هو الحقيقة اللي يعني طول الوقت بيكلمني عن يعني انت عارف طبعا احنا بتوع حوادث وحاجة بقى يعني احنا
0: كل الدروس بقى في الدبلوماسية بقى
1: بالظبط كده يعني انا بودي سام وهو الراجل بيوديني للدبلوماسية والحاجات السياسة الدولية والبتاع
0: ده ينعكس برضه في جوه مصر برضه
1: والله يعني بص هو الأحداث فرضة نفسها الحقيقة يعني اللي حصل في المنطقة وفي العالم كله من حروب واشتباكات والنهاردة ما تصحى الصبح تلاقي فلان ضرب علان يعني هي الأحداث فرضة نفسها فاحنا بقت السياسة الخارجية يعني
0: انت عندك قسم خارجي طبعا في جرد
1: طبعا طبعا يعني زميلنا أحمد سعد بيقود القسم الخارجي وشاب واعد كده
0: أنا عارف كويس
1: شاب
0: اشتغل معايا كمان هو
1: يعني فالحقيقة ان احنا الحمد لله كلنا في الجورنان فريق العمل في الجورنان الحمد لله يا رب يعني ودي من اهم الميزات اللي احنا كلنا يعني ماسكين فيها كده بايدينا واسناننا مناخ الشغل وجو الشغل اهم بكتير من اي حاجة ان احنا نبقى طول الوقت الحمد لله في حالة تناغم وفي حالة توافق وفي حالة يعني انسجام كده ده ينجح اي
0: انت تجربة عملتها على عينك يعني باختيار
1: لا وبعدين وخليني ارجع معاك لتجربتنا في الاول في مصر اليوم ان احد اسباب نجاحنا ان احنا كلنا كنا بنحب بعض
0: صحيح
1: كلنا كنا رغم ان احنا كنا صغيرين والمنافسة صحيح والحمية صحيح بتاع الشباب بس صحيح يعني
0: محمودة يعني
1: بالظبط جدا بالعكس انا بقول لك لو احنا كنا 50% مدرسه صحفيه قويه وكنا شاطرين ومحترفين وبيقودنا اساتذه كبار ال 50% الثانيه هي كانت محبتنا 50% صحيح من النجاح محبتنا لبعضنا حرصنا على بعض
0: كنا ابرياء
1: جدا جدا ليه يا زمان ما سبتناش كده ليه يا زمان
0: كنا متخرجين من جامعات صغيرين وبتاع
1: بالظبط
0: ويعني ما نعرفش
1: ولكن كنا عندنا يعني محبتنا كانت مخليانا قد ايه يعني حابين مصر اليوم وحابين صحيح بعضنا وعايزين صحيح ننجح كلنا مش كل واحد ينجح لوحده
0: وكل التجارب
1: والحمد لله كلنا
0: بتبدا كده صح كده
1: والله بص انا عايز اقول لك انه يعني انا ما اعرفش بتبدا كده ولا بتبداش بس
0: هو ده التجارب الناجحه بقيت على التجارب كله بيكون في تكاتف
1: طبعا طبعا والقائد اي فريق لو فكر ولا حلم في ان هو ممكن في وقت لو ينجح لوحده ده واهم ده واهم ويعني عايش في
0: السوبر مان بطل ده
1: لا لا لا لا لا مفيش ده لازم تبقى متاكد ان هو هيفشل بصوره ما يعني مش بالضروره يفشل في
0: كانت مدرسه خلي بالك في الصحافه الاستاذ هيكل والاستاذ عادل حموده
1: لا مش بكلمك على
0: اللي مدرسه يوم منشور يعني لكن الصحافه مصر اليوم كسرت التابو ده ان هي عملت النجاح مؤسسي
1: طبعا وبعدين انت
0: انت طالع انت واخد بالك انا اقصد ايه؟
1: طبعا
0: يعني دي مدرسه اليوم منشور اللي هو كاتب كبير بنجح المؤسسه
1: ده حقيقي
0: اللي هو جاي من الاستاذ هيكل الاستاذ مصطفى امين
1: طبعا
0: بس الاستاذ محمد التبعي عادل حموده
1: انت بتكلمني على نماذج استثنائيه انا بكلمك على مصر يوم جت بعد النماذج دي
0: انا فاهم
1: بعشرات السنين
0: 2004
1: بالظبط فلكن كانت عندها تحديات كبيره جدا وطالعه واقفه في وقت ومناخ مختلف احنا عملنا مدرسه صحفيه فريده من نوعها يعني احنا كنا يعني من اول ما كانت الناس بتقول لنا المصري اليوم في عيد
0: صحيح
1: وكانت المصادر تقعد تقلش علينا لغايه ما بقينا من اهم الجرايد في الوطن العربي صحيح وفي صحيح مصر يعني الحمد لله ويعني يعني احد اهم صور نجاح المصري اليوم الحمد لله الحمد لله ان احنا ولادها بعد العمر ده كله الحمد لله كلنا بقينا يعني ناجحين في اماكننا والحمد لله عندنا خبرات وعندنا اسامينا الحمد لله صحيح المحترمه والكبيره الحمد لله يعني وما نقدرش ننسى ابدا فضل مصر اليوم علينا
0: عايزه تكرري نجاح طبعا مصر اليوم طبعا في جورنا مصر
1: يا ريت يعني نتمنى يعني ويعني مش يعني انا عندي طموح كبير ان جورنال مصر ان شاء الله يعني هيعمل برضو تجربه صحفيه مختلفه يعني ان شاء الله انت زي ما قلت لك في الاول احنا بنتكلم بلسان المواطن والمسؤول وبنقول يعني احنا مرسال ما بين الطرفين طول بالظبط كده طول الوقت بنقول ده عايز ايه وبنرجع على ده نقول له ده بيقول لك ايه فدي مسؤوليه كبيره وان شاء الله ربنا يوفقنا كلنا يعني في جورنال مصر
0: البعض يقول لك مساحه النقد ضيقه او صغيره انت كيف ترى المساحه دي
1: مساحه النقد في الصحافه يعني
0: النقد اللي هو احنا على اعتبار ان الصحافه لازم تكون على اثر السلطه يعني وتنحاز أكثر للجمهور يعني في مواجهة الحكومة.
1: أيوة طبعا.
0: المساحة دي تشافها زي
1: انحيازك للجمهور مش بالضرورة يكون بالنقد على الفاضي والمليان يعني. ما انت ممكن يعني ما انت يعني تنقد الغلط مش عيب ولا هو.
0: لا بس الحكومة يعني ما بتستحملش الكلام ده.
1: الحكومة بتسمح
0: يعني ما تستحملش النقد بزعجها.
1: ما هو انت برضو لازم يبقى عندك يعني فلسفة للنقد يعني. انا ما مش لازم انقد بتجاوز ولا بتطاول ولا باستخدام اساليب مش تمام.
0: صحيح.
1: ما تنقد نقد محترم. وهو ده اللي انا كنت بقولك عليه الصحافة النظيفة. والحمد لله احنا لو يعني رجعت التلات اعداد بتوعنا في جورنال مصر احنا حطينا ايدينا على مشاكل كبيرة والحمد لله الحمد لله يعني.
0: واخدين منهج كده شوية كده.
1: احنا منهجنا ان احنا يعني احنا بتوع الناس بتوع المصريين. احنا اسمنا جورنال مصر. ويمكن يعني رئيس مجلس الإدارة الدكتور وليد دعبس من أول ما كنا بنفكرة عودة جورنال مصر للإصدار التاني وهو بيقول لنا كده أنا عايز أبقى يعني أتكلم بلسان الناس أقول للمسؤول اللي الناس مش عارفة توصله له وتقوله له. ده حق الناس علينا كصحافة وكإعلام وكميديا. وهو الحقيقة يعني أنا أفتكر له جملة شهيرة قال لي أنا عايز أشوف العدد بعد ما يطبع. حدش يكلمني ما تكلمونيش انتوا عاملين انا عايز اشوفه بعد ما يطلع من المطبعه.
0: فالحقيقه انا الاداره شيماء في حوالي كل حاجه
1: خالص. احنا بالمناسبه جورنال حزبي بنصدر عن حزب مصر الحديثه والدكتور وليد هو رئيس الحزب ورئيس مجلس الاداره. فالحقيقه ان هو راجل يعني قال انا مش عايز اشوف الجورنال غير بعد الطباعه. اشوفه كده زي اي حد رايح له
0: زي اي مسؤول يعني.
1: بالظبط كده. فدي
0: ملاحظات بعد ما يخرج من الوليد ملاحظات. طيب يعني كرئيس مجلس اداره
1: والله لا الحقيقه يعني
0: حقيقة حتى الان وخليك شاطر يعني حتى الان
1: احنا هم تلات اعداد يعني. انا بصدر بقالي تلات اربع سنين انا هم تلات اعداد لسه
0: وعايز
1: لا وانا متاكده ان هو مش هيبقى عنده لانه هو راجل واثق فينا واحنا الحمد لله يعني برضو
0: انتوا مودرن طبعا انتوا الوسيله الاعلاميه الورقيه المودرن صح كده؟
1: هي يعني هي ميديا جروب كلها يعني الجورنال والقناه وكمان في اكاديميه للمواهب. هي يعني بروجكت اعلامي كبير. فان شاء الله نقدر يا رب كده يبقى لينا بصمتنا في المجال الاعلامي وفي السوق الاعلامي.
0: استاذك تطلع فاصل
1: جدا اتفضل.
0: ماشي بعد الفاصل هنكمل مع الصديقه العزيزه الكاتبه الصحفيه الكبيره شيماء القرنشاوي رئيس تحرير جورنال مصر متحدثا عن بعض الامور في الشرق الاوسط وعن تجربتها الصحفيه بعد الفاصل.
2: رساله وطن مع الكاتب الصحفي احمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: منتخب مصر تحت 17 عاما يفوز على نظرية التونسي بهدفين مقابل هدف في كأس الأمم الإفريقية. مصر تنال شرف تنظيم نسخة مقبلة من بطولة شمال إفريقيا لكرة القدم تحت 20 عاما. غدا في الدوري الممتاز البنك الأهلي يواجه الجونة في 17:00 مساء، وفي 18:00 مساء يلعب الإسماعيلي مع زد ومودرن سبورت مع بتروجيت. مانشستر سيتي يتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الفوز على تشيلسي بهدف دون مقابل. وأخيرا تشيلسي يتوصل لاتفاق مع الإسباني تشابي ألونسو من أجل قيادة البلوز في الموسم المقبل.
1: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90-90.

خلوا بالأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ 9 بالليل على الراديو 90 90.

الراديو 90 90 هواها مصري. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب على الراديو 90 90.

0: مساء الخير، عودة مرة أخرى للحديث مع الكاتبة الصحفية الكبيرة والقديرة الصديقة العزيزة شيماء القرنشاوي، رئيس تحرير أخبار مصر،
1: جورنال مصر. أخبار اليوم مسيطرة عليك،
0: مسيطرة عليك. معلش يا زوجة،
1: أنا ماشي تمام، أنا مصر. وهي أخبار اليوم بنت عم جورنال مصر، بنت عم المصر، دخلت المصر اليوم
0: ولا تقرب له. احنا كده الصيف المقبل الكل معتقد انه ينتظر انه الحرب، الخلاص من فكرة الحرب، لان العالم قاعد متوتر، ما حدش عارف الحرب انتهت من تهتشي، ستعاود لا تعاود. يعني الوسائل العالمية، الاعلام العالمية اهتمت بزيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للصين، وظنت واعتقدت وكنا كلنا نعتقد انه سيعود بمغنم كبير، انه الصين تستطيع أن تجبر إيران على
1: وقف الحرب،
0: وقف الحرب، وإنه وتقبل بالشروط وتقبل على السلام وتنتهي هذه المسألة، يعني ويتفتح مضيق هرمز، يعني والسلام يعني
1: الأمور طبيعتها بقى شوية، الدنيا تهدى.
0: شايف الأمور حالة فين؟
1: والله يعني أنا من واقع خبرتي المحدودة في التحليلات السياسية، يعني أنا بكلمك كمواطن قبل ما يبقى صحفي، اللي احنا بنقراه وبنشوفه من تحليلات سياسية ويعني كلام الخبراء سواء العسكريين أو السياسيين والدبلوماسيين، الحقيقة أنه اللي بيحصل على أرض الواقع يخليك مش عارف مين بيودي على فين. يعني احنا كل يوم النهاردة في اتفاق لوقف إطلاق النار، بكرة لا الوضع اتغير، بعد بكرة ده في مفاوضات تانية وفي جلسة حوار تانية ما بين الجانب الأمريكي وما بين الجانب الإيراني، بعد شوية الوضع اتغير. ورغم كده مصر يعني بتلعب دور بجد، يعني الواحد فعلا والله يعني بجد فعلا فخور قوي ببلده.
0: صحيح.
1: قد إيه بلدنا عظيمة وقد إيه بلدنا كبيرة، حتى وهي مش طرف. احنا طبعا جزء من المنطقة الملتهبة والمشتعلة دي زي ما حضرتك قلت، لكن الحمد لله ربنا يعني يديم علينا الاستقرار والأمان. يعني ومع ذلك انت فاعل بنسبة كبيرة جدا في قصة المفاوضات وفي قصة تقريب وجهات النظر، اللجوء للحلول الدبلوماسية، التحركات هنا وهنا وهنا والتواصل مع كل الأطراف. لكن يبقى في الآخر انه انا شايفة الحرب دي ما هيش حرب بالمفاهيم المتعارف عليها في الحروب. احنا قدام رئيس امريكي كل يوم في فكرة بتطلع في دماغه، العالم بيدفع ثمنها. الزيارة، زيارة الصين امبارح الحقيقة مشاهد يعني مش عارف يقول،
0: بس هي زيارة جميلة بالنسبة لي.
1: طبعا هي زيارة إيجابية، لكن
0: المشاهد اللي من حدث الصراع يعني بين الطرفين، يعني
1: والله يعني بص، هي السياسة دايما أو يعني جرت العادة على أنه المواقف السياسية اللي من النوع ده لا يمكن أن احنا نقدر نقيس عليها تحركات بقى رسمية عسكرية، لأنه أنت في الآخر طب ما احنا بقالنا قد إيه أمريكا قاعدة مع إيران وإيران قاعدة مع الوفود قاعدين مع بعض والتفاوض شغال والشروط بتتحط، لكن ما فيش حاجة بتتغير. واضح انه الحرب المرة دي ليها ابعاد قد تكون مش بمفهوم الحرب، الحروب المعتادة وصل لنا احنا مش عارفينها. هل فعلا زي ما بعض الاراء قالت انه امريكا فعلا لم تنتصر، فعشان كده بتحاول تبحث عن يعني بتطول في الوقت قد ما تقدر، بتحاول ان هي يعني زي ما بقولك ما حدش يعني احنا مش فاهمين، يعني احنا يعني فعلا كل الكلام اللي بيتقال على من المتخصصين والخبرة في المسألة يقولك انه يعني يظهر لك انه لا، في حاجة مش مفهومة. احنا فعلا فعلا عندنا إرادة حقيقية ان احنا نوقف حرب ونعيد الاستقرار للبلاد دي ولشعوب المنطقة والاخواتنا في دول الخليج، ولا احنا زي ما قرأت تاني زي ما بقولك بتقول انه لا دي امريكا يعني خسرت في المعركة فبتحاول تكسب وقت، لا دي في ضغوط اسرائيلية على امريكا.
0: بس في مقابل شيماء، انت سفينة مصر بترسوا على شاطئ الاستقرار والامان
1: طبعا الحمد لله
0: وسط امواج عاتيه يعني انت
1: جدا جدا
0: يعني انت بتتكلمي على منطقه فعلا ملتهبه فعلا
1: طبعا طبعا كفايه التاثير الاقتصادي علينا واللي حاصل احنا الحمد لله ما عندناش يعني مش داخلين في اي وضع عسكري مضطرب او ان احنا بس انت يعني الاثر الاقتصادي

0: اكسكلوسيف بقى الاستاذ احمد الخطيب. احنا لسه بس احنا عاملين ملف كبير عن التعليم.
1: انت بتشتغل ملفات صح؟
0: الطالب المصري اه طبعا انت اسبوعي بقى فبتشتغل اكتر على عندك مساحه اكتر للملفات والتحقيقات والحوارات التقارير الاخباريه والقصص الاخباريه.
1: على ملف التعليم بكره؟
0: اه طبعا عندنا البطل العدد اللي جاي
1: عشان امتحانات.
0: لا لا احنا البطل بتاعنا التلميذ المصري الغلبان اللي قاعد.
1: التلميذ المصري غلبان؟
0: اه
1: ده اللي غلبه؟ ده مغلبنا احنا.
0: ما هو طبعا مغلبنا احنا بالتبعيه لان هو يعني طول الوقت يعني محل تجربه ومحل اقتراحات وافكار ويعني ابتكارات يعني اخر حاجه احنا الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التعليم قال هيدخل المناهج اليابانيه من السنه الجايه. فاعتقد انه ده المناهج اليابانيه
1: في التعليم المصري
0: والله المرحله الابتدائي من سنه رابعه ابتدائي وخمسه وسته.
1: شو معنى الياباني؟
0: والله هو بيقول لان التجربه اليابانيه اثبتت نجاحها وان هي بتعتمد على يعني عارف انت تجربه ذهنيه اكتر وعقليه اكتر ما انها تجربه تعليميه يعني مش هو يعني هو طبعا الهدف بتاعه المعلن هدف محمود لكن احنا بنتكلم في الواقع احنا بنحاول ننقل للدكتور محمد عبد اللطيف الواقع اللي حصل الواقع التعليمي التلميذ ده حالته ايه وعمل ايه في السنه بتاعه التقييمات.
1: شكلكم حادفين كده شكل
0: مش حادفين والله بالعكس انا شايفه ان احنا حقيقيين يعني يعني والمدرس المصري الجزء الاهم والمهم في العمليه التعليميه.
1: شد حيلك عشان تكملي.
0: الله يخليك يا استاذ احمد والله يعني الحمد لله استاذ احمد يعني انا بشكرك جدا على الحلقه دي يعني يا قاتل يا مقتول
1: يعني تكملي بعدات
0: عشان ما نكملش يعني انت جاي تحتفل بيا تقريبا يعني بتودعني في نفس الوقت. لا والله بالعكس يعني على فكره الدكتور محمد
1: بس هو وزير كويس
0: وعنده افكار وعنده يعني عنده رؤيه ايجابيه.
1: هو هادي صح كده هادي يعني مستقبل استقبال هادي
0: يعني احنا لو سيبنا عليه المدرسين والطلبه افتكر مش هيبقى هادي خالص لانه في حاله احنا راصدين حاله فعلا يعني مش عايز اقول غضب ومش عايز اقول استياء بس
1: على يعني انت شايفه خدت بالك هو بالنسبه للدكتور رضا حجازي وشوقي علام شوقي دكتور طارق شوقي
0: دكتور.
1: لا الدكتور طارق شوقي ده يعني بهدل يعني
0: جروبات المامز هي
1: اللي لا انا اقصد انه
0: كانت السبب في خروج الدكتور طارق
1: انا اقصد انه الدكتور وزير التربيه والتعليم الحالي هو رجل اعتقد انه امتص حاله الغضب امتص عامل خطوات كويسه كل اللي جاي من عليه عامل عنده كويس.
0: احنا برضو عشان نبقى برضو منصفين وفي وزارة التربية والتعليم وزارة من أصعب وأعقد الوزارات يعني هي مش بس وزارة استهلاكية زي ما كمان المدرسين بيسموها كده احنا وزارتنا وزارة استهلاكية نستهلك ولا ننتج رغم ان هم شوف يعني هم مسؤولين عن كل عن انتاج كل العقول المصرية لكن هم بيسموا وزارتهم كده لكن خليني اقول لك انه وزارة صعبة جدا التغيرات اللي حصلة أصلا يعني حوالينا وبيتأثر بها الولاد والطلبة والتلامذة
1: وكل أولياء الأمور
0: لا ده أولياء الأمور بقى يعني ليهم ربنا بقى يعني
1: لهم الله
0: لا هي مسؤولية صعبة جدا. احنا حضرتك يعني عندنا مناهج يابانية من السنة الجاية فأنا بحب الدكتور محمد عبد اللطيف جدا انا عندي جريد 5 من السنة الجاية وعندنا ياباني فانا بحبك جدا يا دكتور محمد
1: ربنا يكرمك وتكمل لحد ايه
0: الحمد لله لغاية سنة خمسة ايوه بس هطلع من خمسة على خير.
1: احنا بنشكرك شيماء على الحلقة كنا بنستعرض تجربتك كرئيس تحرير جريدة اسبوعية وانت صحفية قديرة وبرضه اتكلمنا في الشأن الدولي وكان ليك وجهة نظر محترمة وقديرة. انت فاجئتيني بصراحة برضه.
0: انا مش عارف احمد انت يعني إيه؟ من اول ثانية وانت يعني فقد الثقة في ليه يا احمد؟
1: لا لا لا لا والله
0: احنا طلعنا مع بعض وكل حاجة بس اديني برستيج ان انا رئيس تحرير دلوقتي يعني بلاش اللي هو يعني الصورة الذهنية بتاعتنا واحنا صغيرين تبقى هي المسيطرة.
1: لا بالعكس والله
0: عشان الاخوة المستمعين
1: لا يعني فاجئتيني متحدثة في الشأن الدولي يعني في الشأن الدولي يعني عندك عمق طبعا انت مررت طبعا وبنشكرك على هذا التبرير طبعا
0: شكرا يا زمد عشان انت لازم اطبل رئيس مجلس عشان برضه
1: شكله رفيد ده
0: انا مش عارف اروح فين يعني انا مش هلاقي لي اروح عند ماما بقى وخلاص امر
1: بنشكرك والله

0: الله ربنا يخليك.
1: عظيم الشكر والله.
0: انا سعيده جدا جدا والله ان انا كنت معاكم. انا اول مره اطلع في الراديو
1: 90
0: مختلف تماما، اول مره اطلع في الراديو اصلا. فطبعا تجربتي معاكم فبجد هنا في الراديو تجربه جميله تفضل في تاريخ حياتي وتاريخ الصحفي. طلعت في التلفزيونات كتير بس اول مره اطلع راديو. مبسوطه جدا جدا والاجواء حلوه قوي، كلكم حلوين ويعني احتفاء واحتفال بصراحه فوق ما انا كنت متخيله ومتوقعه.
1: الناس عديك والله و...
0: فعلا والله بجد انتوا يعني فعلا المحبه هي اللي بتدوم وهي اللي فعلا بت هي اللي بتأسر في الاخر.
1: الف مبروك،
0: ربنا يبارك فيك.
1: الف مبروك، ربنا ان شاء الله تعالى يعني يتم نجاحك على خير.
0: ربنا
1: ان شاء الله تعالى
0: كتر خيرك يا حبيبي.
1: شكرا جزيلا وتصبحوا على خير.

0: محتواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية استمرار الجهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف وتعظيم الاستغلال الأمثل لها مما يعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. وخلال اجتماع بحضور وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين، شدد الرئيس السيسي على الاهتمام بملف تطوير القاهرة التاريخية وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تفقد معرض أهلا بالعيد بمنطقة الجمالية ومعرض الحرف التراثية المقام بشارع المعز الذي يأتي تنظيمه في إطار حرص الدولة على دعم الصناعات التراثية والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية. كان رئيس الوزراء قد تفقد عددا من الشوارع بمنطقة وسط البلد، كما تابع أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة. وخلال مؤتمر صحفي عقب جولته بوسط القاهرة، أكد رئيس الوزراء أن الخروج إلى العاصمة الجديدة استهدف إنقاذ القاهرة التاريخية وإعادة إحيائها واستعادة رمقها الحضاري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه لا يعلم ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب. وقال ترامب أنه من مصلحة إيران التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها ستمر بوقت عصيب للغاية إذا لم تفعل ذلك. وزير الداخلية الباكستاني وصل إلى عاصمة الإيرانية طهران في زيارة غير معلنة لعقد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين دون الكشف عن تفاصيل رسمية بشأن جدول الزيارة أو الملفات المطروحة للنقاش. تأتي زيارة في توقيت يشهد تصاعدا في التوترات الإقليمية، خاصة مع استمرار الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز والمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وزارة التجارة الصينية أعلنت التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن شراء طائرات ومحركات النفاثة ومكونات طيران، وذلك خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين. وأضافت الصين أن الجانبين اتفقا أيضا على خفض الرسوم الجمركية على بعض السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية. اقتصاديا، وزير البترول كريم بدوي تابع انتظام عمل الشبكة القومية للغاز الطبيعي وجاهزيتها لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف. في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة وزيادة معدلات الاستهلاك، جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي. رياضيا، الزمالك التقي حاليا مع اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكانت نتيجة الشوط الأول من المباراة تقدم الزمالك بهدف دون رد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

ملوك الكورة مع محمود الفيل على الراديو 90 90.

ويا مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90. احنا دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11، بنتابع مع بعض الكورة العالمية بكل تفاصيلها من كل مكان في الدنيا. النهاردة ومع حلقة ملوك الكورة، حلقة يوم السبت، بتتصادف مع ان الزمالك على استاد الرعب على استاد القاهرة، مفيش مكان واحد فاضي في استاد القاهرة الدولي. الزمالك بأمال عريضة جدا من جماهيره بيلعب على استاد القاهرة مباراة العودة لنهائي الكونفدرالية الإفريقية. الشوط الثاني على وشك البداية، الشوط الأول انتهى بتقدم الزمالك 1-0 بهدف أحرزه عدي الدباغ المهاجم الفلسطيني من ركل الجزاء، حصل عليها برضو آدم كايد اللاعب الفلسطيني لاعب نادي الزمالك. بكل تأكيد هتابع معاك مباراة نادي الزمالك في الشوط التاني ونتكلم عن كل تفاصيلها. المهدي سليمان أصيب ونزل بدلا منه محمد عواد، أصيب في كرة مشتركة كده كان طلع عليها في الشوط الأول، ومهاجم نادي اتحاد العاصمة الجزائري خبط فيه بدون قصده، لكن الإصابة أثرت عليه وما قدرش يكمل المباراة، وكانت مشاركة محمد عواد في الشوط الأول بدلا من المهدي سليمان. ده كان أول تغيير لنادي الزمالك في الشوط الأول. الزمالك متقدم 1-0 بهدف من ركل الجزاء لعدي الدباغ على نادي اتحاد العاصمة الجزائري. مباراة الذهاب كانت على استاد 5 يوليو وكانت متقدمة اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف. ده معناه ان الزمالك محتاج جون كمان وما يدخلش في مرمى اي اهداف من اجل التتويج بلقب الكونفدرالية الافريقية ان شاء الله. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك. انا دايما اقولها، قلتها اكتر من مرة هنا في برنامجنا ملوك الكورة، مصر هي الاصل في الكورة في افريقيا، مصر واحدة من ملوك الكورة في افريقيا. احنا دايما الاقدم الاعرق، التاريخ، تاريخ الكورة عندنا هنا في مصر في المنتخبات والاندية كمان. فالسنة اللي فاتت كان بيراميدز هو بطل دوري ابطال افريقيا، السنة اللي قبلها الاهلي كان بطل دوري ابطال افريقيا، والزمالك بطل الكونفدرالية، والزمالك كمان كان بطل السوبر الافريقي. فما ينفعش يعدي موسم كده من غير ما نفوز ببطولة سواء على اطار المنتخبات او الاندية. فان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. المباراة خلاص قدامها لحظات وهتبدأ الشوط الثاني من المباراة، نتمنى التوفيق للزمالك. عايز أقولك من بعد ما الزمالك أحرز الهدف المبكر في الدقيقة 5، اتحاد العاصمة مسك كورة بشكل كبير، ضيع كورة وفي تسديدة تانية من بعيد تصدى ليها محمد عواد، وكان ليهم فاول اتشاط فوق المرمى قبل خروج المهدي سليمان. يعني بيحاولوا بكل الطرق ان هم يسجلوا هدف نادي اتحاد العاصمة الجزائري، ده ان شاء الله ما نتمنهوش ان هو يحصل، والزمالك يقدر يعزز في الشوط الثاني بهدف كمان هيكون هو هدف التتويج بالبطولة الكونفدرالية الافريقية. هتابع معاك ان شاء الله الشوط الثاني حتى التتويج يا رب بالنسبة لنادي الزمالك. واحنا بنتابع بقى المباراة، اللي مش بيتفرج وبيسمعني دلوقتي في اي مكان، في العربية، في البيت، في الشغل، هتابع معاك الشوط التاني ان شاء الله، وهنتكلم مع بعض في اكتر من موضوع، لان النهاردة السبت الممتاز. السبت الممتاز ده بيبقى مليان اخبار وموضوعات ومباريات حلوة جدا جدا. الاهم على الاطلاق كان النهاردة نهائي كأس الاتحاد الانجليزي ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي. المباراة كانت الساعة 5 على طبعا على ملعب ويمبلي الشهير، وانتهت بفوز مانشستر سيتي باللقب كأس الاتحاد الانجليزي، تاني ألقابه السنة دي السيتي بعد الفوز بالكرباو كأس الرابطة. فاز النهاردة بكأس الاتحاد بعد الفوز على تشيلسي 1-0. اللي أحرز الهدف النجم الغاني الجميل الحريف جدا سيمينيو في الدقيقة 73. ولو انت ما كنتش اتفرجت على المباراة، مباراة نهائي كأس الرابطة الانجليزية، لازم تروح تتفرج على الجول، ما تتفرجش على الملخص ملخص المباراة، لا اتفرج على هدف سيمينيو اللي جه في الدقيقة 73. واحد من الاهداف اللي انا بقولك اهو من دلوقتي هتكون مرشحة بشكل كبير جدا للدخول في قائمة بوشكاش لاحسن هدف في الموسم الحالي. اسيست كرة بالعرض من الدبابة ايرلينج هالاند. المفاجأة ان سيمينيو كان قدام المرمى والمدافع قدامه،
ما لقاش طريقة غير ان هو يفوتها من بين رجله ويشوطها بكعب رجله. جميلة جدا جدا، هدف من الاهداف العظيمة جدا احرزه سيمينيو النجم الغاني النهاردة عشان مانشستر سيتي يتوج بتاني بطولة ليه السنة دي في البطولات الانجليزية. سيمينيو بعد المباراة قال: كل شيء حدث بسرعة كبيرة جدا، والكرة وصلت الي مباشرة، وكان علي ان اتصرف بسرعة وارتجل في اللحظة نفسها. أول شيء قاله لي بيب جوارديولا عندما جئت إلى مانشستر سيتي هو: لا تغير أسلوب لعبك. هو يعلم أننا نسيطر كثيرا على المباريات، لكنه لا يزال يريدني أن أكون على طبيعتي وأن أحدث بعض الفوضى الهجومية. خلي بالك، كنت بتكلم مع أحد محللين هنا في الملوك الكرة الأسبوع اللي فات، وقال لك أن بيب جوارديولا تخلى كتير جدا عن أفكاره. لو تفتكروا ايام لوروا ساني ورياض محرز، كان الاسلوب لعب مانشستر سيتي 1-2-3، ما فيش حد بيقدر يخرج عن النص. لكن السنه دي الراجل تخلى عن هذه الافكار تماما، بيسيب الكره لدوكو وسيمينيو يحدثوا بعض الفوضى، زي ما قال سيمينيو كده، قال لنا احدثوا بعض الفوضى وتقدروا بعدها توصلوا للهجوم وتصنعوا الاهداف بالنسبه بقى للهدافين. المباراة كانت حلوة ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي، وانتهت بفوز مانشستر سيتي باللقب، وده يعتبر اللقب الثاني لنجمنا عمر مرموش مع مانشستر سيتي. فاز معاهم بالكرباو وفاز معاهم بكأس الاتحاد الانجليزي. مرموش شارك النهاردة في المباراة من البداية مشاركة أساسية، لكن خرج ما بين الشوطين. وانا اقول لك خرج ليه، لان التجربة كده اثبتت بنسبة كبيرة جدا ان هالاند مع مرموش الموضوع بيكون صعب جدا جدا جدا، مع ان مرموش كان مع اكتيكي في انتراخت فرانكفورت بيلعبوا جنب بعض، لكن واضح ان تكتيك بيب جوارديولا مش قادر ابدا يحتوي هالاند مع مرموش في الملعب مع بعض. خرج مرموش ما بين الشوطين ونزل ريان شرقي. السيتي سيطر بشكل اكبر، ريان شرقي بيقدر يلعب صناعة اللعبة احسن من مرموش بكتير، مرموش مهاجم اكتر على المرمى مباشر بشكل كبير. فالشوط الثاني تسيده بشكل كبير مانشستر سيتي وضيع اكتر من كرة، وصولا للدقيقة 73 عندما احرز سيمينيو هدف الفوز لمانشستر سيتي. الملاحظات بقى بعد نهاية المباراة، جوارديولا تحس انه سرحان كده، تحس انه هو هيمان في عالم تاني. الناس والصحفيين ووسائل الاعلام فسروها بان واضح كده ان جوارديولا بعد نهاية الموسم سيتخذ قرارا بالرحيل عن مانشستر سيتي في نهاية هذا الموسم. الراجل فرحته مش زي كل مرة، ده واخد 20 بطولة مع مانشستر سيتي، كانت الفرحة بتكون اكتر بكتير، لكن النهاردة تحس كده في حاجة غريبة. بعض التفسيرات قالت ان الراجل خلاص بيودع جماهير السيتي وبيقرر ان هو مع نهاية الموسم من المحتمل ان هو ياخد قرار بالرحيل عن مانشستر سيتي. طيب هتكلم معاك في اكتر من موضوع. مرموش كده بطولتين مع مانشستر سيتي، ان شاء الله يتوج بالتالتة، لكن هي صعبة شوية. الدوري اقترب بشكل كبير من الارسنال، الارسنال 79 نقطة والسيتي 77، فنقطتين فارق وباقي ماتشين في الدوري. عندك الارسنال يوم الاثنين بعد بكرة هيواجه بيرنلي اللي خلاص هابط للتشامبيونشيب، والسيتي هيواجه في مباراة صعبة جدا بورنموث يوم الثلاث. بعد كده الجولة الأخيرة كريستال بالاس مع الأرسنال، وأستون فيلا الفريق القوي جدا أمام مانشستر سيتي. فالنقطتين فارق للأرسنال، يعني توقعات كتيرة جدا ان خلاص الأرسنال اقترب بشكل كبير، لكن نتمناها للسيتي احنا كمشجعين مصريين، مع احترامي واعتذاري لجماهير الأرسنال، لكن نفسنا مرموش يتوج بالثلاثية ان شاء الله. خد بطولتين وبقيله الدوري، صعب، لكن مفيش حاجة في الدوري الانجليزي صعبة تماما، لان هو الدوري الامتع والاقوى على الاطلاق. طيب هنتكلم النهاردة بكل تأكيد عن الجولة 37 من الدوري الانجليزي اللي بدأت امبارح باكتساح لأستون فيلا على ليفربول بنتيجة 4-2، مع عودة جميلة جدا لنجمنا الأسطورة محمد صلاح. شارك في الشوط الثاني في آخر دقائق المباراة، وكانت النتيجة صعبة 3-1، ما قدرش يقدم أي حاجة لأن ليفربول كلها كانت خارج الخدمة. الهدفين اللي أحرزوهم
ليفربول كانوا عن طريق فيرجيل فان دايك من كرات ثابتة، لكن المستوى والأداء لليفربول صعب جدا. إيرن سلوت مسح الهوية خالص لليفربول اللي تركها لي يورجن كلوب مع انتصارات عظيمة جدا. هكلمك النهاردة عن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي، هكلمك عن اللي كتبه النهاردة محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، كلام مهم جدا وعندنا تفاصيل كتيرة جدا. كل الكلام ده ان شاء الله مع متابعتنا لمباراة الزمالك اللي بدأ خلاص الشوط الثاني فيها من حوالي 8 دقايق، ولسه الزمالك بنفس النتيجة متقدم 1-0. النتيجة دي توصلنا لركلات الترجيح، محتاجين ان شاء الله هدف تاني يكون هدف التتويج لنادي الزمالك مع الحفاظ على نظافة شباك مرمى نادي الزمالك. سؤالنا ليكو اللي هندردش فيه على مدار الحلقة مع الموضوعات ومع المتابعات اللي معانا، واحنا بنتكلم ان الارسنال خلاص قرب من الحصول على لقب الدوري الانجليزي، يفوز على بيرنلي يوم الاثنين بعد بكرة، هيتبقى له ان هو في مباراة كريستال بالاس خلاص تبقى مباراة واحدة من اجل التتويج. فالغيبة كبيرة جدا وطويلة لمدة 22 سنة الأرسنال من 2004 لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي. لو تفتكروا في 2004 الجيل الذهبي تحت قيادة المخضرم أرسن فينجر لما حققوا الدوري الإنجليزي بدون هزيمة، وأطلق عليه دوري اللا هزيمة سنة 2004 موسم 2003-2004. فده سؤالي ليك النهاردة لعشاء بقى الأرسنال وجماهيره العريضة في كل مكان في الدنيا اللي عايشين على هذه الذكرى اللي من 22 سنة على الدوري العظيم ده اللي حققه الأرسنال بدون هزيمة. أنا عايزك تفتكر لي أهم ثلاث لعيبة من وجهة نظرك في هذا الجيل الذهبي للأرسنال تحت قيادة المخضرم أرسن فينجر موسم 2004 لما فازوا بالدوري الإنجليزي بدون هزيمة. قولي كده أهم ثلاث لاعبين من الأرسنال من الجيل الذهبي اللي حقق بطولة دوري 2004. شاركني على رقم الواتساب 010-490-904 وكمان على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك، وإن شاء الله على مدار الحلقة هقول لك كل التعليقات. وفي نهاية الحلقة هفكرك بقائمة الأرسنال الذهبية في موسم 2003-2004، هفكرك بالقائمة كلها لأن أنا على وجه التحديد أنا الجيل ده كنت من الأجيال اللي بحبها جدا للأرسنال وقت أرسن فينجر، فدول من الناس اللي حببونا في الكرة فحفظهم كلهم. أنا ممكن أقول لك القائمة كلها لكن أنا عايزك تفتكر لي كده من وجهة نظرك أهم ثلاث لاعبين من الأرسنال في الجيل الذهبي موسم 2004. هتابع معاك مباراة الزمالك كمان الشوط الثاني بيتلعب، ولسه الزمالك متقدم 1-0 على اتحاد العاصمة الجزائري، وإن شاء الله ربنا يوفق نادي الزمالك. بعد الفاصل أرجع معاك نبدأ كلامنا دوري إنجليزي. عندك تصريحات صلاح النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي مهمة جدا جدا، وعندنا أخبار برضو مفاجآت من الدوري الإنجليزي هقولك عليها بعد الفاصل. فاصل ونرجع لكم على طول نبدأ مع بعض ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر،
3: ومن أخبارنا
2: موضوع،
3: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا،
2: حدث
3: مصر بتشهد حدث لأول
2: مرة، معلومة ومعرفة، نقاش،
3: وعشان يكون موضوعنا محل
2: لكل المجالات،
3: قضية فنية رياضية،
2: سياسة،
4: وتم خلال
2: الاتصال
3: ومؤشرات البورصة
2: الإجمالية كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: 92 هواها مصري. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
1: وملوك الكرة على هوا الراديو 90 90، معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير البرنامج. بتابع معاك كمان مباراة الزمالك مع كل الأخبار والموضوعات اللي معانا. الزمالك لسه متقدم على اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة العودة لنهائي الكونفدرالية الإفريقية، متقدم على اتحاد العاصمة 1-0 كده، النتيجة 1-1. لو خلصت المباراة بهذا الشكل هنروح لركلات الترجيح. فالزمالك مطالب ان شاء الله في الوقت المتبقي، احنا في دقيقة 62، ان هو يحرز هدف كمان يكون هدف التتويج، لكن كمان بشرط ان الزمالك ما يتلقاش مرمى اي اهداف، خصوصا ان اول 10 دقائق في الشوط الثاني اتحاد العاصمة الجزائري كان مسيطر على المباراة بصراحة باكملها، وشاط اكتر من شوطة، وكان بيروح ويرفع عرضيات، والكابتن معتمد جمال عمل تغييرات دلوقتي، خرج شيكو بانزا وادم كايد ونزل سيف الجزيري ومحمد السيد ايشو، واول تغييرين بيحاول بيهم كده كابتن معتمد جمال يرجع ان الزمالك يمسك كرة، خصوصا بعد ما وسط ملعب الزمالك فقد السيطرة تماما على المباراة في اول 10 دقائق من الشوط الثاني. شفنا شيكو بانزا كان خارج زعلان ومعترض على التغيير، لكن سيف الجزيري نزل المهاجم التونسي، وربنا يوفقه ان شاء الله في الوقت المتبقي من المباراة ويحرز الزمالك هدف كمان يكون هدف التتويج بالبطولة. وزي ما بقول لك لسه اتحاد العاصمة الجزائري هو بيضيع كرة كمان، فربنا يستر وان شاء الله الزمالك يطلع بشباك نظيفة. تخلص المباراة 1-0 للزمالك، يروحوا لركلات الترجيح مباشرة، ما فيش أشواط إضافية لو انتهت المباراة بنفس نتيجة مباراة الذهب، لكن ده ما نتمنهوش. ركلات الترجيح يعني بيتحكم فيها أمور كتير جدا، بيتحكم فيها الحظ والتوفيق بشكل كبير، فإن شاء الله الزمالك يحرز هدف تاني قبل نهاية المباراة. احنا في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 64. اطلع على الدوري الانجليزي، امبارح كانت بداية الجولة 37، استون فيلا على الفيلا بارك كان بيستضيف ليفربول. نجمنا واسطورتنا خف ورجع من الاصابة وشارك في المباراة في الدقيقة 74، متأخر جدا، كان نازل والاستون فيلا كان متقدم وقتها 3-1. عموما ليفربول ما قدمش حاجة طوال المباراة، ومشاكل داخل الملعب، لعيب بيشوح للمدرب، لعيب بيشوح وزعلان وبيتخانق مع زميله أثناء المباراة وهكذا، ففي فوضى عارمة في ليفربول. واعتقد ان لو الإدارة صممت على موقفها واستمر إيرنست لوت للعام القادم مش هيكمل اكتر من شهر بالكتير قوي، وهيتفاجئوا وهيتصدموا باللي بيحصل في الملعب. الراجل محى هوية ليفربول تماما باللعب والضغط واستحواذ على الكرة، اللعب اللي كنا بنحبه من ليفربول من ايام يورجن كلوب، وكانت بقاياه موجودة السنة اللي فاتت مع قدوم إيرنست لوت ومع تألق نجمنا صلاح لما فازوا بالدوري الانجليزي. أوناي إمري امبارح مع أستون فيلا كل فنون كرة القدم اتقدمت، كرة حلوة، كرات ثابتة اتقدمت بشكل محترم جدا، فازوا 4-2 على ليفربول. هما كده كده عندهم نهائي الدوري الأوروبي ويقدروا يفوزوا على فرايبورغ ويتأهلوا لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لكن هي مسألة بقى إيه، هيمنة ومسألة قوة وفرض سيطرة. فازوا مبارح على ليفربول وتخطوهم في عدد النقاط، وصل كده أستون فيلا ل 62 نقطة في المركز الرابع، ونزل ليفربول للمركز الخامس بقى معاه 59 نقطة. والموقف يعني ليفربول بنسبة كبيرة هتتأهل لدوري أبطال أوروبا، عندهم مباراة الأخيرة أمام برينتفورد على أرضهم ووسط جماهيرهم، لكن مش طبيعي أبدا يكون حامل اللقب في المركز الخامس ب 12 هزيمة، ودخل في مرمى ليفربول 52 جون في الدوري الإنجليزي، فأرقام كارثية جدا جدا قدموها السنة دي مع إيرنست لوت، مع مشاكل وخلافات وشفته طبعا وتابعته على مدار الموسم القصة ما بين صلاح وإرنست لوب. طيب صلاح عمل ايه؟ صلاح النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي كتب كلام مهم جدا جدا جدا. قال لك ايه؟ لقد شاهدت هذا النادي ينتقل من الشك الى الايمان ومن الايمان الى البطولة. لقد تطلب الامر جهدا كبيرا وكنت دائما ابذل قصارى جهدي لمساعدة النادي للوصول الى هذه المرحلة. لا شيء يشعرني بالفخر اكثر من ذلك. كان مهورنا امام هزيمة اخرى هذا الموسم مؤلما للغاية ولا يستحق جمهورنا. اريد ان ارى ليفربول يعود الى سابق عهده كفريق هجومي قوي يرهب الخصوم ويعود الى كونه فريقا يحصد الالقاب. هذه كرة القدم التي اعرفها كيف العبها وهذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها للابد. لا مجال للتفاوض، كل من ينضم لهذا النادي يجب ان يتأقلم. اخر حاجة قالها صلاح، كما قلت دائما التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل هو الحد الادنى وسأبذل كل ما في وسعي لتحقيق ذلك. هتكون اخر مباراة لنجمنا واسطورتنا ابو صلاح مع برينتفورد، المباراة الختامية لليفربول، مهم جدا ان هو يفوز بيها علشان ضمان التأهل لدوري ابطال اوروبا، وتكون وداعية مهمة جدا من جماهير ليفربول للاسطورة محمد صلاح. هو بس النهاردة ايه الكلمتين دول في اعتقادي الشخصي حب يأكد على هوية النادي اللي أنا عمال أقولها بقالي أكتر من أسبوع، إن إرنست لوب مسحها ومحاها خالص هوية النادي الهجومية وطريقة اللعب والضغط واللعب المباشر. هو بيأكد ولسه زي ما بيقولوا كده بالبلد القلوب شايلة صلاح، يعني إيه بيسلمه للجمهور. الراجل ده محى هوية النادي، طموحه مش قد طموح ليفربول. فيا إدارة النادي لو عايزين تحافظوا على الفريق ابحثوا عن مدير فني في الموسم المقبل. تل ما بين السطور اللي بيقوله نجمنا محمد صلاح اللي هيعلن إن شاء الله بعد مشاركة منتخب مصر مع مشاركته مع منتخبنا في كأس العالم، هيعلن عن وجهته المقبلة سواء بقى تركيا فنربخشة سواء الدوري السعودي دوري روشن. هنشوف وده اللي هنعرفه خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله. طيب الجولة 37 جولة حاسمة ومفصلية جدا، الجولة قبل الأخيرة في الدوري الإنجليزي. عندنا بكرة إن شاء الله مباريات مهمة جدا، عندنا مانشستر يونايتد ونوتنغهام، أعتقد مباراة يعني إيه تحصيل حاصل. مانشستر يونايتد ضمن المركز الثالث، أداء عظيم جدا منذ قدوم مايكل كاريك. نوتنغهام ضمن التواجد في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل وبعيد عن منطقة الهبوط. برينتفورد وكريستال بالاس، عندك كمان الساعة 5 ليدز مع برايتون، وإيفرتون مع ساندرلاند، وكمان ولفرهامبتون مع فولهام. وأقوى مباراة بكرة أعتقد هتكون الساعة 7:30 مساء ما بين نيوكاسل مع ويستهام ونونو سانتو مع ويستهام. دي الفرصة الأخيرة عشان يكسب في انتظار تعثر توتنهام مع ديزيربي. يوم الاثنين في السهرة الساعة 10 بالليل أرسنال مع بيرنلي، وفوز يكون مهم جدا للأرسنال يقربوا بنسبة كبيرة من لقب الدوري الإنجليزي. يوم الثلاث بقى إن شاء الله في السهرة بورنموث بيستضيف مانشستر سيتي في مباراة صعبة. من الممكن أن يوم الثلاث يعلن الأرسنال بطلا للدوري الإنجليزي في حال فوز الأرسنال وتعثر مانشستر سيتي. ويوم الثلاث كمان الساعة 10 وربع بالليل مباراة قوية جدا من العيار التقيل ما بين تشيلسي مع توتنهام. تشيلسي اللي تلقى الخسارة النهاردة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو قال خبر مهم جدا بخصوص تشيلسي، هقولك عليه بعد ما نرجع من الفاصل أدردش معاك كده شوية عن هذا الموضوع. سؤالنا اللي حابب أقرأ تعليقاتكم عليه النهاردة، قولي أسماء ثلاث لاعبين من الجيل الذهبي للأرسنال اللي فازوا بدوري اللاهزيمة موسم 2003-2004. شاركني على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-9004 ونقرأ مع بعض كل تعليقاتكم إن شاء الله على أسماء الثلاث لاعبين من الجيل الذهبي اللي فازوا بالدوري الإنجليزي موسم 2003-2004 مع الأرسنال مع المخضرم الفرنسي أرسن فينجر. فاصل ونرجع لكم من تاني نكمل برنامجنا ملوك الكرة والزمالك في الدقيقة 71 ولسه النتيجة زي ما هي، تقدم الزمالك في لقاء العودة لنهائي الكونفدرالية متقدمين 1-0 بهدف عدي الدباغ. يتبقى إن شاء الله تلت ساعة، مطالب الزمالك بهدف كمان من أجل التتويج، يعني عشان أعصاب الجماهير الموجودين في استاد القاهرة وفي كل مكان في الدنيا بيشجعوا الزمالك مش هيقدروا يتحملوا ركلات الترجيح اللي بيتدخل فيها الحظ والتوفيق بشكل كبير جدا جدا جدا. فاصل ونرجع لكم على طول نكمل معاكم برنامجنا ملوك الكورة.

أي خير مع محمد علي خير من الحد للثلاث من الساعة 2 للساعة 3 العصر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، وبرعاية اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق حماية حملة الوفاة تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

بنكمل معاكم برنامجنا ويملك الكوره على هوا الراديو 90 90. كنت بقول لك لو انت مش بتتفرج على المباراه وبتتابعني سواء في الشغل في العربيه في البيت، مباراه الزمالك واتحاد العاصمه الجزائري على استاد القاهره الدولي وسط حضور جماهيري غفير وعظيم جدا جدا. شكل الاستاد يفرح يا جماعه، رجعنا الايام استاد الرعب كده زمان، ما فيش مكان لقدم في استاد القاهره الدولي. الزمالك متقدم على اتحاد العاصمة الجزائري واحنا دلوقتي في الدقيقة 80 متقدم 1-0. النتيجة دي معناها لو استمرت كده ان 10 دقايق ويتم اللجوء لركلات الترجيح، ده اللي ما يتمنهوش ابدا اي مشجع من مشجعين نادي الزمالك، لان هي بتعتمد على التوفيق والحظ والاعصاب بشكل كبير جدا. فالزمالك قدامه 10 دقايق علشان يفكر ان هو يحرز هدف تاني يتوج به بلقب الكونفدرالية. لكن الحق يقال الزمالك الشوط التاني كان اداؤه يعني مش على اكمل وجه. حتى تبص كده على صفحات الزمالك والسوشيال ميديا والجماهير، الناس متضايقة جدا من اداء نادي الزمالك في الشوط التاني وتغييرات الكابتن معتمد جمال كمان بنزول سيف الجزيري ومحمد السيد، مش راضيين عنها ابدا. بيسألوا عن ناصر منسي، بيسألوا عن ان انت استعجلت في خروج شيكو بانزا، كان عامل برضو ممكن تلاقيه في كورة كده ولا اتنين رايح يعمل حاجة او يشكل خطورة، لكن هو ده اللي حصل. هو ده زي ما انا بقولك لسه حالا اهو ناصر منسي على وشك المشاركة في المباراة. الجماهير كانت معترضة على تغييرات الكابتن معتمد جمال، لكن نتمنى ان العشر دقائق دول الزمالك يرجع ويمسك الكرة ويلعب لعبه، لان الشوط التاني باكمله حتى الان اتحاد العاصمة كان اداؤه الافضل بشكل كبير، ما شكلش خطورة قوي، لكن في استحواذ، في خطورة عرضيات، في تسديدات من بعيد، لكن نتمنى ان شاء الله التوفيق للزمالك في اخر عشر دقائق في المباراة قبل ما الموضوع يوصل لركلات الترجيح اللي محدش يتمناها ابدا. النهاردة كمان كان في المملكة العربية السعودية وتحديدا في الرياض على ملعب الأول بارك نهائي دوري أبطال آسيا 2 ما بين جامبا أوساكا الياباني والنصر السعودي، طبعا بقيادة كريستيانو رونالدو. ورونالدو موعود مع النهائيات الحزينة، وللأسف النصر خسر المباراة النهائية أمام هذا الفريق الياباني 1-0 بهدف أحرزه هامت في الدقيقة 30، وجنب أوساكا الياباني يتوج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا 2 في الرياض على نادي النصر السعودي. المباراة لسه خلصانة من دقائق

جميلة جدا جدا جدا، وحزن شديد من كريستيانو رونالدو. يتبقى ليه بطولة الدوري السعودي، بقي للنصر مباراة واحدة مع نادي ضمك، لو فاز بيها يفوز بلقب الدوري السعودي دوري روشن، خصوصا ان الهلال النهاردة فاز على نيوم 2-0 وبمشاركة لنجمنا احمد حجازي مع نادي نيوم. الهلال فاز 2-0، فالهلال بينتظر تعثر النصر في اخر جولة من جولات الدوري السعودي، الا لو فاز النصر بالمباراة الاخيرة امام ضمك يضمن لقب الدوري السعودي. كنت بقول لك قبل ما نطلع للفاصل بالنسبة لجماهير نادي تشيلسي اللي طبعا كانت حزينة النهاردة بعد الخسارة في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي امام مانشستر سيتي. عندي ليهم خبر، لو انت مش متابع الاخبار في وسائل الاعلام العالمية كلها تناقلت هذا الخبر، عندي ليك خبر يديك كده شوية تفاؤل بشأن المستقبل لتشيلسي لعشاء وجماهير البلوز. الصحفي الايطالي فابريزيو رومانو، الراجل المهم جدا واخباره مصدر ثقة في سوق الانتقالات في العالم كله، قال لك ايه الراجل؟ قال لك ان الاعلان خلاص على تعيين المدير الفني الاسباني تشابي ألونسو مديرا فنيا لفريق تشيلسي في اقرب وقت ممكن. خلاص مضى التعاقد مع تشيلسي وهيكون هو المدير الفني القادم لتشيلسي الانجليزي، وكمان بيقول لك العقد مدته طويله حتى عام 2030، واتفق تشابي ألونسو كمان مع اداره تشيلسي ان هو اللي هيعمل الخطط الخاصه بالتعاقدات في الانتقالات الصيفيه المقبله. كنا بنشوف تشيلسي في كل موسم انتقالات يروح يجيب عدد كبير جدا من اللاعبين ويطلع عدد اكبر اعارات، لكن هو قال لك انا جاي انا اللي هكون متحكم في كل حاجه. تشابي ألونسو بمشروع مهم جدا وهيكون قوي وهيكون علامه واضحه الموسم اللي جاي في الدوري الانجليزي، واحد من المدربين المميزين جدا. يكفي ان هو البوندسليغا مثلا البايرن مسيطر على الدوري الالماني 13 موسم، الموسم الوحيد اللي فلت منهم كان لباير ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو المدير الفني الشاب اللي فعلا بيقدم كرة حلوة جدا جدا. فالجماهير جماهير تشيلسي بتشعر بالتفاؤل بعد هذا الخبر. الراجل بيقوله ان هو خلاص مضى التعاقد مع تشيلسي وقريبا سيتم الاعلان الرسمي ان تشابي ألونسو مديرا فنيا لتشيلسي حتى عام 2030 ان شاء الله وعليكم خير. طيب سؤالي ليكم اللي عايز اقرأ اجاباتكم عليه على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على رقم الواتساب 010-490-904، قول لي اسماء 3 لاعبين من الجيل الذهبي للارسنال اللي فازوا بلقب الدوري الانجليزي دوري اللا هزيمة موسم 2003-2004، واقول لك بعد شوية اسماء كتيرة من هذه القائمة الذهبية اللي التاريخ كله هيفضل مفتكرها علشان دي كانت فعلا قائمة ذهبية تحت قيادة الفرنسي أرسن فينجر اللي فازوا بلقب الدوري بدون هزيمة. عندي كمان ايه قبل ما اطلع للفاصل؟ عندي تصريحات لبرناردو سيلفا النجم البرتغالي اللي قالها النهاردة بعد نهاية المباراة وفوزه بكأس الاتحاد الانجليزي تاني بطولة للسيتي هذا الموسم. قال ان هو امره مميز جدا عشان ده الموسم الاخير ليه مع مانشستر سيتي، ان يكون في لقب تاني ليه كمان، ويأمل الا يكون الاخير، ويأمل ان يكون كمان في بطولة الدوري بتعثر الارسنال في واحدة من المباراتين اللي جايين. وقال منذ وصولي حصدت مع مانشستر سيتي 20 لقب وهذا ليس سيئا، وسعيد للغاية لأنني استمتعت بكل هذه اللحظات مع مانشستر سيتي. بصوا بقى قال ايه على بيب جوارديولا، قال كلام مهم جدا جدا جدا. قال لك بيب جوارديولا لقد غير نظرتي لكرة القدم، 9 سنوات اي ما يعادل 80% من مسيرتي تقريبا قضيتها مع بيب جوارديولا، كل ما كنت أطمح إليه تحقق تحت قيادة بيب جوارديولا، وتوطدت علاقتي به كثيرا بكل ما فيها من تحديات وإنجازات. اتسأل كمان عن مسيرة بيب جوارديولا، هل هتنتهي هذا الموسم مع السيتي ولا هيستمر موسم كمان؟
أتمنى التوفيق لمانشستر سيتي، كل التوفيق أيضا لبيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم، وإذا بقى فسيكون ذلك أفضل بلا شك، لكن القرار قراره. ففي نهاية الكلام كلام برناردو سيلفا، تمنى أن الأرسنال يتعثر في آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي ويتوج السيتي بالثلاثية في البطولات الإنجليزية هذا الموسم. تعالوا نطلع لفاصل سريع. احنا دلوقتي بنتكلم في مباراة الزمالك في الدقيقة كام؟ بنتكلم في الدقيقة 88 ولسه الزمالك متقدم 1-0، وده معناه زي ما بقولك كده الوصول لركلات الترجيح. فاصل سريع وارجع في اخر دقايق في حلقة النهاردة اقولك على مباريات بكرة بالتفصيل، ولعل وعسى يكون في خير ان شاء الله، يكون الزمالك احرز هدف كمان يتوج به بلقب الكونفدرالية بدون الوصول بقى لضغط الاعصاب وركلات الترجيح والكلام ده كله. فاصل سريع ونرجع لكم على طول نكمل معاكم اخر دقايق في ملوك الكورة النهارده.

ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. خلاص آخر دقائق في حلقة النهاردة من ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90. سؤالنا كان ليكم النهاردة، قول لي كده أسماء 3 لاعبين من الجيل الذهبي للأرسنال اللي فازوا بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2003-2004، الموسم التاريخي دوري اللاهزيمة. تعالى كده نشوف تعليقات سماعة الراديو، الكل طبعا مشغول في الزمالك، لكن سماعتنا سماعة ملوك الكورة برضو بيشاركونا بالرغم من انشغالهم. ضياء أحمد بيقول لي باتريك فييرا، تيري هنري، دينيس بيركامب، أشلي كول، روبرت بيريز، فابريجاز، سول كامبل، كول توري، يانز ليمان. مشكورك جدا يا ضياء، تحياتي ليك، انت تقريبا قلت نص قائمة فريق الأرسنال في الموسم الذهبي. تامر جابر بيقول لي تيري هنري طبعا، دينيس بيركامب، ويانز ليمان حارس المرمى. تمام يا تامر زي الفل. كريم العمدة بيقول لي سول كامبل، فابريجاز، وتيري هنري. تمام يا كيمو. طيب تعال بسرعة كده اقول لك على اهم المباريات اللي هتلاقي بكرة على مدار اليوم. بكرة نهائي دوري ابطال افريقيا، مباراة الذهاب في جوهانسبرغ، ميلودي سان داونز بيستضيف الجيش الملكي المغربي. في الدوري الانجليزي اهم مباراة بكرة تتابعها الساعة 7:30 بالليل، نيوكاسل مع ويست هام في صراع البقاء بالنسبة لنونو سانتو مع ويست هام. كمان بكرة في الدوري الاسباني لعشاق برشلونة خلاص تم التتويج، لكن اللي حابب يتفرج ويستمتع، برشلونة مع ريال بيتيس الساعة 10:15 بالليل، وهتكون السهرة معاهم بكرة ان شاء الله الساعة 10:15. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك، خلاص اخر لحظات المباراة والزمالك متقدم 1-0، والنتيجة دي توصلنا لركلات الترجيح اللي بنتمنى ان شاء الله التوفيق فيها لنادي الزمالك، وتكون سهرة سعيدة لجماهير كرة القدم المصرية وخصوصا جماهير نادي الزمالك بالتتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية. يا رب دايما نتقابل على خير على هوا الراديو 90 90. الأسبوع اللي جاي نتقابل وحلقات جديدة من ملوك الكورة. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار جهود حصر وتوثيق الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف. الرئيس السيسي يتابع تطوير القاهرة التاريخية ويوجه بتحويلها لمقصد سياحي عالمي. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتفقد مشروع تحسين الصورة البصرية للميادين والشوارع الرئيسية بمنطقة وسط القاهرة. دار الإفتاء تعلن غدا عن موعد بداية شهر ذي الحجة. وزارة السياحة تعلن وصول 7000 حاج من الأراضي السعودية حتى الآن. وزير الخارجية يلتقي نظراء الإريتري لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق حول تطورات الأوضاع الإقليمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إيران من تداعيات فشل التوصل إلى اتفاق خلال المرحلة المقبلة. وزارة التموين تعلن طرح السلع بتخفيضات 25% بمعارض أهل بالعيد. تواصل مباريات الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية الإفريقية والنتيجة ما زالت تقدم الزمالك بهدف نظيف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا متبا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على راديو 90 90.
1: جديد وحلقة جديدة من آخر اليوم، هنتابع مع حضراتكم أحدث الأخبار وأبرز الفعاليات ونحلل أهم الأحداث على مدار اليوم. هكون موجودة معاكم النهاردة من أسرة المذيعين ياسمين الحفناوي، ومن فريق الإعداد زميلتي العزيزة إيناس سيد، ورئيس تحرير البرنامج الأستاذ محمد صنبوطي. في البداية هنستعرض مع حضراتكم عناوين ملفاتنا وتقاريرنا اليوم. في بداية ملفاتنا هنتكلم عن الاهتمام الرئاسي بمتابعة مشروعات الهيئة الهندسية وصول وزارة الأوقاف وتطوير القاهرة التاريخية، وهنسمع لآراء الخبراء والمحللين حول مدار في اجتماعات الرئيس السيسي اليوم. ملف آخر نتكلم فيه عن التحركات المصرية في الملف الإفريقي من بداية زيارة الوفد المصري إلى إريتريا، مرورا بملف أمن البحر الأحمر وتطورات القرن الإفريقي. وفي ملف خاص آخر هنتعرف على تفاصيل مشروعات تطوير القاهرة التاريخية ومحيط السيدة عائشة والسيدة نفيسة والقلعة، وهنتابع جولة رئيس الوزراء وإطلاق مشروع شارع الفن. اليوم أيضا نقترب من أجواء امتحانات نهاية العام الدراسي بين هدوء امتحانات الدبلومات الفنية وانتظام امتحانات سنوات النقل. أما في الملف الرياضي هنتابع اقتراب منتخب مصر تحت سن 17 عام من الدور الثاني في بطولة إفريقيا المغرب بعد الفوز على منتخب تونس تحت 17 سنة، إلى جانب متابعة نهائي الكونفدرالية. وفي قراءة خاصة نرصد ردود الأفعال على مبادرة اليوم السابع لتخليد ذكرى شهداء العمليات الإرهابية، ونواصل متابعة أحوال حجاج مصر واستعدادهم الصحي. بعد الفاصل هنتعرف على تفاصيل هذه الملفات وهنشوف ونحلل مع الخبراء والمحللين وتصريحات المسؤولين، ومتابعة مهمة لتقارير الزملاء من الوزارات والمؤسسات والمحافظات في كل مكان. بعد الفاصل خليكم تابعنا.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90. الراديو 90 90، هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

0: حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم من جديد. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعين اليوم، الأول مع قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث وجه بسرعة الانتهاء من المشروعات القومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الجوانب التنموية. الثاني اجتمع فيه مع قيادات وزارة الأوقاف، وأكد سيادته أهمية تطوير القاهرة التاريخية والاستغلال الأمثل لأصول الأوقاف وتحويل المنطقة إلى مقصد حضاري وسياحي عالمي. لمزيد من التحليل ينضم إلينا ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، أهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك يا أستاذ ياسين، وأهلا بسلامتك.
1: هبدأ مع حضرتك من ملف المشروعات القومية. كيف ترى دلالات توجيه الرئيس بسرعة الانتهاء من مشروعات الهيئة الهندسية، وما الذي تعكسه هذه الرسائل فيما يتعلق بتحسين حياة المواطنين؟
2: هو طبعا يعني الرئيس بيتابع أول بأول كل المشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها داخل الدولة. هناك العديد من المشروعات في محافظات كتيرة جدا، في محافظات الجمهورية كلها بتهدف إلى رفع المستوى المعيشي بالنسبة للمواطنين، من خلال طرق، من خلال مراكز حكومية، من خلال طبعا مشروعات جديدة كلها بيتم تنفيذها بشكل متزامن كله في نفس الوقت. طبعا كل مشروع فيهم ليه توقيت معين، الرئيس بيسعى دائما ان كل المشروعات تتم وتنتهي في مواعيدها. احنا شفنا خلال العشر سنين اللي فاتت او من عام 2014 تطوير والتحديث اللي تم جوه الدولة بشكل سريع جدا وبشكل شامل في الدولة كلها، وده لاحظه طبعا كل المواطنين، شايفين الحالة التنمية الشاملة اللي تمت داخل الدولة على كل المستويات. هناك في مشروعات أخرى لسه بيتم العمل على إنهائها في الوقت الحالي، عشان طبعا يكون في يعني محاولة لأن المواطنين يستفيدوا بشكل سريع من هذه المشروعات القومية. الرئيس بيتابع بنفسه خطة سير الأعمال طبعا والعمل على إنهائها. عارفين ان في فترة من الفترات اللي هو كان فترة كورونا، ثم بعد ذلك الازمة الروسية الاوكرانية والازمة في حرب غزة، دي اخرت كتير من هذه المشروعات، ولكن تم وضع برنامج زمني جديد من اجل تنفيذها بشكل سريع وانتهاء منها في مواعيدها. فالرئيس النهاردة في اجتماعه مع قيادات الهيئة الهندسية طبعا العمل على تنفيذ هذه المشروعات في توقيتاتها والعمل على الانتهاء منها في موعد.
1: خليني انتقل مع حضرتك لنقطة ثانية ولا تقل أهمية أيضا، وهي أن اليوم كان هناك اهتمام واضح بملف تطوير القاهرة التاريخية والاستغلال الأمثل لأصول الأوقاف. كيف ترى انعكاس هذه التوجيهات على الاقتصاد والمواطن؟
2: هو طبعا انعكاسها مهم جدا. القاهرة التاريخية دي مكان مهم جدا داخل الدولة المصرية، الاهتمام بالأصول اللي موجودة في وزارة الأوقاف والعمل على تطويرها وتحديثها، لأنها مصدر من مصادر السياحة المهمة جدا، السياحة الإسلامية والسياحة التاريخية اللي في المنطقة دي. عدد كبير من الزوار السياح بيذهبوا إلى هذه المنطقة دي، والعمل على طبعا زيارتها ده بيزيد من الدخل الاقتصاد المصري، بجانب طبعا السياحة الداخلية. يعني المصريين بيحبوا ان هم يروحوا لهذه الاماكن ويزوروها ويشوفوها. هذه المنطقة كانت محتاجة تطوير وتحديث كبير جدا. شفنا عدد كبير من الاثار الاسلامية اللي موجودة في القاهرة التاريخية والاثار اللي موجودة فيها والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل مستمر. ولكن طبعا ان هو يبقى اصول وزاره الاوقاف اللي موجوده كلها طبعا يجب ان يتم الانتهاء منها بشكل سريع. طبعا زي ما بقول لحضرتك بتعود بالنفع على السياحه، والسياحه بتعود بالنفع ايضا على الاقتصاد المصري، بجانب طبعا المنظر الجمالي اللي موجود. شايفين في تطوير وتحديث في المنطقه اللي هناك بشكل كبير، من توسع للطرق، من العمل على انشاء اماكن عظيمه يعني هناك، كلها طبعا مهمه في ظل التطوير اللي بتشهده الدوله المصريه كلها.
1: نعم. الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، أنا بشكر حضرتك على قراءتك المهمة لهذا الملف. شكرا جزيلا أستاذ جميل.
2: شكرا لحضرتك.
1: شكرا. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم في فتح باقي ملفاتنا في آخر اليوم، فاصل ونواصل.
0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90، الراديو 90 90، هواها مصري.
3: حاجات لازم تقف قصادها تواجه هي التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: أهلا بحضراتكم مرة تانية. شهدت العاصمة الإريترية اليوم لقاء بين الوفد المصري والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، حيث تم التأكيد على دعم مصر لإريتريا والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. وشدد الجانبين على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية أصيلة للدول المشاطئة له، مع التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه استقرار منطقة القرن الإفريقي باعتبارها امتداد مباشر للأمن القومي المصري. مزيدا من التحليل ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية. أستاذ أحمد برحب بحضرتك. كيف تقرأ اهتمام مصر المستمر بالتشاور مع إريتريا في ظل التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي؟
2: بالتأكيد يعني تابعنا اليوم زيارة مهمة للسيد وزير الخارجية والسيد وزير النفط لدولة إريتريا بصحبة وفد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في محطة جديدة من محطات التعاون المصري مع دول القرن الأفريقي وتحديدا دولة إريتريا. مصر معنية بشكل أساسي أو بشكل كبير من ضمن أولوية من أولويات السياسة الخارجية لها، هي تنسيق أو تعزيز أو تعميق العلاقة والشراكة مع دول القرن الأفريقي وبعدة أطر، منها الإطار الجماعي يعني إطار الفعاليات الجماعية التي تقوم هذه الدول، ومنها الإطار الثنائي وهكذا. ومن هذا المنطلق تأتي زيارة اليوم. زيارة اليوم كان هدفها الأساسي هو تعزيز الشراكة مع دولة إريتريا وتعزيز التعاون في مجالات عديدة، من خصوصا المجالات التنموية وبحث إمكانية زيادة أو زيادة معدلات النقل التبادل التجاري والتعاون في النقل البحري. ويمكن دي واحدة من النقاط التي ترجع بها هذه الزيارة، حيث تم توقيع اتفاق تعاون ما بين مصر وإريتريا فيما يتعلق بمجال النقل البحري. أيضا تم الحديث عن مجالات للتعاون المشترك أو الاستفادة من الخبرات المصرية فيما يتعلق بالبنية التحتية وأيضا مجالات النقل المختلفة وتحديدا النقل البحري، وأيضا الربط ما بين الموانئ. أيضا تم العرض، يمكن السيد وزيرنا تحدث عن فيما يتعلق بنقل خبرة مصرية في مجال السكك الحديدية، أيضا في الاستثمارات في مجال التعدين وغيرها من مجالات الاستثمار. ويمكن الأمر ده كان محل تقدير من الجانب الإريتري، يمكن السيد الرئيس الإريتري خلال لقاء بالوفد المصري تحدث عن عمق العلاقات والعلاقات ما بين البلدين. كان هناك بعد سياسي تاني مهم، هو التنسيق والتشاور ما بين مصر وإريتريا فيما يتعلق بحوكمة البحر الأحمر، وباعتبار دي يعني قضية استراتيجية تهم الأمن القومي للبلدين.
1: ومصر جددت اليوم التأكيد أن أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة له، فكيف تقرأ دلالات هذه الرسالة المصرية الواضحة؟
2: ده مبدأ مصري ثابت برفض أي تحركات لدول أو أطراف ليست مشاطئة لسواحل البحر الأحمر للمشاركة في حوكمة أو تأمين المجرى الملاحي. ويمكن أهمية هذا المبدأ مرتبط بتحركات اللي تبعناها، وتحديدا تحركات دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف بما يسمى إقليم أرض الصومال، وده أمر كان محل رفض جماعي عن الصعيد الإقليمي والدولي، واعترضت عليه الدولة المصرية باعتبار ينتقص من سيادة دولة الصومال. ومن هذا المنطلق المبدأ الذي تسعى الدولة المصرية، يمكن الجانب الإريتري أيد أيضا هذا المبدأ، هو واثق على هذا المبدأ بأنه الرفض التام لأي دولة غير مشاطئة للبحر الأحمر أن تشارك في حوكمة أو تأمين هذا المجرى الملاحي، وبالتالي حصر هذا باعتباره ملكية أساسية للدول المشاطئة له. هذا المنطلق أنا أعتقد أن واحدة من إجراءات تأمين وحماية الأمن البحر الأحمر هو رفض أي كيانات غير مشاطئة له تواجد فيه على سواحله. ده جانب. الجانب الثاني تعزيز الترابط ما بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر، سواء الدول العربية والدول الأفريقية، وده مبدأ مهم أيضا تنادي به الدولة المصرية. وجزء من هذا الشراكة أو هذا التعاون هو تعزيز المجالات التعاون الثنائي التي قامت به وكانت محطة اليوم معنية بشكل أساسي، تعزيز الترابط مع دولة إريتريا في مجالاتها.
1: نعم، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ورئيس تحرير بوابة روز اليوسف الإخبارية. أنا بشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد. شكرا.
2: شكرا جزيلا.
1: انتهت المباراة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية بفوز الزمالك على اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد. احنا لسه بنواصل مع حضراتكم باقي ملفاتنا في اخر اليوم، فواصل ونرجع نكمل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: ملفنا هذا هنتابع فيه معاكم كل الجديد في مشروعات التطوير والتنمية، حيث أجرى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جولة ميدانية شملت مناطق بواسط القاهرة ومصر القديمة لمتابعة مشروعات التطوير الجارية. وخلال الجولة أكد رئيس الوزراء أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة أتاح فرصة لإنقاذ القاهرة التاريخية واستعادة رونقها الحضاري، كما أشار إلى أن مشروعات التطوير تستهدف إحداث نقلة نوعية بالقاهرة الإسلامية ومحيط المساجد التاريخية بجانب إحياء القاهرة الخديوية ومشروع شارع الفن بما يدعم الحركة الفنية والثقافية والسياحية. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة بالراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف أهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك يا فندم.
1: هبدأ مع حضرتك من جولة اليوم، ما هي أبرز محطات جولة رئيس الوزراء لمتابعة مشروعات التطوير بالقاهرة؟
2: يعني كان أبرز هذه المحطات هي منطقة وسط البلد ومنطقة البورصة، وكذلك عمليات تجديد وإحلال أو تجديد يعني لعدد كبير من العمارات اللي هي موجودة في وسط البلد وبتتميز بطابع تاريخي. أيضا زار مقر وزارة الخارجية القديم اللي هو على الكورنيش بجانب جامعة الدول العربية. رئيس الوزراء أكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بوسط المدينة وكذلك المناطق التاريخية. طبعا المناطق التاريخية في مناطق كثيرة جدا بيجري إعادة تأهيلها وجرى إعادة تأهيلها، زي منطقة باب النصر وباب الفتوح، وزي أيضا منطقة الدرب الأحمر ودينهم وخلافه. رئيس مجلس الوزراء أثناء هذه الجولة أكد أيضا أن هناك عدد كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها في القاهرة التاريخية، وأن الدولة شرعت في تنفيذ مشروع إنشاء العاصمة الجديدة. ربما انتقد البعض هذه الخطوة، لكن في الحقيقة أن العاصمة الجديدة استوعبت كافة المباني والمقرات الحكومية، وبالتالي ده أدى إلى تخفيف العبء عن القاهرة القديمة يعني. ده بالإضافة إلى أن رئيس الوزراء يعني بعد أن زار مشروع شارع الفن في البورصة برضو زار عمليات التطوير في منطقة السيدة عائشة والمحاور الجديدة، خاصة بعد إزالة الكوبري المعدني. طبعا ده مهم على اعتبار ان ده بيربط القلعة بمنطقة الأديان بمتحف الحضارة بحديقة الفسطاط، فده برضو سوف يسهم في الجذب السياحي. الجذب السياحي لأن يعني الهدف هو أن يقوم السائح بجولة ليست في القاهرة فقط في الشوارع، ولكن حتى في المناطق الأثرية والتاريخية التي قامت الحكومة بتطويرها. بعد ذلك يعني رئيس مجلس الوزراء أكد أن مثلا شارع طلعت حرب ومثلث البورصة وشارع الشريفين اللي فيه الإذاعة القديمة يطلق عليه حاليا شارع الفن، ومؤكدا أن بعض العروض التي قدمتها مجموعة من الشباب المصريين الموهوبين في هذا الشارع. طبعا ده كله هيؤدي إلى تخفيف الضغط والعبء على القاهرة التقليدية اللي كانت بتعاني من الزحام الشديد ومن ارتفاع معدلات التلوث.
1: نعم أستاذ عبد اللطيف، ذكرت في بداية اللينك جزء من تصريحات رئيس الوزراء اليوم بشأن تطوير القاهرة التاريخية، فماذا تعكس هذه التصريحات بشأن تطوير القاهرة التاريخية وربطها بتنشيط الحركة السياحية والثقافية؟
2: يعني هو عايز يعني ان احنا معنى الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة ان ما يبقاش فيه اهتمام بالقاهرة التاريخية. يعني هناك بعض المحاولات مثل جميع دول العالم ان هي تعمل الشوارع يعني شوارع مغلقة كالمتاحف المفتوحة امام الحركة السياحية، ومعنى كده ايه؟ معنى كده ان السائح ممكن يتجول في وسط القاهرة، ممكن يلاقي مكان يقعد يشرب فيه، كافيهات وخلافه. فدي من أهم الأمور اللي بتحاول الدولة تنفذها، ده من ناحية. من ناحية تانية زي ما حضرتك عارفة إن كلما خف الضغط عن القاهرة التقليدية القديمة ده معناها التقليل من حدة التلوث، ده معناها يعني ترشيد استهلاك المواد البترولية في نفس الوقت، ده معناها فايدة للموازنة العامة للدولة اللي بتستورد بعض المنتجات البترولية والتي تصل إلى 25% تقريبا سنويا.
1: أستاذ عبد اللطيف وهبة، الكاتب الصحفي نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة بأراضي 99، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. شكرا. عايزة أقول لكم بس على نتيجة المباراة بين اتحاد العاصمة والزمالك، هي كانوا مستمرين في ضربات الجزاء، لكن في نهاية المباراة حصد فريق اتحاد العاصمة الجزائري لقب الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القاهرة في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية. أروح مع حضراتكم لتقرير خاص عن اليوم السابع، حيث حظيت مبادرة اليوم السابع لتخليد ذكرى شهداء العمليات الإرهابية بأشادات شعبية وإعلامية وبرلمانية واسعة باعتبارها خطوة مهمة للحفاظ على ذاكرة الوطن وتوثيق تضحيات أبناء مصر. أكدت ردود الأفعال أن المبادرة بتسهم في ترسيخ قيم الوفاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة وتعيد التذكير ببطولات الشهداء وتضحياتهم في مواجهة الإرهاب، كما شددت على أن وعي الشعب المصري وتماسكه كان عاملا أساسيا في مواجهة محاولات نشر الفوضى واستهداف استقرار الدولة. احنا لسه مستمرين معاكم في آخر اليوم، فاصل ونواصل.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: في هذا الملف هنتكلم معاكم عن انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي التي انطلقت اليوم وسط إجراءات تنظيمية ومتابعة مستمرة، حيث سادت أجواء من الهدوء والانضباط داخل لجان الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات. كما تابعت المديريات التعليمية انتظام امتحانات سنوات النقل بالمحافظات مع التأكيد على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان. لمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشرقاوي، نائب رئيس تحرير روزا اليوسف والمتخصص في شؤون التعليم. أستاذ محمد، برحب بحضرتك.
2: تحياتي أستاذ ياسمين وتحياتي لمستمعيك الكرام.
1: ماذا عن أجواء الانضباط والمراقبة في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات؟
2: طبعا اليوم يعني انطلق امتحانات النقل في الدبلومات الفنية، ودي الامتحانات الخاصة بالسنوات غير النهائية داخل التعليم الفني، اللي احنا بنقول عليها امتحانات أولى دبلوم فني وتانية دبلوم فني، إنما الصف طبعا النهائي دول مواعيد محددة هتنطلق في شهر القادم. طب النهاردة بنتكلم إن امتحانات الدبلومات الفنية سواء الصناعي أو التجاري أو الزراعي، الفندقي أو التكنولوجيا التطبيقية أو التعليم المدمج، انطلقت فيهم الامتحانات، والامتحانات دي نتيجتها النهائية بتشمل أعمال السنة زائد التقييمات العملية زائد امتحانات التحريرية والحضور والتدريب العملي. وفي أغلب المدارس الفنية بنتكلم على حالة من الانتظام داخل هذه الامتحانات، وساد جو من الهدوء العام داخل هذه الامتحانات مع التشديد الكبير من قبل وزارة التربية والتعليم ولجان السير والمراقبة داخل اللجان على منع الغش سواء الغش الإلكتروني أو الغش التقليدي. طبعا بنتمنى أن امتحانات الدبلومات الفنية أو امتحانات النقل تسير بصورة شبه منضبطة علشان يبقى فيه تكافؤ فرص ما بين الطلاب. وطبعا السنوات الأولى سواء في التعليم الفني أولى أو ثانية سنة، وهي تمهيد للامتحانات النهائية، والامتحانات طبعا اللي بتجرى حاليا سواء أولى أو ثانية ثانوي دي بيكون على مستوى الإدارات. طبعا كان في بعض الامتحانات في بعض المواد النظرية، وفي مواد تاني ليهم بتبقى مواد

0: سنوات النقل لأكثر من 14 مليون طالب في القاهرة والمحافظات.
1: طبعا برضو احنا بنتكلم النهاردة على امتحانات المتعلقة بسنوات النقل. احنا بنتكلم على سنوات النقل اللي هي صفوف النقل لسواء الدبلومات الفنية أو الثانوية العامة أولى وتانية والصف الأول والصف الابتدائي والصف الإعدادي، ما عدا سنوات الشهادة اللي هي سواء الإعدادية أو الثانوية. بخلاف الإعدادية والثانوية انطلقت جميع الامتحانات أيضا هذا العام، وبرضه كان من أبرز ملامح الامتحانات إن هي امتحانات بتعقد داخل المدارس تحت إشراف الإدارات التعليمية. بيتم الاعتماد في إعلان نتيجة نهاية العام لسنوات النقل على أكثر من حاجة، التقييمات الشهرية لها جزء، أعمال السنة لها جزء، امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني جزء. طبعا الامتحانات بمختلف أنواعها بتلجأ وزارة التربية والتعليم حاليا إلى امتحانات أو وسائل تقييم بتقيس الفهم والاستيعاب بدلا من الحفظ المباشر، وهناك متابعة مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية والإدارات التعليمية لمنع الغش الإلكتروني أو تسريب الأسئلة. وإحنا برضو بصدد النهاردة ما سمعناش لا عن تسريب أسئلة أو غش إلكتروني بالطرق الفجة اللي كنا بنسمع عليها قبل كده. يعني دي أبرز الأشياء اللي كانت موجودة. طبعا برضو نفهم الطلبة إن سنوات النقل شكل الامتحان عندهم بيبقى عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية قصيرة وأسئلة بتعتمد على الفهم والتطبيق. طبعا هناك تجديدات أيضا بننبه الطلاب عليها والأمور عليها علشان منعا من تحويل ابنه للشؤون القانونية أو التحقيق معاه أو حرمانه من دخول المادة أو حرمانه من باقي امتحانات الترم النهائي أو السنة النهائية، إن احنا بنقول منع اصطحاب الهواتف داخل اللجان، لأن في غرف عمليات بكل قوة بتتابع كل ما يدور داخل لجان النقل علشان خاطر فكرة الغش الإلكتروني واصطحاب الهواتف أو أي أجهزة إلكترونية من الممكن أن تسهل في عمليات الغش، وبالتالي يعني تقلص من تكافؤ الفرص ما بين جميع الطلاب. نتمنى طبعا الامتحانات تسير بصورة منتظمة، ونتمنى أن أولادنا يحققوا رغباتهم وأملهم وطموحاتهم وفي نفس الوقت يلتزموا بالقانون
0: بإذن الله. أنا بشكر حضرتك على كل هذه التفاصيل، الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الشرقاوي نائب رئيس تحرير روز اليوسف والمتخصص في شؤون التعليم. شكرا أستاذ أحمد.
1: حضرتك تحياتي للمستمعين.
0: معنا تقريبا عنوان حجاج مصر بخير يؤدون المناسك ويتلقون الخدمات على مدار الساعة، حيث تواصل بعثات الحج المصرية تقديم خدمتها للحجاج بالأراضي المقدسة. واستقبلت بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن 5647 حاجا منذ بدء عمليات التفويج وسط ترتيبات مكثفة وخطة تستهدف توفير أعلى مستويات الرعاية والتنظيم. في الجانب الصحي أعلنت وزارة الصحة تقديم أكثر من 5000 خدمة طبية للحجاج المصري حتى الآن، كما أكدت الوزارة استقرار الحالة الصحية العامة للحجاج وعدم رصد أي أمراض أو حالات تفشي في إطار التنسيق المستمر مع الجهات الصحية السعودية. احنا لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا في آخر اليوم، فاصل ونرجع نواصل معاكم.

0: آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم للملف نلعب بآخر اليوم، بنرصد فيه معاكم أحدث الأخبار ونتائج البطولات والفعاليات الرياضية. منتخب مصر يقترب من الدور الثاني في أمم أفريقيا تحت 17 سنة بالمغرب بعد الفوز على تونس بهدفين مقابل هدف، وتبقى لقاء مهم أمام المغرب. وفي أجواء الحسم القاري الأنظار اتجهت طبعا نحو مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية باستاد القاهرة، والتي انتهت بفوز اتحاد العاصمة الجزائري على الزمالك. لمزيد من تحليل ينضم إلينا المحلل الرياضي الأستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي بجريدة المساء. أستاذ ياسر برحب بحضرتك.
2: مساء الخير على حضرتك أستاذة مستمع 90 90.
1: في البداية، كيف رأيت أداء منتخب مصر تحت 17 سنة في مواجهة تونس اليوم، وما هي أبرز الرسائل التي خرج بها هذا الفوز؟
2: طبعا المباراة كانت صعبة جدا بالنسبة لمنتخبنا في البطولة، كان لابد من الفوز بيها عشان يقدر ان هو ياخد خطوة كبيرة نحو التأهل في الدور الثاني، ويتأهل ايضا للمونديال كأس العالم تحت 17 سنة. وقدر فعلا منتخبنا عن طريق اللاعب المحترف في نادي مونديو الإيطالي ان هو يسجل هدف في آخر دقيقة في المباراة ويفوز بالمباراة 2-1، وده فوز مهم جدا لمنتخبنا، هيديله دفعة معنوية ان شاء الله قبل مباراته الهامة والحاسمة امام المغرب الشقيق اللي هيلاعب المنتخب الأثيوبي في المجموعة في الجولة الثانية لهذه المجموعة.
1: طيب
2: فوز كان مهم جدا ومطلوب طبعا، وقدر طبعا منتخبنا ان هو الحمد لله يحصل 3 نقاط مهمة هتساعده كتير جدا في مباراته امام المغرب، ونتمنى انه يحقق الفوز ويسعد كل جماهير الكرة المصرية
1: بإذن الله. طيب ننتقل مع حضرتك لأجواء النهائي القاري، يعني لو طلبنا من حضرتك وصف مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في مجموعة عناوين صحفية كروية، ماذا ستكون أبرز العناوين خصوصا بعد ضياع البطولة من الزمالك؟
2: والله هو نقدر نقول كده أن الزمالك أهدر الكونفدرالية بنفسه، يعني هو البطولة كانت متناول إيده وقدر النهاردة بعد دقيقتين أن هو يعادل النتيجة ويسجل هدف المباراة الوحيد أمام اتحاد العاصمة الجزائري، وكان قدامه فرصة أكبر بعد هذا الهدف أن هو يؤمن نفسه ويسجل هدف تاني وهدف ثالث، لكن يعني لعبته تستبقت في إهدار الفرص الواحدة تلو الأخرى. وفي الشوط الثاني فاجأنا بفريق آخر مختلف تماما عن الشوط الأول اللي كلنا شفناه، كان زمالك أداؤه فيه لحد ما أداء جيد، لكن الشوط الثاني لعب بخوف، يعني الخوف بتاع الزمالك ضيع منه البطولة، اللعيبة مش ما بتتقدمش ما بتهاجمش بس بتتلقى يعني بالذات عن المرمى أمام، وده يدى مساحة كبيرة جدا لفريق اتحاد العاصمة الجزائري ان لعبته تهدى وتركز في المباراة وتاخد دفعة معنوية امام فريق بيدافع وهو بيلعب على ارضه وسط جمهوره ومتقدم هدف ومحتاج هدف تاني عشان يؤمن التتويج، لكن للأسف تراجع الزمالك بشكل غريب جدا جدا. وفي نفس الوقت المدرب معتمد جمال ما فيش اي بصمة ليه خلال المباراة على الإطلاق، يعني حتى التغييرات ما أدتش ان هو الزمالك أداؤه يتطور او يلعب بشكل افضل هجوميا، لكن هو فضل الاداء زي ما هو كده، الفريق متراجع في نص ملعبه وبيقابل بس هجمات اتحاد العاصمة وكأنه هو اللي عايز يروح لضربات الجزاء، ده برضو غريب جدا من فريق بيلعب على ارض وسط النهاردة تقريبا الاستاد القاهرة شبه مليان، يعني تقريبا يعني الجماهير، يعني انا بصراحة جماهير الزمالك صعبان عليها جدا جدا بعد كل هذه المساندة والمؤازرة، ناس موجودة في الملعب من الساعة 12 الظهر عشان تؤازر الفريق وتساند اللعيبة، لكن للأسف اللعيبة والجهاز الفني خسروا الجمهور بشكل كبير جدا جدا كلنا شفناه وتابعناه، وفي نفس الوقت ما نقدرش ننكر مجهودات فريق اتحاد العاصمة الجزائري وان المدرب السنغالي لامين يامال، وده واحد من نجوم الكرة السنغالية كلنا عارفينه كويس قوي، اثبت وجوده النهارده في المباراه وقدر ان هو يدير المباراه بشكل تكتيكي هايل جدا جدا. ما تهزش الفريق بعد الهدف المبكر قوي، ويعني هدف مبكر بعد دقيقتين ده يردك حسابات اي مدرب. ممكن الفريق اتحاد العاصمه الجزائري الحقيقه يستحق الفوز، ما نقدرش ننكر مجهوداته، مش عشان الزمالك لعب وحش يبقى اتحاد العاصمه ما كانش كويس، بالعكس اتحاد العاصمه النهارده عمل مباراه تكتيكيه عاليه جدا جدا جدا. وزي ما قلت لحضرتك خصوصا في الشوط الثاني اتحاد العاصمه امتلك زمام الامور تماما، ما اداش الزمالك اي فرصه ان هو يعدل او يحسن من اوضاعه. مبروك لفريق اتحاد العاصمه الجزائري الشقيق، وهارد لك للزمالك. الامور صعبه جدا على جمهور الزمالك انه بيخسر بطوله كانت المفروض ان متناول ايديه. الزمالك عنده مباراه اخرى هامه جدا يوم الخميس القادم على لقب الدوري. اعتقد ان المفروض الفريق يلملم اوضاعه سريعا، والا هيوجه صدمه جديده عفوا لجمهوره. مباراه قويه امام سيراميكا، ومطلوب ان الزمالك يكسب او يتعدي في هذه المباراه عشان يحقق لقب الدوري. فهل حسين الجمال هيقدر ان هو يعدل الاوضاع بسرعه ويطلع حكمه من الحاله النفسيه السيئه اللي تعرضوا لها النهارده او اصيبوا بيها النهارده بعد خساره الكونفدراليه؟ ده كله هنعرفه في مباراه الخميس القادم امام سيراميكا، وعليه ضغط الزمالك كبير جدا. بيراميدز عنده مباراه في نفس التوقيت، والاهلي عنده مباراه في نفس التوقيت، وكل فريق منهم الاهلي او بيراميدز عنده فرصه في التتويج اذا ما خسر الزمالك امام سيراميكا. فالامور طبعا صعبه جدا جدا. وتاني بقول لجمهور الزمالك يعني هارد لك فعلا، انتم جمهور عظيم جدا جدا جدا، انكم ما بتاثروش في مسانده ومؤازره الفريق، لكن هي دي كره القدم، لابد من فائز ولابد من فوز.
1: صحيح. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر المحلل الرياضي الاستاذ ياسر قاسم رئيس القسم الرياضي بجريده المساء. شكرا جزيلا استاذ ياسر.
2: شكرا
1: يا فندم. شكرا. مستمعينا هنخرج لفاصل سريع ونرجع نواصل معكم، خليكم تابعنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع ياسمين الحفناوي على الراديو 90 90.
1: وصلنا معكم لأخبارنا قبل الساعة 12، وفيها أعلن نادي غزل المحلة اليوم عن التعاقد مع أحمد خطاب مدير فني للفريق خلفا لعلاء عبد العال الذي تقدم باستقالته أمس. في حالة الجو تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ومعتدل إلى مائل للحرارة ليلا. كده تكون انتهت حلقتنا من آخر اليوم. بشكر كل اللي سمعوني النهاردة. كنا معكم من فريق الإعداد إناس سيد، رئيس التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وكنت موجودة مع حضراتكم على مدار الحلقة ياسمين الحفنوي. تحياتي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه باستمرار جهود حصر وتوثيق الأصول والممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف. الرئيس السيسي يتابع تطوير القاهرة التاريخية ويوجه بتحويلها لمقصد سياحي عالمي. الرئيس السيسي يتابع موقف مشروعات تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. توجيهات رئاسية بتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وزير الخارجية يلتقي بجنرال إريتريا لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق حول تطورات الأوضاع الإقليمية. التوقيع على اتفاقية التعاون في النقل البحري بين مصر وإريتريا لتعزيز الربط اللوجستي والتكامل الاقتصادي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر إيران من تداعيات فشل التوصل إلى اتفاق خلال المرحلة المقبلة. 820.7 مليارات جنيه من مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027. اتحاد العاصمة الجزائري بطلا للكونفدرالية الأفريقية بعد تغلبه على الزمالك بركلات الترجيح بثمانية أهداف مقابل سبعة أهداف. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.

0: لو مرعي
1: لو ناوي انسى اللي فات.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 99.9.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

0: أنشئائي.
1: أسمع الجنب ده إنش.
0: تفضل يا حبيبي معايا وما تسيبنيش.
1: لا من غير فرقة خالص. الجنب ده نام شوية. يلا

0: هتلاقي أنا جيت خلاص راحت. لا تقول لي عشرة ولا قريبي هتلاقي
1: اسمع بقى اهو

0: يلا نرجع نرجع لأيام الزمن الجميل من 95 سنة كده فاكرين؟
1: كل مرة
0: ايه؟

0: Welcome.
1: الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.

الحفلة مع كريم سعيد على الراديو 90 90.